0: أذن لي أحضر بروفت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذن.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنام.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا ما.
5: الوتر الخامس.
3: إذاعة قفصة.
6: مراية تتكلم.
7: عادات وثقافات في شعوب وقبائل.
8: تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شعوب وقبائل. نعود إلى إفريقيا ونتحدث اليوم عن قبيلة كونسو، هي إحدى قبائل إقليم شعوب جنوب أثيوبيا، تقطن منطقة واد نهر أومو على الحدود الأثيوبية الكينية، وقد شهد ذلك الموقع اكتشاف عديد الحفريات البشرية والمعدات المصنوعة من الحجارة، والتي تعد مواد أساسية في دراسة التطور البشري. يبلغ طول نهر الأومو 760 كيلومتر، ويمتد من غرب منطقة شوا في وسط أثيوبيا وحتى طرف بحيرة توركانا على الحدود مع كينيا، وهو المجال الذي اختارته القبيلة للعيش.

ضمن أقليم شعوب جنوب أثيوبيا الذي يضم عدد كبير من القوميات المتباينة ويقارب عددها 100، أبرزها قوميات الهيديا والقوراقي وجامو وسيلتيايا، وتعد المواقع الأثرية في قرية كونسو على بعد أكثر من 500 كيلومتر من أديس أبابا من أهم المناطق السياحية في البلاد وفي إفريقيا، وقد سجلت ضمن المعالم السياحية الأثرية على مستوى العالم وفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. هذه القبيلة تحترف احترام السياح والأجانب، وتحترف كذلك طرق الزراعة البدائية ورعي الحيوانات، كما تربي النحل بطريقة متواضعة. يجتمع أهالي كونسو في أيام الأسواق التي تقام كل أسبوع في أرض واسعة، وهي مناسبة لبيع منتجات وشراء حاجياتهم من ملح الطعام والسكر وغيرها من الأطعمة والمستلزمات، كما توجد أدوات الزينة في المعروضات من خرز ومواد نحاسية وفضة وبهارج أخرى ولقى وأحيانا بعض قطع الديكور التي تزين المساحات الكبرى داخل أثيوبيا وخارجها، وقد تجدها في كل العالم. يهتم التجار المحليون والوافدون بتجارة الملح الذي يجلبونه من أسواق مجاورة، ويتصف أبناء هذه القبيلة بالهدوء والتسامح وقبول الآخر، فهم يرحبون به بالإقبال عليه وإطلاعه على عاداتهم وتقاليدهم التي يجد فيها السائح ترفيها ومادة يحملها معه توثيقا وتصويرا. يبجل أهالي القبيلة الفتيان والفتيات وحتى كبار السن من النساء والرجال ممن يزورونهم، محتفين بهم أحيانا أو مكتفين بالنظرات المتعجبة أحيانا أخرى، ويراقبون بخاصة بشغف وحب اطلاع كبير ما يحمله الزائر من معدات وكاميرات وأدوات اتصال، ويقدرون ما يجود به السائح لهم من أشياء بسيطة كبقايا الطعام أو الهدايا التي لا تتجاوز زينة توضع على الرأس أو إسورة تزين بها اليد. تهتم قبيلة كونسو كثيرا بالحيوانات، إذ يعتبرون الأبقار والماشية ثروة يتعايشون معها في بيوتهم البدائية المبنية من الطين والقش، وتقيم أهمية الأبقار من حيث أعدادها ومواصفاتها، وهي جزء أصيل من الممارسات الاجتماعية كحفلات الزواج والأعياد والاحتفال بالأفراح الكبرى.

تصنف كونس من القبائل التي يتصف أفرادها بالشجاعة والحرص على حماية ماشيتهم وأرضهم التي يعتبرونها إرثاً لا يخضع للتنازل أو المساومة، وتجدهم متمسكين بها على الرغم من وعورتها وموقعها وسط الجبال وفي علو ومنخفضات الوديان، ولم تحملهم تقلبات الطبيعة من قحط وجفاف وتعرية إلى مغادرة أرضهم أو تبديلها.

من جهة أخرى تعتبر كونسو من القبائل الأثيوبية المقاتلة التي تهتم بفنون القتال، بخاصة إذا حاولت أي جهة معادية الاقتراب منها، فقد عاشت هذه القبيلة منعزلة عن العالم فترات طويلة، وأكسبتها بيئتها الوعرة حماية طبيعية من أي هجوم خارجي، كما أكسبتها عادات بدائية ومعتقدات خاصة بها ظلت خريطة قابلة للاكتشاف من كل العالم الذي لا ينقطع عنها طيلة السنة لمعرفة عاداتها وتقاليدها. كما كانت هذه القبيلة مثل قبائل عديدة موضوع وثائقيات عديدة وأفلام تصوير.

0: يجيد أهل كونسو بناء المدرجات والزراعة عبرها على المرتفعات والتضاريس الوعرة، كما يمتازون ببناء المصدات لحماية التربة من الانجراف والتعرية والتآكل، ولهم عادات زراعية خاصة بهم ساهمت في الحفاظ على توازنهم الغذائي وعلى أمنهم الغذائي، وكانت مجالا للمقارنة أو للتشبه بهم من بعض القبائل المجاورة.
1: Merci d'être là, je vous dis merci, merci d'être là.
2: Brigadier, opération, tout fort.

وفي سياق متصل، تفتخر القبيلة بكونها تحافظ على إرثها في الزينة والأطعمة وبممارستها الغريبة في الأفراح والأطراح. كما للقبيلة عادات خاصة في المناسبات الدينية تحت إشراف زعمائها القبليين، ولتلك القبيلة الأثيوبية فنونها وآلاتها الموسيقية التي تعتمد في أغلبها على طبول صغيرة الحجم وآلات نفخ تتميز بإيقاعات إفريقية تكتمل بالرقص والترنم بلهجات قبلية مميزة. كما أن كثيرون من أبناء الكونسو لا يعرفون الملابس، فهم يتعجبون من الأجانب الزائرين وما يرتدونه من ملابس، فالقبيلة تحيطها عادات خاصة لا تتخلى عنها، ومنها عدم الاكتراث بالملابس واستعمال الطبيعة فيما يحملونه على أجسامهم على شاكلة ملبس. فعلى الرغم من احتكاك أهلها مع أناس من بعض المدن المجاورة في مناسبات كبيرة كالأسواق الموسمية وزوارها كذلك من السياح الذين يلبسون بشكل طبيعي، يظل أهل الكونسو متمسكين بملبسهم الأصلي. يذهب مواطنو الكونسو من التجار والزائرين لبيع محاصيلهم وشراء حاجياتهم، إلا أن ذلك لم يؤثر على عاداتهم ومظهرهم، ويرون غرابة في لبس الآخرين، والأصل أن ملابسهم هي الغريبة. وعندما يقترب بعضهم من الزائر للمس ما يرتديه من ملابس وأعجاب واحترام، يضحك في نهاية الأمر لأن يعتبر كل إضافة من الملبس غريبة على طبيعة البشر. بالنسبة للعادات الغذائية لأهل الكونسو، يتناولون حبوب الذرة في أطعمتهم بشكل كبير، إلى جانب مشروبات تخمير نبتة السرغوم الشبيهة بالذرة ولحاء أشجار خاصة بهم، إلى جانب اللبن وغيرهم من العادات الغذائية المتشابهة مع كل القبائل الإفريقية تقريبا. يفتخر رجال الكونسو بضخامة الجسم، وتقدر القبيلة الأفراد ذوي الأجسام الضخمة والسمنة، والكروش لها مكانة مميزة في مجتمعاتهم. فالرجل كبير الجسم بخاصة إذا كانت له بطن كبيرة وضخمة يهابه الجميع، وفي بعض مراحل تاريخ هذه القبيلة يكون هو من يحكمها. ويحاول البعض أن يكون سمينا أو ضخم الجسد والبطن، ويعتمدون عادات كثيرة لنفخ الكروش دون تناسق في أحيان كثيرة مع بقية أجزاء الجسم. أما نساء القبيلة فيتزين بالنحاسيات من حلقات وأشكال متعددة، ويضعن على شفاههن السفلى قطعا مستديرة من الأخشاب، بينما يعمد الرجال إلى التزين بأشكال غريبة أشبه بحيوانات بيئتهم، ويلونون أجسادهم بألوان مختلفة. يعتقد أفراد قبيلة كونسو أن للموتى حياة خاصة في العالم الآخر، ومن ثم لهم ممارسات في صناعة أشكال للميت تقربه إلى ذاكرة أهله، فيصنعون له تماثيل وأشكال من الدمى الخشبية المتوفرة في بيئتهم، ويضعون تلك الدمى على الطرقات وفي المقابر وبعض الأماكن العامة كنوع من الذكرى. كما يتعمدون تخليد بطولات زعاماتهم نحتا على أعمدة الخشب أو الحجارة التي تنصب في الأماكن العامة، وأحيانا حول منزل الزعيم أو الرئيس، فتجد بعض المنازل محاطة بعدد من الأعمدة أو النصب يطلق عليها واقة وتعني الأب الكبير أو الزعيم. والواقة منحوت خشبي أو حجري تنحت وجوه أو أشكال متعددة، وأحيانا أشكال حيوانات في صور فنية بجودة عالية. فهناك ضمن أفراد القبيلة فنانون وتشكيليون بالفطرة والممارسة، ولهؤلاء الكثير من الأعمال الحجرية الضخمة، وهي معروفة بإرث الكونسو. وقد تعرض حياة الميت عبر كتابات متعددة، وقد سجلت هذه الثقافة، ثقافة التأبين أو ثقافة الاحتفاء بالموتى بالنسبة للكونسو، ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011. أما عن مدافن تلك القبيلة فغالبا ما تكون داخل الغابات الكثيفة وعلى قمم الجبال الشاهقة.
يشار إلى أن في تيان كونسو يتزوجون في سن المراهقة، ويتميز الرجال بتعدد الزوجات، وليس من الضروري أن يجمع الأزواج والزوجات مكانا أو بيت واحد. وفي المجال الروحاني تغلب على قبيلة كونسو المعتقدات الوثنية، على الرغم من اجتهاد الديانات التبشيرية المنظمة في العمل على اختراق مجتمعاتهم، لكنهم صمدوا. تشتهر مناطق كونسو بمواقع مرتفعة وجميلة، ولها مناظر ومرتفعات غريبة الشكل لأنها تقع في منطقة الوادي المتصدع، فتجد المرتفعات والغابات والجبال المتسلسلة والتي تشكلت بفعل العوامل الطبيعية بأشكال غريبة هناك تسمى نيويورك، وهي حسب آراء الزوار تشابه مباني مدينة نيويورك لكنها طبيعية وفي الجبال. فتجد المدرجات والتضاريس الغريبة في منطقة غنية بالمعادن ومرتفعات غريبة الشكل واللون، تعتبر من أكثر الوجهات السياحية للزوار، إضافة لغرابة إرث قبيلة كونسو والطبيعة من حولهم. لتلك القبيلة الأثيوبية فنونها وآلاتها الموسيقية التي تعتمد في أغلبها على طبول صغيرة الحجم وآلات نفخ تتميز بإيقاعات إفريقية تكتمل بالرقص والترنم بلهجات قبلية تصدرها للعالم وتستقبل بها زوارها في كل مرة، فيتواصل الحديث حولها كواحدة من أغرب وجهات اكتشاف العالم المختلف. كانت هذه تفاصيل رحلتنا مع كونسو الأثيوبية. نلتقي في عدد جديد من شعوب وقبائل على موجة إذاعة قفصة لاحقا، مع تحيات سمية رجب.

شعوب وقبائل. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تستعد مدينة ورديف من ولاية جفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى رديف للأفلام الوثائقية، وذلك في الفترة من 7-11 من سبتمبر القادم، والتي تسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من غرة سبتمبر وإلى غاية 11 من الشهر ذاته بإشراف جمعية نوماد 08. تتواصل إلى غاية يوم 28 من أوت بمنطقة الجرسين من معتمدية قبيلة الجنوبية فعاليات دورة 30 للمهرجان الوطني الثقافي بالجرسين، متضمنة عددا من العروض المتنوعة التي تروح بين الفن والمسرح والعروض التراثية بهدف إحياء الموروث الثقافي المميز لهذه المنطقة. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن 4 رحلات ستلغى يوم الخميس 27 من أوت، من بينها الرحلة من المتلوي إلى تونس على الساعة 7:20. وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذا الإلغاء سيتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القاطرات. بتكليف من رئيسي الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية المقرر يوم الخميس 27 من أوت بمقر الأمن العام بجدة. قال الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشان حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. هذا وأكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية على بلاده، وقال إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال التي ضربت منطقة راسوا والمناطق المحيطة بها قرب الحدود الصينية، ارتفعت إلى 157 قتيلا على الأقل، وما يزال 100 آخرون في عدد المفقودين. وحسب بيانات مكتب رئيس الحكومة في نيبال، فقد 44 من أفراد قوات الأمن إضافة إلى 391 أجنبيا على الأقل.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عم. إخراج محمد المختار لوزير.

أهل تونس ما رقدوش في هاك الليلة، قعدوا يرتبوا في اللي فسدوا العسكر الثاير، وسلحوا أنفسهم بسلاح اللي تحصل عليه الشيخ المدينة من مخازن عسكر الباي، وحضر رواحهم باش يهجموا على قشلة القصبة اللي تخبى فيها العسكر التركي الثاير. وبدأت المعركة في 7 متاع الصباح، ورتب يوسف صاحب الطابع العسكر متاعه والأهالي اللي جاوا معاه، وحط في كل فم نهج يوصل للقصبة مدفع، ومعاه رجال بالقرابيلات والمقارن، وهجموا بكلهم على القصبة. وقعد يوسف يدور في وسط الناس ويشجع فيهم على الحرب، ويرجع في الهاربين والخايفين من الموت، حتى ولات الناس كل تدافع على الحاضرة ضد هاك الكمشة من العسكر التركي الثاير. ودامت المعركة نهار كامل حتى الليل، وماتوا فيها برشا ناس وجرحوا فيها برشا ناس، وقعدت العسى حتى طلوع الصباح. وعرف يوسف اللي بعض الثوار متاع القصبة واللي كان عددهم 1200 ومعاهم الباقي متاعهم اللي اختاروه، هربوا في الليل من جهة السجومي والغابات، وهربوا منهم جماعة دخلوا للمدينة وتخباوا في المطامر وفي الرابطين، وتحصروا بقية الثوار في القصبة نفسها وسلموا رواحهم بعد ما لوحوا سلاح. وهكا نجح يوسف صاحب الطابعة في القضاء على هالثورة اللي كانت باش تقضي على الدولة الحسينية.

اش قولك توا يا اسماعيل بي في يوسف صاحب الطابع؟ ها؟ احتلش المدينة وقتلنا بكلنا، ولا دافع علينا وعرض روحه للخطر، واحنا قاعدين هنا، قاعدين هنا يا اسماعيل متخبين بعد على الثورة وخايفين من الموت. اش تقول توا يا اسماعيل بي يا ولد عمي في هالمملوك، المملوك الغريب المقطوع من شجرة، يلا ندرى هو ولد البلاد ولا انا ولا انتي؟ ها ولا بكلكم، بكلكم اتكلم اتكلم، اش بك سكت؟ وينو لسانك الطويل وجرأتك؟ اش صار لك اليوم؟ اش صار لك اليوم؟ ولا يوسف سكتك؟ ماك ديما تجي تشكي وتبكي من يوسف والراجل ما عمل لك حد شيء. على كل حال حبيت ولا كرهتو، هالراجل هذا انقذ حياتنا، وانا نقعد ننظر له بعين كبيره وندين له بحياتي وبحياتك وبارواحنا بكلنا. ولا مازال في قلبك الشك والحقد يا اسماعيل؟ اللي كان يشك في يوسف يستغفر مولاه، ان بعض الظن اثم. اتقوا الله، اتقوا الله وخليوا الراجل يخدم على روحه. ما عادش نحب نسمع واحد منكم يتكلم في يوسف لا بالخير ولا بالدوني. بقية الثوار اللي هربوا لقيناهم في واد التين من منطقة ماطر، كانوا يحبوا يهربوا لتبرقة ومنها يركبوا في البحر، لكن كهيت وجق الصبيحية محمد الخماسي ورجاله خلطوا عليهم وقتلوهم الكل، قتلوهم الكل وما رحمتش حتى اللي طلب السماح، على خاطر ما عملت شدوني معاهم، واللي نعمل معاه المليح ويعمل معايا الدوني نقص راسه بعيد ولا قريب، فهمتوا؟

0: بعد 3 سنين الجمعة 4 مارس 1814، يوم المولد النبوي الشريف.
1: يا الأولاد، أعمركم شي سمعتوا ولا ريتوا بي جاي للحلفاوي؟
2: أنا يا عم علي عمري ما شفت حتى ولاد البطن يخرج.
1: شو هاو بدأوا يجيوا؟
2: اللهم صلي على النبي.
1: بارك الله، ما عادش نجم نشوف من الخلق. تخزر حتى سطوحة عبات بنساء والأولاد.
2: يا عم يا جماعة بالسويقة بالسجق متاعهم يا عم علي جايين، وراهم جماعة باب الخضرة وباب سيدي عبد السلام. الله الله الله، والله يا عم علي عمري ما كنت نتصور اللي هالمولد هذا باش يجي هكا. نهار اليوم اطلع نهار عصيدة.

0: معيب
1: صحيح،
0: وفرحة ولاد الحومة الكل.
1: ايه
0: اكلوا وشربوا من خيرات يوسف صاحب الطابع.
1: ايه صحيح يا عمار،
0: ما بخل عليهم بحتى شيء. شوف شوف شوف شوف شوف، تقريب وصل له شق المخازنية. هي هاوكم جايين من باب سيدي عبد السلام. يا الأولاد نظن اللي يركب سيدنا وصل. اطلع اطلع اطلع اطلع انت اطلع بعد الصنعة.
2: والله يا بني سيح يا طريق يوسفي، اما ما فهمت السي يوسف جايب البي والسمعة وسمعة الجامعة ما كملتش عليه.
0: المهم الجامعة اكمل من الداخل، وان شاء الله بعد هالاحتفال هذا بالمولد النبوي الشريف يكمل سيساسي بن فريجة بنيان السمعة. بناي قمقوم عم ساسي.
2: يا الله شاو شاو خلطوا يا عم علي خلطوا.
0: هيا اهبط اهبط من غد.
2: نحب نشوف نحب نشوف البي يا عم علي، عمري ما شفت البي مني ليه.
0: يا ولدي اهبط.
2: هالوسو صاحب طبع وصل
0: وصل. سيدي يوسف وصل.
3: هيا هيا هيا ندخلوا معهم يا عم علي. هيا
0: وين تدخل يا ولدي؟ جلهوني ايجا ايجا الهوني. ما شفتش الوزر والعيانة؟ وين باش تلقى بقعة؟ ايجا ايجا اسمع ايجا نمشيو نسلموا على سيدي ابراهيم الرياحي قبل ما يدخل يلقي الدرس متاعه في الجامعة. ايجا
3: الله يبارك. هيا

قصر باردو 15 سبتمبر 1814 ليلة عيد الفطر. تعدى عام على تدشين جامع صاحب الطابع بالحلفوين، وقاعدة زيارة الباي للحومة الكبيرة تاريخ يتحدثوا به الناس، وما ثم حديث وقتها كان على الباي وعلى يوسف صاحب الطابع. وزادت المحبة بين الباي ووزيره الكبير، ولات قاعدتهم في قصر باردو تجمع رجال الدولة والعلم والأدب والدين، ويصهروا مخر يتناقشوا في أمور الدولة والدنيا. كيف ليلة العيد هذه اللي وقع فيها الحدث الهام، كانوا سهرين مع الباي الشيخ المفتي أحمد البارودي خطيب جامع باردو، والوزير محمد العربي زروق، والوزير محمد الأسرم رئيس الكتاب، وأحمد بن عمار رئيس الحوانب، والقايد حميدة بن عمار، ومعهم يوسف صاحب الطابع.

0: سيدي الشيخ، بالله حبيت نسألك في موضوع شاغل بالي توا عنده مدة. عندي مماليك نصارى ما حبوش يوليوا مسلمين، قد ما عملت معهم النافع ربي، قاعدوا على دينهم وما نجمتش نسلم فيهم، كيف ما هاك المملوك الذكي ماريانو ستينكا. هذا مملوك أصله من نابولي، واخترته باش يكون ناظر على العبيد. يا أخي لقيته صاحب قلم ويعرف برشا لغات، رديته المترجم متاعي والكاتب الخاص وقربته مني وحكيت معاه وجيت نهديه للإيمان والطريق الحق، لكن حسيت أنه بعيد، زعم يهديه ربي.
1: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوانت إن. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. اكتشف قدراتك الشخصية ومهاراتك التي ستواجه بها المستقبل، فكل مهارة ستكتشفها هي بمنزلة تحدي جديد في حياتك لتحقق به النجاح. ردد دائما بأنك الأقوى، ولا شيء سيعترض طريقك ما دمت تدرك تماما أن التحدي ليس ربحا أو خسارة، وإنما هو اختبار ضخم لتعرف مدى القوة الحقيقية التي تمتلكها. فلذلك اهزم جميع التحديات واصنع مصيرا جميلا يليق بك. بوح الحروف.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

بعدين حاول حبيبة الأربعة. الميكروفون السمع. حاول بعدين حبيبة الأربعة.

0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء،
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: الكاتشب من صلصة سمك إلى أشهر صوص في العالم.
1: هل تعلم أن الكاتشب لم يكن مصنوعاً من الطماطم في الأصل؟
0: البداية كانت في جنوبي الصين، حيث ابتكر صيادو الأسماك في منطقة فوزهو في القرن السابع عشر صلصة سمكية وداكنة تصنع عن طريق تخمير السمك مع الملح والتوابل، وكانت تستخدم لإضافة نكهة قوية للأطباق، وكان حفظها سهلاً بفضل التخمير، وسموها كيتسياب، وتعني صلصة السمك.
1: الصيادون نقلوا هذه الصلصة عبر السفن إلى جزر الهند الشرقية، ومنها إلى سنغافورة وماليزيا، حيث أطلق عليها في ولايات الملايو اسم كاتشب، وهناك تذوقها المستعمرون الإنجليز لأول مرة.
0: في نهاية القرن الثامن عشر أحضر التجار البريطانيون الكاتشب إلى أوروبا، وبدأ الطهاة هناك بتقليد الصوص الآسيوي ولكن بمكونات محلية، فاستخدموا الفطرة أو المحار بدلاً من السمك، وأصبح الكاتشب البريطاني شائعاً جداً، وكان يعتبر رمزاً للرفاهية بسبب نكهته الفريدة.
1: أول وصفة مطبوعة معروفة عن الكاتشب وردت عام 1727 في كتاب للطبخ من تأليف البريطانية إليزا سميث، وكتبت كلمة كاتشب بهذه الطريقة، وقد أضيفت مكونات جديدة إلى الوصفة الصينية مثل الفطر المخصب بالمحار وسمك الأنشوجة والليمون والجوز.
0: عام 1812 حدث التحول الأكبر في تاريخ الكاتشب عندما كتب عالم النبات الأمريكي جيمس ميث أول وصفة لكاتشب بالطماطم، إذ كان يعتقد أن الطماطم تعزز الطعم وتعطي لوناً أكثر شهية، وكانت وصفته تحتوي على لب الطماطم والتوابل والبراندي، لكنها تفتقر إلى الخل والسكر، ما جعل الحفاظ عليها مشكلة. لكنه كتب تحذيراً غريباً قد يسبب الهلوسة، إذ كانوا يعتقدون آنذاك بأن الطماطم سامة.
1: عام 1817 ظهرت أول وصفة بريطانية تجمع بين الكاتشب والطماطم مع مكونات أخرى مثل الأنشوجة والبهارات. أما الوصفات التي تعتمد على الطماطم ولا تتضمن السمك فقد ظهرت في كتاب الطبخ الأمريكي الشهير ربات بيوت فيرجينيا الذي ألفته ماري راندولف عام 1824.
0: لكن الكاتشب لم يغزو العالم إلا بفضل هنري جون هاينز عبر شركته الناشئة آنذاك هاينز عام 1876، إذ قدم الوصفة الشهيرة الخاصة به التي كانت تحتوي على الطماطم الطازجة، السكر، الخل المقطر، الملح والتوابل المختلفة مع تعبئته صناعياً.
1: كذلك كانت الشركة أول من استخدم الزجاجات كي يتمكن المستهلكون من رؤية ما يشترونه قبل أن تقدم العبوة البلاستيكية المقلوبة ذات الفتحة المطاطية المصنوعة من السيليكون عام 1991.
0: وها هي الشركة اليوم تبيع سنوياً أكثر من 650 مليون زجاجة من الكاتشب حول العالم، فيما يتوقع الخبراء أن يصل حجم السوق العالمي للصلصة الشهيرة إلى 25.4 مليار دولار عام 2028. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.
5: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تستعد مدينة ورديف من ولاية جفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى رديف للأفلام الوثائقية، وذلك في الفترة من 7 إلى 11 من سبتمبر القادم، والتي تسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من غرة سبتمبر وإلى غاية 11 من الشهر ذاته بإشراف جمعية نوماد 08. تتواصل إلى غاية يوم 28 من أوت بمنطقة الجرسين من معتمدية قبيل الجنوبية فعالية دورة 30 للمهرجان الوطني الثقافي بالجرسين، متضمنة عددا من العروض المتنوعة التي تروح بين الفن والمسرح والعروض التراثية بهدف إحياء الموروث الثقافي المميز لهذه المنطقة. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن 4 رحلات ستلغى يوم الخميس 27 من أوت، من بينها الرحلة من المتلوي إلى تونس على الساعة 7:20. وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذا الإلغاء سيتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القاطرات. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية المقرر يوم الخميس 27 من أوت بمقر الأمن العام بجدة. قال الحرس والثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان بشان حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. هذا وأكد الرئيس الإيراني أن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية على بلاده، وقال إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال التي ضربت منطقة راسوا والمناطق المحيطة بها قرب الحدود الصينية، ارتفعت إلى 157 قتيلا على الأقل، وما يزال 100 آخرون في عدد المفقودين. وحسب بيانات مكتب رئيس الحكومة في نيبال، فقد 44 من أفراد قوات الأمن إضافة إلى 391 أجنبيا على الأقل.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال بعض السلف: إن أولى الناس بالعفو أقدرهم على الانتقام، وإن أنقص الناس عقلا من ظلم من دونه. أبلغ الكلام ما صحت مبانيه ووضحت معانيه، أبلغ الكلام ما قل مجازه وحسن إيجازه، وأعرب الضمير واستغنى عن التفسير. التواضع من سمات علية القوم وخيارهم رجالا ونساء، فهو صفة محببة لبني البشر، فكلما زاد تواضع الإنسان زادت مكانته في القلوب احتراما ورفعة، فاللطف وملاينة الناس حلة لا تبلى، ورداء ضاف يجمل به المؤمن حقا.
0: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: عشرة أشياء شرف للبدن: العلم والحلم والورع والتقى والخلق الحسن والاحتمال والمداراة وكظم الغيظ وترك السؤال. قيل في الرشوة والأمانة: إذا رشوة في باب قوم تقحمت لتسكن فيه والأمانة فيه، سعت هربا منه وولت كأنها حليم تولى عن جواب سفيه.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: وأقبلت يا صبح عرس الطبيعة، تضحك في ورقات الشجر،
3: تدغدغ بالطل عشب الحقول، وتطبع ألوانه بالزهر،
2: وتبني على الهضبات متاحف تسخر من هذيان البشر،
3: كأن عباقرة الجن فيها سكننا وعلقنا تلك الصور.
2: فحف الشباب ندي الحياة يستقبل الحلم المنتظر،
3: على ثغره بسمات الصباح وفي قلبه بسمات أخرى.

0: الشروق للحياة، الشروق لنا،
1: الشروق لنا.
0: الشروق لنا لوحات يرسمها كل صباح صالح شويرد،
1: يجسدها لكم
0: أحمد بن درويش الحمداني،
1: سهى بن زهران القيشي.
0: يبروزها لكم
1: المخرج محمد بن ناصر المعولي.
0: كثيرا ما نتجول بنفوسنا وأعيننا في هذه الطبيعة الغناء، فننظر فيها ونبتهج لما أبدعت يد الله فيها، فنقول
1: كأنني أعرف هذه الشجرة العتية المطلة على الوادي، فلكم سندت ظهري إلى جذعها الجبار، ولكم تفيأت ظلها الوارف، بل لكم أكلت من ثمارها التي ما فتئت تهدهدها بأغانيها.
0: وإذن فأنا في بقعة من الأرض جوادة بالخير والبركات، فهي بقعة مقدسة ومعمل عجيب، فالذي تحت قدمي ليس إلا عشبة، وتحت العشب تراب، وفي التراب جذور، وعلى وجه التراب قد تمددت فروع كثيرة وأغصان كثيرة، وهذه الجذور والفروع والغصون لا تعرف الراحة، فهي تعمل حتى في هذه الساعة، تعمل في سكينة للواثق من جمال عمله، فلا صخبة ولا تبجج ولا ادعاء.
1: ألا ليت لي عينا تبصر حبيبات الثمر تتكون الآن في أحشائهن، ألا ليت لي عينا تبصر وأذنا تسمع دبيب عصير الحياة في عروق الدوالي، فتهتف روحي حينها وعند الشروق وفي هذا الصباح، سبحان ربي سبحان الخالق.

0: فسترجعين خميلة معطارة، أنا في ذراها بلبل مسحور يشدو لها ويطير في جنباتها، فتهش إذ يشدو وحين يطير. أو جدولا مترقرقا مترنما، أنا فيه موج ضاحك وخرير. أو ترجعين فراشة خطارة، أنا في جناحيها الضحى الموشور. أو نسمة أنا همسها وحفيفها أبدا تطوف في الربا وتدور. تغشى الخمائل في الصباح بليلة، وتؤوب حين تؤوب وهي عبير.
1: أو تلتقي عند الكثيب على رضا وقناعة، صفصافة وغدير تمتد فيه وفي ثراه عروقها، ويسيل تحت فروعها ويسير، ويغوص فيه خيوطها فيلفه ويشف، فهو المنطوي المنشور. يأوي إذا اشتد الهجير إليهما الناسكان الظبي والعصفور، لهما سكينتها ووارف ظلها، والماء إن عطش لديه وفير.
0: أعجوبتان زبرجد متهدل نام، تدفق تحته البلور. لا الصلح بينهما يحول ولا الدجى، فكلاهما بكليهما مغموم. تتعاقب الأيام وهي نظيرة مخضرة الأوراق وهو نمير.

0: قبل أن تقفز إلى السماء، تعلم كيف تمشي على الأرض.
1: ما دامت السماء تكتنف الأرض من كل جانب، أليست الأرض بعضا من السماء؟
0: ما دمت مسؤولا عن نفسك لا غير، فأنت غير مسؤول. وما دمت مسؤولا عن نفسك وذوي قرباك فقط، فأنت غير مسؤول. وما دمت مسؤولا عن بلدك وبني بلدك، فعندئذ أنت مسؤول حقا.
1: إذا أعطيت رجلا سمكة فأنت تطعمه يوما واحدا، أما إذا علمته كيف يصطاد سمكة فسوف تطعمه طوال حياته.
0: أروع شيء في الحياة ألا يحصل المرء على كل ما يريد، حتى لا يتكامل ويشعر بالغرور.
1: أقفلت باب بيتي وفتحت باب قلبي، فغص بيتي بالزائرين الطيبين.
0: الوفاء لا يحتاج إلى منطق يبرره، فهو نفسه منطق. هو والحب سبب للدنيا. الحب هو الذي جمع الذرة إلى جوار الذرة، والوفاء في الحب هو الذي جمع النجوم والكواكب في أفلاك بقدرة خالق الأفلاك. إنه صفة أصيلة في الوجود.
1: أن تحن أجزاؤه إلى بعضها لأن فيها شيئا مشتركا، هي الخامة المشتركة التي خلق الله فيها الدنيا ومنها. فالوفاء في الحب هو تعبيرنا عن وشائج القرابة بيننا، عن الدم الواحد الذي يسري فينا. الحب يعيش في كل القلوب، ولا غرابة في ذلك، فإن الله محبة يوجد في كل القلوب.

0: يقول الناس: ما أنت والعالم الذي تعيش فيه سوى حبة رمل على شاطئ غير متناه لبحر غير متناه. وفي حلمي أقول لهم: أنا هو البحر غير المتناهي، وما جميع العوالم سوى حبات من الرمل على الشاطئ.
1: اليوم وكل يوم نمضي مع الشروق،
0: نمضي لأمل تاه في الظلمات،
1: يتجدد ذلك الأمل مع إشراقك الجميل يا شمسنا.
0: وما زلنا نمضي مع الأمل اليوم وكل يوم.
1: الشروق لنا،
0: الشروق لنا.
1: مع تحيات
0: صالح بن عبد الله شويرد،
1: أحمد بن درويش الحمداني،
0: سهى بن زهران الرقيشي،
1: والمخرج محمد بن ناصر المعولي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربي، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.

كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. اللهم رب السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت. شهد الخلائق أن ربي خالق، يا مبدع الأشياء أنت السابق، يا موجد الأحياء قبل وجودها، يا ربنا فلأنت وحدك خالق، فتبارك الرحمن أحسن خالق، فهو البديع وخلقه متناسق. هذه السماء من العظيم صنيعه، والأرض تلهج، أنت رب الخالق.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. قبل مدة قرأت عبارة انطلقت في نفسي كجدول الماء النمير، ولا تزال إشعاعاتها بين جوانحي. هذه العبارة تقول سطورها المليئة حياة وتفاؤلا وندا: لا تذرف الدموع على أمسك، إن الغد أكثر حلاوة منه، ولا تمشي في مواكب الذين يذرفون الدموع، فالمستقبل للذين يضحكون ويملؤون الدنيا مرحا ولا يعبسون للحياة. إن الأمور إذا التوت وتعقدت جاء القضاء من الكريم فحلها، فلعل يسرا بعد عسر علها، ولعل من عقد العقود يحلها. المتشائم هو من يجعل من الفرص التي تتاح له صعابا، والمتفائل هو من يجعل من الصعاب فرصا تغتنم. ما طال عهد اليأس في قلب امرئ إلا استبان على الجبين خطوط، مهما طمى بحر به هو سابح فله على الجنبات منه شطوط. إنا بعصر لا حياة بأرضه إلا لمن هو في الحياة نشيط، وإذا تقدمت الشعوب حضارة تزداد فيها للحياة شروطُ.

إن أكبر مآسي الحياة أن يموت شيء داخل الإنسان وهو لا يزال حيا، إنه الأمل. خذ من الأمس النصيحة، وخذ من اليوم العمل، وخذ من الغد الأمل.

أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لله على الناس نعمتان لا يطيب بدونهما العيش، ولا يبلغ إلا عليهما العمر، النسيان والأمل. نفر من الناس تدور في نفوسهم حروب وهمية وهم على فراش النوم، فإذا وضعت الحرب أوزارها غنموا ما يتعب ويمرض أجسامهم، يحترقون مع الأحداث، يغضبون لأتفه الأسباب، فهم في انزعاج دائم وقلق واصب. مستمع الكريم، هأني أذكر نفسي وأذكرك، لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك، دع الأحداث على الأرض ولا تضعها في أمعائك. إن البعض عنده قلب كالإسفنجة يتشرب الشائعات والأراجيف، ينزعج للتوافه، يهتز ويضطرب لكل شيء، وهذا القلب كفيل بأن يحطم صاحبه وأن يهدم كيانه. وكم هو محق وصادق ورائع قول الإمام الشافعي: فاسمع أعزك الله وأحبك كيف تنظم الدرر، وكيف يسكب الكلام من أفواه الرجال الصالحين عسلا مصفى. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. أهل المبدأ الحق تزيدهم العبر والعظات إيمانا إلى إيمانهم، وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من قلب شجاع، فإن المقدام الباسل واسع البطان، ثابت الجأش، راسخ اليقين، بارد الأعصاب، منشرح الصدر. أما الجبان فهو يذبح نفسه كل يوم بسيف التوقعات والأراجيف والأوهام والأحلام، فإن كنت تريد الحياة المستقرة فواجه الأمور بشجاعة وجلد، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا تك في ضيق مما يمكرون، كن أصلب من الأحداث
وأعتى من رياح الأزمات وأقوى من الأعاصير.

يقولون: من وطن نفسه على أمر هان عليه، وخير لك أن تصبر على ما لا حيلة لك عليه.

لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنصار قال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا. قال عمر رضي الله عنه: نعم يا رسول الله. قال: وما علامة إيمانكم؟ قالوا: نشكر على الرخاء، ونصبر على البلاء، ونرضى بالقضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمنون ورب الكعبة. ويقول الشاعر: تصبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب.

من فضائل الحياة التي يوصي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف قدرها التفاؤل. إنه الربيع الذي تنتعش فيه الملكات والقدرات الإنسانية فتعمل في غبطة وابتهاج. وإذا كانت الحياة عند الرسول صلى الله عليه وسلم مجال العمل الصالح النافع، فإن التهلل والرجاء يصيران عبادة يثاب عليها صاحبها. ويخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى لا يريد عباده إلا متفائلين دائما، ذلك أن التفاؤل يعني حسن الظن بالله تعالى واتساع الرجاء في رحمته وبره.

إن الوقوف على الأبواب حرمان، والعجز أن يرجو الإنسان إنسان. حتى ما تأمل مخلوقا وتقصده، إن كان عندك بالرحمن إيمان، عطاؤه لك إن أعطاكه ضعة، فكيف إن كان بعد المطل حرمان؟ ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا، في كل يوم له في خلقه شان. هنا وهناك تحت أقدامنا وفوق رؤوسنا تعيش مجموعة من البشر تصنع الحياة في أجمل صورها. إنهم كل رجل يعرف معنى الحياة، وكل امرأة تعلمت فن الحياة. هؤلاء جميعا هم الذين نجد في كل ما يقولون وفي كل ما يفعلون تلك المعاني الخفية التي ترفع من روحنا المعنوية. إنهم هؤلاء الذين عرفوا كيف ينفذون من خلال تلك الخيوط المضيئة الرفيعة، فتراهم معك في لحظات اليأس والمرض والوحدة حتى لو كانوا بعيدين عنك. أين هذه الصورة الرائعة التي صنعها هؤلاء الفنانون الذين يؤدون عملهم في هدوء دون أن ينتظروا أجراً أو حتى مجرد كلمة شكر على ما قاموا ويقومون به؟ فهذا واجبهم وهو عملهم.

وهناك يكمن الفارق الكبير بين من يؤدي عملاً لمجرد الرزق وبين من يؤدي نفس العمل بكل ما وهبه الله تعالى من حب وإخلاص وشعور بالمتعة الحقيقية، وهو عاكف على تأدية نفس هذا العمل. مستمع الفاضل، يحكم الإنسان اثنان: عقله وهواه. أما الهوى فعاطفة يثيرها الحب، والحب يعمي ويسم، وكثيرا ما يكون مانعا من مشاهدة الحقيقة. وأما العقل فيرشد إلى الحقيقة، حيث ترتاح النفس ويطمئن البال.

أكثر ما يخاف لا يكون، وغالب ما يسمع من مكروه لا يقع. وفي الله كفاية، وعنده رعاية، ومنه العون. افرح باختيار الله لك، فإنك لا تدري بالمصلحة، فقد تكون الشدة لك خير من الرخاء. حكي أن كسرى مر بشيخ كبير يغرس فسيلا، أي غرسة، فقال له: يا هذا، كم أتى عليك من العمر؟ قال: 80 سنة. قال: أفتغرس فسيلا بعد 80؟ فقال: أيها الملك، لو اتكل الآباء على هذا لضاع الأبناء. قال كسرى: لله درك أيها الشيخ، وكفأه على ذلك. فقال الشيخ: أرأيت أيها الملك، الفسيل يطعم بعد سنين من غرسه، وهذا قد أطعمني في 1 سنة. فظل الملك يستحسن ما يقوله الشيخ ويزيده عطاء، حتى قال الشيخ: إن لم ينهض الملك أفقر هذا بحكمته بيت المال.

يعيش بالأمل الإنسان، فهو إذا أضاعه زال عنه السعي والعمل. لم يعبد الناس كل الناس في زمن سوى إله له شأن هو الأمل. قال صلى الله عليه وسلم: الأمل رحمة لأمتي، ولولا الأمل ما أرضعت أم ولدها ولا غرس غارس شجرا. وقد قيل: أعظم المصائب انقطاع الرجاء، ولا ينقطع رجاء المرء ما لم تنقطع حياته. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. حياكم الله مستمعين الأكارم، وبياكم وأيدكم وآواكم. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم اليومي الصباحي والصبح إذا تنفس. وصبح اليوم سيتنفس بحسن الخلق. نبينا صلى الله عليه وسلم حصر غاية بعثته إلى الناس في حسن الخلق فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق الفاضلة هي شرط اكتمال الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. شكون الموطؤون أكنافا؟ يقول المفسرين: هم الناس المتواضعين الذين يسهل التعامل معهم بشكل طبيعي، بشكل تلقائي، دون تكلف، دون تصنع. هم الذين يشاركون الناس في الألفة والمحبة والأنس، الذين يألفون ويؤلفون. وصاحب الأخلاق الحسنة ما هي درجاته عند الله؟ درجات عالية، مقامات رفيعة، تضاهي المكثرين من النوافل صلاة وصوما وغيرهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار. ماذا أيضا؟ الأخلاق الحسنة ثقيلة جدا في الميزان يوم القيامة. قال عليه السلام: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. كيف يمكن للمؤمن أن يكون يوم القيامة من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحبائه؟ وهل لحسن الخلق حظ في ذلك؟ الإجابة نعم. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة، هاي المواصفات لا أخلاقية، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. كلمات تبدو غريبة، لذلك الصحابة الكرام قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ شكون هم المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. شنو المقصود أحبتي بالثرثار؟ هو كالإنسان كثير الكلام ولكن دون فائدة. والمتشدق هو الذي يملأ شدقيه تعييرا وشتما وتجريحا حتى ينفر الناس منه ويتجنبوه والعياذ بالله. إنسان ليبدأ لسانه موذي والناس تتفادى تحكي معاه اتقاء لشره. النوع هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، قال: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة فقال: كل هين لين سهل قريب من الناس. أكل الإنسان اللي يتميز بالرفق، الإنسان اللي ليس صعب الميراث، يتواصل مع الناس، يحبهم، يحبونه. وسئل عن أهل النار فقال، والكلمات مرعبة حتى في تركيبتها، قال كل عتل جواظ مستكبر. العتل هو الشديد الغليظ العنيف، أما الجواظ فقيل هو الجموع للمال المنوع للخير، يجمع الأموال ولكن يستأثر بها لنفسه. أما المستكبر فهو المغرور المتعالي على الناس. إذن فاش يشتركوا هذوما الكل في أن أخلاق ذميمة، وأن من تطبع بها كان من أهل النار والعياذ بالله. ومن أعظم حكم العرب في حسن الخلق قولهم البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. وبهذه الحكمة البليغة نأتي أحبتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا والصبح إذا تنفس. دمتم مطمئنين سالمين غانمين.
1: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
0: باقة الصباح.
2: صباح الخير مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة.

الحياة كلمة صغيرة لكنها تحمل جميع المعاني. فالحياة هي الناس والأيام والأحداث، وهي الحزن والفرح، وهي الفصول الأربعة بكل ما فيها من تقلبات، وهي الأسرة والوداع واللقاء وغير ذلك الكثير. فالحياة خليط من كل شيء، وقد تختلف تبعاتها بين شخص وآخر، لكن رغم هذا الاختلاف تبقى الحياة هي الحياة بمعناها الواسع الذي لا يمكن لأي شخص أن يحيط به من جميع النواحي. وقد قيلت في الحياة أعظم المعاني وأعمقها، ولكن لم يستطع أي أحد وصفها بمعناها الحقيقي.

الحياة بحر واسع متلاطم الأمواج تارة وهادئ في تارة أخرى، وهي مليئة بالأحداث الكثيرة والمتناقضة، فأحيانا تظهر بوجهها الجميل البهي وأحيانا تظهر بوجهها الكئيب، لكن رغم كل شيء تبقى الحياة جميلة بكل ما فيها، ولا يشعر الإنسان بحلاوة الحياة إلا إذا جرب مرارتها، وهي مليئة بالتجارب التي تمر على الإنسان وتعلمه الكثير لتصنع منه إنسانا خبيرا وعارفا بخفاياها. ولا تصف الحياة إلا إذا أحبها الإنسان وعاشها بالطريقة الصحيحة المثلى التي خلقه الله تعالى لأجلها. لذلك على الإنسان أن يفهم معنى الحياة أولا، ثم أن يعيشها بحذافيرها دون أن يكترث بأحزانها وتقلباتها، لأنها جزء ثابت منها، بل عليه أن يتأقلم مع جميع أحداثها. Yeah.

يبدأ حب الحياة من الشعور بالسعادة والامتنان للوجود فيها، حيث يرغب جميع البشر بأن يكونوا سعداء، لكن غالبيتهم يظن بأن السعادة شيء يحدث لنا فنصبح من السعداء، ولكن الحقيقة غير ذلك، فقد وجد العلماء أن السعادة هي جزء كبير من الأشياء التي نمتلكها والعادات التي نمارسها بشكل يومي. السعادة أكثر من مجرد شعور جيد ووجه مبهج، فهي الرغبة في الحياة والاستفادة منها قدر الإمكان. ويواجه المعظم تحديات في الحياة، ولكن سعادتك تكون بقدرتك على التجاوز.

أصدقائي المستمعين، لتكونوا أكثر سعادة وحبا للحياة، في البداية يجب وضع أهداف واقعية ووضع خطوات محددة لتنفيذها من أجل تحقيق هذه الأهداف وتحويلها من أحلام إلى حقيقة، فإن تعيين الأهداف والسعي إليها يجعل الشخص متفائلا ومحبا للحياة ومستعدا لمواجهة الحياة ومصاحبها.

الحب الذاتي أيضا هو الحب الحقيقي الذي نحتاجه، ويبدأ من تقبل الشخص لنفسه بجميع سماته التي يمتلكها، وذلك من خلال مسامحة نفسه والإيمان بحقيقة أنه إنسان طبيعي لا مثالي، مع العمل على تحسين الصفات السيئة. فحب النفس وتقديرها وإحاطتها بالأشخاص الذين يحبونها، هذا كله من شأنه أن يجعل الشخص يحب الحياة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، خوي فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله مش نشوفوا الحشرات اللي تصيب الرمان. تتعرض أشجار الرمان لعدد كبير من الحشرات واللي تلحق بها أضرار كبيرة. ثم ليكتوميليوس، الحشرة هذه تتسمى حسب الجهات دودة فرشة الرمان وإلا دودة الخروب ولا دودة التمر، وهي تعتبر من أخطر الأفات اللي تصيب أشجار الرمان وتتسبب في أضرار كبيرة تؤدي إلى إتلاف معظم المحصول. تبدأ الأنثى بوضع البيض متاعها مع بداية فترة عقدان النوارة، ويتحول البيض إلى يرقات وسط الثمار ويتسبب في ظهور فطريات اللي تؤدي إلى تعفن الثمار. ومقاومة هذه الآفة رأي صعيبة، ثم زوب أسباب رئيسية. أول حاجة، يصعب بلوغ المبيدات إلى الكؤوس متاع الثمار، خطرها متوجهة للأسفل لوطة للأرض، وعندنا الفراشات تبيض على مراحل والديدان تبقى داخل الثمار. بعد موسم الجني تقضي اليرقات فصل الشتاء في بقايا الثمار المصابة وتستعيد نشاطها في الربيع المقبل. إذن يلزم حماية الثمار من عقدان الأزهار حتى للجني، وخاصة يلزم جمع الثمار المتعفنة والمتبقية فوق الأشجار وحرقها عنها وتنظيف الواحة والهنشير الرمان في الشتاء. المدوات تكون على كؤوس الثمار، نستعمل ماذا بينا عدة مبيدات كيميائية بالتداول. عندنا حشرة الزوزار، اليرقات صغيرة تصيب الأغصان الفتية وبعد تتنقل للأغصان الأم والجذع وتحفر أروقة تحت الكلف وتتنقل حتى للحطب وتولي تخلفك النشارة على مستوى ثقب الدخول، وتؤدي الإصابة الهامة إلى كسر الجذوع وإتلاف الثمار في مرحلة النضج. عندنا بالنسبة للزيلي المن، وتنتشر الحشرات هذه متاع الزيلي على الورق والأغصان الأشجار، خاصة النموات الفتية المزاد صغيرة، وتتمتص العصارة متاعها، تتولى زاد الورق ويظهر مرض كالسخام، وفي بعض الحالات يتم إتلاف الفروع اللينة وهكا يتعطل نمو الشجرة وينخفض إنتاجها. تنجم الحجرة تصيب حتى الثمار الصغيرة خلال نموها وتبقى الأثار على الثمار الناضجة. وهنا راه ينصح بمدوات الغراسات منذ بداية ظهور طور الحشرات الكاملة ذات الأجنحة باستعمال المبيدات اللاصقة. أما إذا الورق تلوت يلزم هنا استعمال المبيدات الجهازية، خاطر الدواء معاش ربما يوصل للحشرات. عندنا آخر حاجة هي ذبابة الفاكهة كسيراتيت، اليرقات متاع ذبابة الفاكهة تحدث أضرار هامة على الثمار في طور النضج وتتسبب في تعفن تام للثمار وإتلافها، ويلزم هنا مراقبة الحشرة خاصة في المراحل الأخيرة لنمو الثمار متاع الرمان، وأن هنا يقع التدخل بالمدوات. وتوا ما بقى لي كنقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري.

تمام السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم. في الجهات تستعد مدينة الرديف من ولاية قفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى الرديف للأفلام الوثائقية، وذلك في الفترة الممتدة من 7 حتى 11 من سبتمبر القادم. كما تنتظم في مدينة ترابط من ولاية القصرين فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجماعية في دورتها 36، وذلك بين يومي 28 و29 من الشهر الجاري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم الخميس، وذلك بسبب النقص المسجل في القطيرات. وألغت الشركة 4 رحلات مبرمجة اليوم، من بينها الرحلة بين المتلوي إلى تونس على الساعة 27 دقيقة، وكذلك الرابطة بين جابس وتونس على الساعة 10:50. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة، والذي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها تونس حاليا. برنامج جديدات يطلق مشروعا موجها لرواد الأعمال التونسيين في الخارج الراغبين في تركيز وتطوير مشروع في تونس، وحدد البرنامج آخر أجل لتقديم ملفات الترشح للاستفادة من هذه الخدمات يوم 30 من سبتمبر المقبل. في العالم الآن، الحرس الثوري الإيراني يقول إن إيران وسلطنة عمان توصلتا إلى اتفاق بشأن حصتهما من مضيق هرمز وإيراداتهم، لكن الممر المائي الحيوي لن يعاد فتحه إلا إذا قبلت الولايات المتحدة بشروط البلدين. وأخيرا، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يؤكد بأن هدف بلادها أن لا تمتلك إيران أسلحة نووية، وذلك من خلال المفاوضات والتفتيش واستخدام القوة على حد تعبيره. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

الستة وأربعة دقائق مستمعينا، ستة وأربعة دقائق اليوم الخميس 27 أوت 2026. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة وين ما كنتم موجودين، معكم حتى لتسعة ونصف في نسيم الصباح في موعد إذاعي، في موعد إذاعي مباشر. بالنسبة لليوم نسلم عليكم الكل وين ما كنتم، نهاركم زين، نهاركم مبروك، الناس الكل، الناس اللي في ثنية إن شاء الله طريقة سليمة ليكم، توصلوا سلمين إن شاء الله، تقضوا مصالحكم، الناس الكل للي يخدموا توا ربي يعينكم، شنا بالرزق الوفير للجميع، إن شاء الله نهار يكون باهي بالنسبة للناس اللي يسمعوا فينا في ديارهم وين ما كنتم، مرحبوا بكم، أهلا وسهلا بكم كالعادة، كل المستجدات، كل الأخبار، الاستضافات، المتابعات، وكذلك الفقرات القارئة واللقاءات اللي برمجناها لليوم. مرحبا بكم كالعادة، باش نطلقوا بالأغاني التونسية، هذا لطفي بوشنا قريتك ما نعرف وينه.

0: الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

أن وارزقنا الصحة والعافية، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أمين يا رب العالمين. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. صبح كان الأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة، شروق الخمسة واثنين وخمسين دقيقة، ظهر مع نصف النهار وثلاثة وثلاثين دقيقة، العصر الأربعة وستة دقائق، المغرب السبعة وزوز دقائق، والعشاء بش يكون إن شاء الله ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة. إذا نواصل معكم مع الإيقاعات، واخترنا لكم ماهر زين في هذا النغم.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

الستة وسبعة وثلاثين دقيقة، وين ما كنتم نهاركم زين، نهاركم مبروك. طقس اليوم الخميس 27 أوت 2026 حار وعامة قليلة سحب فمغيم جزئيا، والحرارة دون تغيير وتتواصل مرتفعة مع ظهور شهيري، والريح تهب من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة بأغلب المناطق، والبحر قليل اضطراب. تقريبا أعلى درجات اليوم بالنسبة للخميس عنا في منوبة 48، بن عروس 48، جندوبة 48، عندنا كذلك القيروان 48، بالنسبة لجهة الجنوب الغربي والوسط قفص 44 درجة، توزر 47، قبلي 47، سيدي بوزيد 47 درجة، والقصرين 43 درجة. هذا بالنسبة لليوم. باش ناخذ إن شاء الله أكثر تفاصيل على أحوال الطقس بعد سبعة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: مستنى معكم مستمعينا 6:47 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك ناس الكل بطبيعة. حتى 9:30 بزل معكم مع الفقرات القارة، مع المتابعات والاستضافات ولقاعات اللي اخترناها لليوم وكذلك المواعيد الثقافية.
1: أجندة الثقافة،
2: أجندة الثقافة.
0: الإدارة العامة للعمل الثقافي تعلن عن فتح باب الترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة للمشاركة في برنامج الفضاءات الإبداعية من خلال تقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة. البرنامج يهدف إلى تثمين الأفكار والمواهب الثقافية وتحويلها إلى مشاريع ثقافية مبتكرة وتشاركية ومستدامة تستجيب لخصوصيات مختلف الجهات وتساهم في أحداث أثر ثقافي وتنموي ملموس على المستوى المحلي. تدعو الإدارة العامة للعمل الثقافي في بلاغ لها المؤسسات الثقافية المعنية لتقديم ملفات ترشحهم في أجل أقصى 10 سبتمبر 2026، ووثائق الترشح وكافة التفاصيل المتعلقة بالمشاركة متاحة عبر الرابط الإلكتروني اللي خصصته الإدارة. تدخلوا على صفحة الخاصة بالإدارة العامة للعمل الثقافي وتكتشف مختلف التفاصيل وشروط المشاركة في هذا البلاغ الخاص بال ترشح لفائدة دور الثقافة والمركبات الثقافية لتقديم مشاريع مختبرات إبداعية مبتكرة.

من 25 أوت كان انطلق الدورة انطلقت الدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة تتواصل حتى 10 سبتمبر 2026 بعروض متنوعة بالنسبة لهذا المهرجان اللي تتميز به المنطقة. برنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الموسيقية والمسرحية والشبابية والأنشطة التراثية والاقتصادية. بتبيع المهرجان متواصل حتى نهار 10 سبتمبر. اليوم باش يكون عرض مسرحي بعنوان بسي عرض للفنان جعفر الجسمي. غدوة باش يكون من 6 العشية عروض وفقرات مهرجان الشباب بالقصرين مسرح الهواء الطلق. ونهار 31 أوت عرض للفنان راب جانجون. كذلك نهار 1 سبتمبر افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي لجانب عروض الفنون والمهارات وورشات تعريفية بتثمين التراث المادي واللامادي ومعارض تراثية عروض الأزياء التقليدية ومعرض لأنواع التفاح والمنتوجات الفلاحية بمنطقة سبيبة. نهار 3 سبتمبر عرض للفنان رؤوف ماهر. ونهار 8 سبتمبر عرض للموسيقى الشبابية مع الفنان جاسر صغير. وكما نعرف سبيبة من أبرز مناطق إنتاج التفاح في تونس. مهرجان مناسبة سنوية الاحتفاء بهذا المنتوج الفلاحي والتعريف بمكانته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة.

إذا مش نواصل معكم مع الإيقاعات بطبيعة، موصلين معكم مع الأنغام وكذلك بقية فقراتنا حتى للتسعة ونصف.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: تمام السابعة صباحا الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري. في الجهات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي شرعت في تنظيم سلسلة من الأيام التحسيسية لفادة الراغبين في الانخراط في البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد والرامي لضمان انتظامية تزويد السوق بالأضاحية ودعم مربي المشترات الصغرى وتحسين منظومة تربية الماشية وضمان شفافية مسالك التوزيع وفق ما أفاد به رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أحمد عمارة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم الخميس وذلك بسبب نقص مسجل في القطيرات، حيث ألغت الشركة 4 رحلات من بينها الرحلة من المتلوي إلى تونس على الساعة 7:27 ومن جابس إلى تونس على الساعة 10:50. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأرجعت الغرفة الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة والذي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة. درجات الحرارة ينتظر أن تسجل تراجعا نسبيا غدا الجمعة وبعد غد السبت بالشمال والمناطق الساحلية بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، وستتواصل الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة اليوم بأغلب الجهات حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 إلى 12 درجة، حيث تتراوح القصوى عامة بين 42 إلى 48 درجة مع ظهور رياح أشهيلية. أخيرا وفي العالم، المتحدث باسم الخارجية القطرية يقول أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل غدا طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف الحوار بين واشنطن وطهران. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة، إلى اللقاء.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.
7: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: 7:06 اليوم الخميس 27 أوت 2026. باش ناخذ فكره على احوال الطقس بالنسبه اليوم والايامات جايه. حاضر معايا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي سيدة سعيدة بن صالح. صباح الورد، مرحبا بك.
1: صباح النور اخت بسمة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات قصر.
0: بخلاف ولاية القصرين ظهر لي كل المناطق اليوم معناها سخونة هكا ولا؟
1: صحيح، اسندنا اي اسندنا اللون البرتقالي 23 ولاية اليوم الا ولاية القصرين اللي اليوم ما تتجاوزش فيها درجة الحرارة 41 الى 42 درجة كحد اقصى، وبالتالي درجة يعني انذار كبيرة تتسمى في معظم ولايات بلادنا نظرا للارتفاع هذه درجة الحرارة منذ يوم امس. يعني تقريبا نفس يعني هذه الخريطة كنا اسندنا نفس الالوان البارح، على خاطر تقريبا البارح واليوم في نفس المستويات ضربت موجة الحرارة هي 4 و5 في أغلب المناطق تاع البلاد. تجاوزنا المعادلات العادية فارق يتراوح بين 8 و12 درجة، تراوحت القصوى بين 42 و48 درجة. البارح كنا سجلنا 46 درجة في قفصة، اليوم نتوقع تقريبا 45 درجة كحرارة قصوى، علما أن المعدل العادي بالنسبة لولاية قفصة هو 37 درجة. وآخر رقم قياسي ولا رقم قياسي المسجل في بالنسبة لشهر أوت كان يوم 8 أوت 2021 46.1، هذا رقم القياسي. يعني ما بعدنا منش بعد برشا على رقم القياسي بالنسبة لدرجة الحرارة في أغلب
0: فضل فضل هذا رقم في الشمس راي 55 و57.
1: صحيح، في الشمس نزيدوا على قيلة 5 درجات، وساعات تكون نسبة الرطوبة مرتفعة، ساعات الحرارة المحسوسة تكون أكثر. وبالتالي اليوم يتواصل حرارة مرتفعة كما قلنا. طقس اليوم عامة حار وقع صافي إلى قليل السحب، ويتوالي تدريجيا وغير جزئيا آخر النهار. ريحنا القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، والبحر اللي يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة ليوم الغد الجمعة ننتظر انخفاض طفيف خاصة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، في بقية المناطق تكون في تقريبا في نفس المعدلات، تكون بين 36 و41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للطقس غدوة ثم إمكانية كبيرة لتكاثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال، تكون مصحوبة بخلايا رعدية مع أمطار. هذا بالنسبة ليوم الجمعة. اليوم السبت كيف تتكاثف السحب بعد الظهر تدريجيا يعني بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون خلية رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. البحر يولي عامة مضطرب محليا قليل الاضطراب في السواحل الشرقية، والحرارة بشبه تشهد انخفاض طفيف يعني من الجمعة للسبت، تكون يعني انخفاض طفيف خاصة كما قلنا في السواحل ومناطق الشمال، حتى بقية المناطق يعني تنخفض شوية نهار الجمعة، يعني تنخفض بدرجتين أو 3 درجات تقريبا، هلا حتى تقعد في نفس المستويات كما نهار السبت إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يلطف بينا. شكرا لك مدام سعيدة بن صالح، يعطيك الصحة. كل فريق المعهد الوطني لرصد الجوي نهارك مبروك وإلى اللقاء.
2: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
3: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: مواصلين معكم 7:18 وين ما كنتم. نهاركم زين، نهاركم مبروك. خلينا نحكوا شوية توا على المشكلة متاع انقطاع أو معناها توزيع المياه المعدنية اللي صار فيه مشكل في أغلب جهات الجمهورية. معناها الواحد معناها باش يشري سيكة ماء للصغار ولا عندوش حد كبير في العائلة ما يلقيش الماء، ما هوش موجود، والأمر معناها وصل حتى الجهات نحنا جهات الجنوب القفصة وغير من الجهات، بعد ما كان أكثر شيء هو في مناطق الشمال والمناطق الساحلية. يوم أمس تأكد الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وجميع المتخلين يعملوا بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الآجال. يوم أمس كان أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع ضم كل من السيدة سارة زعفراني الزنزري ورئيس الحكومة والسيدة صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والسيد عز الدين بن شيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والسد البحري، وفيصل تريفة رئيس المدير العام لشركة التونسية الكهرباء والغاز، وعبد الحميد منجة رئيس المدير العام لشركة وطنية للاستغلال وتوزيع المياه. كان الموضوع هو ظاهرة قطع الماء والكهرباء في مختلف مناطق الجمهورية، وكان ثم متابعة للأوضاع دون انقطاع وبذل كل الجهود من استاج والصونات فيما يخص هذا الموضوع. والغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات كانت قدمت أمس بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة، أن متابعة وضعية التزويد تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، تنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المدخلة لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمل التوزيع حسب حاجيات مختلف المناطق تحت إشراف ومتابعة الإدارات الجهوية للتجارة من أجل تحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتاحة بين مختلف جهات الجمهورية. ونعرفوا ظاهرة احتكار موجودة حاليا، يعني تلقى حد عنده الماء وناس ما عندهاش، تلقى حوالي تبيع وحوالي ما عندهاش. على كل باش يكون ثم معناها توزيع الكميات تحت إشراف الإدارات الجهوية للتجارة. وحسب البيان صادر عن النقابة الوطنية لمصنعي مشروبات غير الكحولية، تقول أن الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد ترجع أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال الصيف هذه اللي نهى 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة اللي شدتها البلاد، وأن الوضعية تزامنت مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي اللي شدتها عدة مناطق وتسببت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، مما أثر على نسق الإنتاج والتزويد. وتشير الغرفة أنه العوامل هذه أدت إلى استنفاذ المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه مسبقا خلال فترة الشتاء بهدف تغطية الفارق بين الطاقة الإنتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي. وتنفي الغرفة ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة، أنه هذه الادعاءات يقول أنه لا أساس لها من الصحة، ويأكد أنه جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة، وأنه شغلها الأساسي ظل ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية. تخزين المياه المعدنية بغرض المضاربة لا يستقيم من الناحية الاقتصادية، باعتبار أنه الصعوبات الحالية ظرفية ومرتبطة أساسا بذروة الاستهلاك الصيفي، من المنتظر أنه يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة القادمة مع تراجع درجة الحرارة وأنه تتجاوز الكميات المتوفرة حاجيات السوق بما يجعل تكوين مخزونات مضاربة يعني في الوقت الراهن يعني مهوش معقول أنه تكون ثم مضاربة بالنسبة لهذا الموضوع وتدعو إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة وسيعود توزيع المياه المعدنية بنسق طبيعي كما كان ويشمل مختلف جهات الجمهورية قريبا. هذا بالنسبة للبيان الخاص بالغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية. وكما كنت نحكي يوم أمس أشرف رئيس الجمهورية على اجتماع كان ضم كل معنا شركاء في هذا الموضوع من فيهم ستيج والسونيد وأكد على تجاوز هذا المشكل بالنسبة للقطاع الطير الكهربائي وبالنسبة كذلك لتوزيع المياه المعدنية.

اللي فات اللي قاموا بسياقي شاحنات نقل المحروقات وتم رفع الإضراب في مساء اليوم يعني نفسه. هذه الأخبار غير صحيحة. ينفي الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وجود إضراب في قطاع نقل المحروقات الأيام هذه، يؤكد أنه ما يتم تداوله بشأن إضرابات فجائية أو عشوائية لا أساس له من الصحة. شفنا في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الناس كيفاش خايفين وطوابير أمام يعني بالنسبة لمحطات النفط وغيره. هذا ما هوش صحيح. ويوضح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه جامعة النفط لم تصدر حتى الآن أي برقية إضراب في القطاع، ولا يوجد حاليا أي إضراب فجائي لسائقي شاحنات نقل المحروقات، وأنه أي إضراب لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ صدور بقية التنبيه بالإضراب. من جهة أخرى، عقدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية يوم أمس بمقرها اجتماع مع نقابات شركات نقل المحروقات اللي ينتمي أغلبها إلى القطاع الخاص لبحث ووضع القطاع ومشاغل العاملين فيه. وكان أكد السيد السحيمي عدم وجود مفاوضات حاليا مع سلطة إشراف وزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية ما تصلش بالجامعة إلى حد الساعة لمناقشة الإشكاليات القائمة وإيجاد حلول لها. ومن أبرز مطالب عمال نقل المحروقات تطبيق ما ورد في محضر جلسة سنة 2018 الخاصة بتسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفئدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. سائقي شاحنات نقل المحروقات كان نفذوا إضراب فجأة عن العمل لنهار الخميس اللي فات، وتم رفع الإضراب في نفس اليوم، وما ثم حتى خبر بما يخص وجود إضراب ثاني. تنفي الجامعة وجود أي إضراب آخر في قطاع نقل المحروقات إلى حين صدور برقية خاصة برقية تنبيه بالإضراب، في حين عدم اتصال وزارتي الطاقة والمناجم والشؤون الاجتماعية بالجامعة ومناقشة مختلف الإشكاليات.

0: الإشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات عندك أورانج
0: إشهار

صباح الخير والتحية طيبة لكل مستمعينا الكرام في كل مكان. منتخبنا التونسي لكرة اليد للسيدات يواصل الإبداع ويحقق ثالث انتصاراته في دور المجموعات أمام المنتخب اللبناني بأريحية بنتيجة 28-41 في إطار الألعاب المتوسطية. بهذا الانتصار انفردت عناصرنا الوطنية بصدارة المجموعة ووضعت قدما في الدور النهائي رغم تبقي زوج مقابلات، مباراة أمام كوسوفو غدوة الجمعة ولقاء يوم الأحد ضد المنتخب الجزائري. بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات، انهزم منتخبنا التونسي الكرة الطائرة للسيدات في ثاني مبارياته المجموعة الثالثة أمام المنتخب الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل صفر. وتبقى لعناصرنا الوطنية مباراة وحيدة في دور المجموعات أمام منتخب غانا وهي مباراة هامة من أجل الترشح. ينطلق اليوم مشوار منتخبنا التونسي لكرة السلة في إطار النافذة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم، باش يواجه منتخبنا التونسي منتخب الرأس الأخضر تلقى من الساعة 7 مساء بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. بعد انتهاء منافسات يوم أمس في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط فان حصيلة تونس من الميداليات 2 ذهبية 9 فضية واثنين برونزية، هكا المنتخب التونسي احتل المركز العاشر هو المركز قبل الأخير في الحقيقة. ووصفت الدول العربية المنتخب المصري والبعثة المصرية في المركز الرابع في الترتيب العام لهذه الدورة، دورة ألعاب البحر المتوسط. مصر مركز الرابع وتونس في المركز العاشر. توزيع الميداليات، زوز ذهبية في رأس القطوسي في التايكواندو وأشرف الزواوي في الكرة الحديدية. بالنسبة للفضية وفاء المسعوني في التايكواندو، محمد خليل الجندوبي فضية التايكواندو، أحمد الجوادي زوز برونزية لأحمد الجوادي في السباحة بحرة 800 متر وكذلك 400 متر، محمد ياسين بن عباس برونزية 200 متر سباحة على الظهر، فارس الفرجاني برونزية المبارزة بالسيف، وشيمة التومي برونزية التايكواندو، زينب الصغير برونزية المصارعة النسائية، منال البجاوي الكرة الحديدية، ومنال البيجي وأحلام حاج نصر الثنائي برونزية الكرة الحديدية الحرة الثنائي. بالنسبة ليوم أمس ميدالية وحيدة حققتها تونس يوم أمس كانت عن طريق ملكة بن مبروك في الملاكمة وزن أقل من 75 كيلوغرام حصلت على البرونزية. فيما يخص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، زوج مقابلات هامة للمنتخب التونسي في البرنامج في سبتمبر، تونس أوغندا 24 سبتمبر في 8 تاع الليل، وبوتسوانا وتونس 29 سبتمبر في 8 تاع الليل. البارح الناخب الوطني معين الشعباني كان تحدث في ندوة صحفية يوم أمس صباحا تحديدا على برنامج المستقبلي وكذلك المشروع مع المنتخب التونسي، وتحدث كذلك على زوج مقابلات الهامة لمنتخبنا في تصفيات كأس أمم أفريقيا كما ذكرت ضد أوغندا وكذلك ضد بوتسوانا. ضد أوغندا في تونس 24 سبتمبر 8 تعليل، وضد بوتسوانا في بوتسوانا 19 سبتمبر 8 تعليل في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. في الجلسات العامة الانتخابية، تذكير دائما بآخر جلسات العامة الانتخابية، هلال رديف عنده جلسة عامة خارقة للعادة باش تكون يوم 30 أوت على الساعة 4:30 مساء بدار الثقافة برديف. ضمن جدول أعمال الجلسة عملية انتخاب أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات. بالنسبة للأمل الرياضي الخضراء بسبيتلا، قاد الجلسة العامة التقييمية السادسة للموسم الرياضي 2025-2026 باش تكون يوم السبت 29 أوت على الساعة 5 مساء بمركب الطفولة حي الخضراء بسبيتلا. ذكر نهاية الأسبوع مقابلات المحترفة الأولى السبت والأحد في 4:30، مباريات الجولة الثانية ذهب. كمل مع كرة القدم العالمية، البارح ريال مدريد كان فاز على ريال سوسيداد بأربع أهداف مقابل هدف وحيد، 3 أهداف لكيليان مبابي وهدف لفينيسيوس جونيور. هذه أخبار رياضية الوقاية.

0: Otomobil. Otomobil.
1: معنا سيلين ديو ام لايف وسطتنا لسبعة واربعة واربعين دقيقة، مازلنا معكم حتى لتسعة ونصف. كنتم نهاركم زين وطريقة سلامة لكل مستعملي الطريق. اليوم اخترنا باش نحكو على علاقة السرعة بالضوء. كل ما تزيد السرعة تزيد الحاجة إلى رؤية أبعد وأوضح. إذا نشوفوا شنية علاقة الأضواء بالسرعة ومدى مساهمتها في حوادث المرور. باش نحكو في هذا الموضوع مع سيد ماهر صغير غير خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سي ماهر، مرحبا بك.
2: صباح النور اخت بسمة، تحية لي كل مستمعي راديو قفص.
1: اذا الاضواء ترتبط بالسرعة والسائق معناها يلزم يكون يعني يلزم ينجم يوقف السيارة متاعه داخل المسافة اللي يشوفها بوضوح قدامه، هكا ولا سي ماهر؟
2: أكيد أكيد صحيح. بس ما حبينا نتطرق لهذا الموضوع اليوم حتى هو معناه ما يقلش أهمية على بقية المواضيع التي نتولها فيما يخص الوضع المروري وما يمكن أن يحد من حوادث الطرقات. فعلاقة الأضواء بالسرعة ربما لا يعيرها مستعملي الطريق اهتمام، لكن هي عندها علاقة وطيدة من بينها الدو بالوقوف والتوقف. بسمة، على مستوى الوقوف أمام المحلات ليلا، فنشهد أن جل مع السواق أصلا سواق السيارات، فإن عند وقوفهم وتوقفهم أمام المحلات لقضاء حاجياتهم فإن تكون عملية الوقوف والتوقف ترافقها استعمال أضواء المقاطعة. وهنا في الحالة هذه أضواء المقاطعة تصبح أضواء مبهرة شأن شاه أضواء الطريق، وهي مقلقة بالنسبة لبقية السيارات القادمة في اتجاه معاكس. ولذا ندعو كافة مستعملي الطريق وأن عند الوقوف والتوقف أمام المحلات لقضاء حاجياتهم فإن الأضواء التي يجب أن تستعمل هي أضواء الوضعية فايوز أوترومو، اللي هي أضواء تمكن من مشاهدة السيارة على بعد 150 متر من الأمام ومن الخلف. طبعا هذا على مستوى الوقوف والتوقف والأضواء اللي يجب استعمالها حتى لا نبهر بقية مستعملي الطريق القادمين في الاتجاه المعاكس. أما في علاقتها بالسرعة، فاليوم نلاحظ أنه اليوم بعض الحوادث المرورية التي نسجلها على طرقاتنا وخاصة خارج مناطق العمران، وخاصة اللي تكون فيها طرف الدراجة النارية اللي هي تكون في أغلبها بدون أضواء، أو بمعناها يكون فيها أيضا الطرف الثاني هو بعض الحيوانات اللي تحدثنا عليها قبل. فالسبب من الأسباب اللي هي ربما في التشخيص وفي إحنا الوقوف على أسباب حوادث المرور، نتحدث دائما على انعدام الإنارة ونتحدث على السرعة. العلاقة الوطيدة هي تتمثل فيما يلي، وأن اليوم بسرعة معناها عند استعمال أضواء المقاطعة فإن المسافة اللي يقع إبهارها واللي تكون مضاءة واللي تكون فيها الرؤية واضحة بالنسبة للسائق هي 30 متر. نعلم جيدا أن أضواء المقاطعة تضيع على مسافة 30 متر. فمن المفروض وأن كل جسم كل وسيلة ما تكونش عندها أضواء فإنه لا يمكن مشاهدتها من طرف السيارة يتسامى أضواء المقاطعة إلا عند دخولها المجال المضاء، يعني عندما تكون بعيدة 30 متر. يعني إذا كانت تكون بعيدة 40 متر أو أكثر فلا يمكن مشاهدتها. فإذا كان هي دخلت المجال إضاءة 30 متر فإن مسافة الوقوف، يعني اللي هو شنية مسافة الوقوف، هي المسافة المقطوعة في سما رد الفعل، وهي مسافة اللي تقطعها العربة والسائق في وضعية إنه ما عمل حتى رياكشن، اللي هو لحظة مشاهدة الأخطار وتدخل على مستوى آلات القيادة في اللحظة ذيك اللي تقدر بثانية عند الإنسان العادي وتضاعف عند الإنسان المسن والمرهق. فالسيارة تكون تتنقل، هناك مسافة نسميها مسافة الأمان أو مسافة زمرد الفعل، يضاف إليها المسافة اللي هي من اللي دخلنا على مستوى آلات القيادة، مثلا ضغطنا على جهاز الفرملة فهناك مسافة نمشوها ونسموها مسافة الفرملة. المجموع مسافة الفرملة مع مسافة زمرد الفعل نسميها مسافة توقف. هذه كلها يجب أن تكون أقل من 30 متر حتى لا يقع اصطدام بما الحيوان اللي شق الطريق أو الوسيلة اللي هي بدون إنارة. ولذلك احنا القاعدة هي شنية، هي السرعة على 10 قوة 2. إذا كان أني السرعة متاعي وقت اللي نقسمها على 10 نضربها في نفسها، إذا كان المسافة تجاوز 30 فهناك خطأ على مستوى استعمال الأضواء. يعني مثلا إذا كان نجري بسرعة 60 كيلومتر مسافة الوقوف هي 60 على 10 6 6 في 36، فاليوم مشاهدة أي جسم يعني على مسافة 30 متر لا يمكن لي الوقوف والتوقف، فإن الوقوف والتوقف يكون بعد 36، يعني نصطدم بالجسم و نبقى معناه نجر في الجسم هذاك 6
1: أمتار. هنا بربي سي ماهر، هنا السرعة تجي في مرحلة ثانية، خاطر السائق يضبط السرعة متاعه حسب قوة الإضاءة ومدى الرؤية. إيه يعني معناه السرعة تجي بعد حسب الوضعية متاع الإنارة متاعك
2: الإضاءة. ما يقيد السرعة هي الإضاءة.
1: أي.
2: وليس العكس.
1: أي.
2: لأن هنا حسب الوضعية يعني حسب المناخ، إذا كان أنا عندي ضباب، عندي رياح، عندي هذا كله يأخذ بعين الاعتبار.
1: أيوة.
2: بالطبع هذا الرياح والضباب والسياق ليلا، لأن هذه الأوقات اللي نستعمل فيها الأضواء، لأن مش نستعمل في النهار. هنا إذا كان أنا باش نسير بسرعة 30 كيلومتر، فيجب أن تكون السرعة متاعي لا تتجاوز 50 كيلومتر، لأن بسرعة 50 تكون مسافة الوقوف 25، يتسنى لي وقوف 5 أمتار قبل الاصطدام. ما يحدث على طرقاتنا هو أننا نسير بسرعة 90 كيلومتر في الساعة ونستعمل أضواء المقاطعة. اليوم في بعض الأحيان نحمل المسؤولية لسائق الدراجة النارية لعدم استعماله دراجة مجهزة بالأضواء، لكن المسؤولية أيضا للسائق، بس لأنه اليوم إذا كان احنا نستعمل مثلا أضواء المقاطعة ونسير بسرعة 90 كيلومتر، حتى إذا كان شاهدت الدراجة النارية باش نقف بعد 81 متر، يعني تقريبا 50 متر وأنا نجر في الدراجة النارية.
1: ديما راهو سيميها لهنا، راهو سائق سيارة ولا العربة ولا الشاحنة هو اللي يتحمل مسؤولية، معناها فيما يخص إذا كان ثم مترجل، إذا كان ثم حيوان، إذا كان ثم سائق دراجة نارية هوائية، هو اللي يتحمل. يلزم يكون
2: طبعا إذا كان الاستقدام يكون من الخلف من الوسيلة الأخرى حتى على مستوى التأمين. يعني اليوم إذا كان أنا نستعمل أضواء الطريق ليتوضي على 600 متر وأنا نسير بسرعة 60، فإذا حتى بسرعة 60 ستوقف بعد 36، يعني إذا كان أنا شاهدت الدراجة النارية على بعد 100 متر سأقف بعد 36، يعني تقريبا وقفت معناها قبل 40 متر ولا حاجة كما هيك قبل الدراجة، حتى ولو هي ما تستعملش الأضواء. هنا الإشكال الموجود هو عدم التناسق بين السرعة، سرعة الجولان والأضواء، ولهذا القاعدة العامة شنية، وأنه عند تجاوز باستعمال أضواء المقاطعة لا يجب تجاوز سرعة 50 كيلومتر، وإذا كان جاوزنا سرعة 50 كيلومتر فإن الأضواء المستعملة هي أضواء الطريق. هنا السؤال المطروح ربما يسأله المستمعين، وقت اللي نكون خارج مناطق العمران إني من نجمش نتجول بسرعة 50، السرعة محددة ب 90 كيلومتر. في هذه الحالة وفي صورة وجود تقاطع في السيارات في الاتجاه المعاكس،
1: دونك
2: نسير بسرعة 90، لكن في كل مرة نعمل التنبيه باستعمال الأضواء، يعني نستعمل أضواء الطريق ثم نعيدها إلى أضواء المقاطعة.
1: أي.
2: ففي كل مرة وقت اللي نعمل أنا معناها 100 متر أضواء الطريق، فأنا يقع زي بلاياج، يعني شوفك 100 متر أمامي، ومن بعد ما نقطع تقريبا المسافة هذيك نعاود مرة أخرى نعمل أضواء الطريق ونرجع أضواء المقاطعة، نكون أنا مسحتك 100 متر أمامي مضاء وشفت فماشي خطر ولا فماشي جسم غريب ولا فماشي أي وسيلة تمثل خطر في تواجدها. لكن للأسف الشديد هذا مش موجود، وإحنا ديما نحمل مسؤولية للدراجة النارية بدون أضواء أو فماشي إنارة عمومية أو كذا، لكن هناك طرف آخر وهو مسؤول، هو سائق العربة اللي يجب أن يحسن التنسيق بين سرعة العربة التي يقودها والأضواء التي يستعملها لتفادي حوادث المرور لكذا تقع على الطرق.
1: إذن نصيحة عملية للسواق باش يوازنوا بين السرعة وبين ظروف الرؤية بصفة.
2: بالطبع دونك هنا دائما القاعدة هي بسرعة 50 كيلو بأضواء المقاطعة، يجب أن تجاوز سرعة 50، وإذا كان استعملنا تجاوزنا سرعة 50 فيجب استعمال أضواء الطريق. بالطبع إذا كان باش نتجاوز سرعة 50 ونستعمل أضواء الطريق، ناخذ بعين الاعتبار أن أضواء الطريق يمنع استعمالها في صورة سيارة قادمة في اتجاه معاكس أو متابعة سيارة أو في صورة وجود ضباب أو غير ذلك، من بين معناها التغيرات المناخية عندها دور في تحديد الأضواء والأضواء تحدد السرعة.
1: ساعات أضواء الطريق تبدأ تخدم في الجهة المقابلة وما طيحش الضوء ترسيلك، معناها يعني ممكن معناها تتجهربك الضوء هذيك. للأسف يعني ساعات البعض يكونوا يا إما متعمدين يا إما ساهين، ما همش معناها مركزين.
2: لذلك احنا تحدثنا خذ بس مقبل حتى على مستوى التكوين، في تكوين يعني متربصين لحصول أفضل سياقة، فإن التكوين الحقيقة لم يأتي على كل شيء، يعني اليوم استعمال الأضواء والتناسق بينها في عملية التكوين منقوصة، يعني تقريبا التعليم معنا ساعات القيادة معنا تكون أثناء النهار، ولذلك يبقى ديما معنا حتى المتحصل على رخصة السياقة منقوص على مستوى التكوين وعلى مستوى التجربة. ربما الأيام هي كفيلة بأنه جولان على طرقاتنا في كل الأوقات في كل الظروف في كل التقلبات المناخية هي كفيلة، وربما هذه المداخلات الإذاعية أيضا تنفع مستعملي الطريق وتذكرهم تحيطهم وتحقق إضافة على مستوى سلوكهم وطريقة التعامل مع الفضاء المروري اللي هي تختلف حسب الوضعية اللي انت فيها. إن شاء الله احنا نتمنى وطريق آمن جميع احنا دورنا ورسائل الإعلام، مشكورين جدا إذا عبد
1: هذا واجبنا بطبيعة
2: الوضع المروري في كل مرة، إنه هو الحق وسيلة اللي هي من شأنها أن نوصل بعض المعلومات اللي هي مهمة جدا اللي من حقها اللي من شأنها أن تخفض من حوادث المرور على مستوى طرقات.
1: هذا واجبنا الضوء يوريك الطريق، أما السرعة هي اللي تحدد إذا كان عندك الوقت الكافي باش تصرف وإلا لا. سوق على قد ما تشوف وخلي عينك وسرعتك ديما في نفس المسافة. عينك وسرعة القدم في نفس المسافة. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعمل الطريق. إن شاء الله ثنية زينة لكم وربي يحل ببال خير في وجوهكم. إن شاء الله تحية كبيرة للناس اللي هما معناها يسافروا برشا على معناها الأماكن بعيدة ليخدموا حتى معناها على الطرقات. إن شاء الله ثنية زينة للجميع. شكرا سي ماهر صغيرتك صحة خبير في السلامة المرورية. نهارك مبروك وإلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها وي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: إشهار.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الثامنة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: مناقشة البيانات الخاصة بأصحاب المشاريع والمنتفعين بآليات المساندة، محور جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي بقفصة. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن عن إجراءات واختصاصات جديدة بمناسبة العودة التكوينية القادمة. مصرع 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في عدد من ولايات بالجزائر. انعقدت أمس بمقر ولاية قفصة جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي، خصصت لمناقشة النسخة الأولية من قاعدة البيانات التي سيتم عرضها على مكتب دراسات متخصص تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية المتعلق بأصحاب المشاريع والمنتفعين بمختلف برامج وآليات المساندة النشطة بولاية قفصة. عبد الستار الربحي عضو مكتب دراسات عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتحدث.
5: هو برنامج يعتني بكل ما هو مشاريع ذات بعد اقتصادي وعددنا ذات بعد بيئي، يعني المشاريع اللي هي تستغل الامكانيات المتوفره في الولايه لاعاده التثمين والرسكله نتاعها، وهو موجه لكافة الباعثين. وفي قفصه استقر الراي من عند لخيان في مكتب الامم المتحده على العمل على منظومه الفصدق كمنظومه خاصه بولايه قفصه، وكذلك في اطار منظومه اخرى مع ولايه مجاوره اللي هي منظومه نتاع الزيتي. بمعنى المنظومات هذوما فيهم العديد من حلقات الانتاج، حلقات الانتاج هذه باش تعطي امكانيه لبعث مشاريع داخل هذه المنظومات. لخيان معناها في اطار معناها التفاعل مع باعثي المشروع اللي هما برنامج الامم المتحده بالشراكه مع وزاره الاقتصاد والتخطيط، عبروا على مشغل في كونه ثم بعض الصعوبات في توفر المعطيات وفي تبادل المعطيات في هذه المجالات. طلبوا على اساس لكونه مكتب دراسات يعمل لهم قاعده بيانات وين باش تضم كل هالمشاريع اللي تعملت في هالمنظومه نتاع الاقتصاد الاخضر، وكذلك نحن نحبوه اللي كونا مع الخيال بالشراكه معهم نعملوا لهم اليه اللي هي هذه قاعده البيانات هذه باش يخدموا بها، لكن نحبها اليه نحطوا فيها شنو صار ونحطها اليه على ذمتهم باش تكون هي اداه للتنسيق ما بين الادارات الجهويه، وكذلك تكون بوابه للباعثين الخواص باش يولوا يطلعوا على شنو موجود في هالمشاريع من الجانب هذايا، وكله في اطار دفع الاستثمار الخاص وفي اطار تثمين ما تسخر به الجهه من امكانيات والفصدق وكذلك الزيتين. لكن قبصه في العديد من المنظومات ونحن نحبوا اللي كونوا اخذي القرار في الجهه تكون عندهم لوحه قياده فيها كل المتدخلين موجودين في اللحظه ذاتها، ينجم ياخذ المعطيات كامله على كافه المتدخلين باش يوجه البرامج هذه باش يكون التوزيع نتاعهم هام، وكذلك التوزيع نتاعهم يشمل كامل اطراف الولايه.
3: يقوم سوق الرحبة الوحية بتزر بالترويج للتمور الصيفية بالسوق المحلية بالشراكة مع المركز الفني للتمور لتشجيع الإقبال على هذه الأنواع الموسمية. عضو جمعية الملح للمواطن الفاعلة بتزر سالم بن سلمة يضيف:
6: منذ 5 سنوات انطلقنا في ترويج لتمور تناول الجيوش تمور البيض على التناجي بالشراكة مع المركز الفني لتمور، نحاولوا باش نعاونوا بالتعريف بهذه التمور بأمل نخلقوا سوق جديدة تدعم صمود الفلاحة والواحات القديمة خاصة المعروفة بهذه أنواع التمور على غرار بلاك وكسبي الجندي غار السمطريك وبرشا أنواع أخرى في الحوض التنوع للجيوش. الفكرة الأساسية من هذه التجربة اللي اخترقت منذ 3 سنوات على المركز الفني لتمور اللي نحاول نكتشفوا أسواق على مستوى السوق المحلية، نعرفوا التونسي بهالتمور هذه من خلال عملية الإيصال لباب الدار نوعية التمور هذه. إن شاء الله لأنه نطور أكثر التجربة من خلال مشاركة في معارض ومعرفة أكثر حاجيات التونسي ومعرفة أكثر طباع التونسي في استهلاك التمور، لأن عندنا أمانة منزلنا خدمة كبيرة الفنانة على مستوى السوق المحلية في ترويج التمور التونسية. احنا الفكرة الأساسية الجمعية انطلقت على عملية التعليم على عديد التجارب، من ذلك خصصنا منها طرف خاصة في عملية الحفظ، وصبتنا حتى على مستوى ترويج التمور المشمسة، وإن شاء الله تتواصل التجربة هذه خلال هذه السنة وتخرج فيها منها تجارب، من هذه ريكومنداسيون تخرج فيها منها فكرة تجارب حسنة اللي تنجم تعاون الفلاح وتعاون مختلف الشباب اللي يحب يخدم على الجانب هذا من الترويج، منها يلقى على الأقل تجارب منها جربت ونعاونوه بها منها على مستوى الاستعداد لبعض مشاريع خاصة.
3: نظمت الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بسوق لحد من ولاية قبلي بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بقبلي وبالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية يوما أعلاميا للتعريف بالبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027. عز الدين الفقيه المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بقبلي يتحدث.
7: حاولنا نعرفه بخطوط التمويل الموجودة عن طريق البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي اللي بيش يتأمن تكاليف الشراء متاع الأضاحي، وفي نفس الوقت يتأمن التزود بالأعلاف بأسعار تفاضلية من ديوان الوطني للأعلاف، اللي نأملوه أنه بيش يصير إقبال متاع الفلاحة باعتبار أن الاعتمادات مركزية على مستوى المركز، قد ما تكون القاعدة متاع المربي المخرطة في البرنامج هذا يكون أفضل للولاية، يكون أفضل في القطاع. الأهداف العامة خاصة هي تنظيم مسالك التوزيع، إقامة الاحتكار، وثم أهداف خصوصية في خاصة في دعم المربين وتحفيزهم على خيارات صلب الهيكل المهنية، المساهمة في توفير الأضاحي من الخرفان وتعديل السوق، الحد من المضاربة والاحتكار وتعدد حلقات الوساطة، التحكم في كلفة الإنتاج وإرساء منظومة الاسترسال، وتطوير شراكة مؤسساتية بين الهيكل العمومية والمالية والمهنية. الفلاحة اللي يحب يستثمر في المجال هذا يلقى الدعم، الهيكل المهنية كما مجامع التنمية أو شركات تعاونية تحب هي بيدها تستثمر على غرار الفلاحة وتعمل وحدات للتسمين العلوج هذا كيف مثل آليات الدعم موجودة، وإلا الشركات الأهلية كيف الآليات الدعم موجودة عن طريق الخطوط هذه. شنو الشروط؟ الشروط أن بالنسبة لصغار المربين يكونوا منخرطين صلب هيكل المهنية، تقريبا سقف التمويل في حدود 10,000 دينار، خاصة الفلاحة اللي ربما عندهم وحدات إنتاج في حدود 50 رأس. الامتياز هو في حدود تقريبا بالنسبة لصغار المربين عن طريق البنك التونسي للتضامن باش توفر له الآلية الأعلاف بأسعار تفاضلية في حدود 200 دينار بالنسبة للرأس الواحد، 70% للديوان الوطني للأعلاف، و 30% اللي هي تعتبر أموال متداولة بالنسبة لمتعاطي نشاط التربية أو تسمين الخرفان. بالنسبة لخط التمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي مش مثقف، هذا مفتوح لكبار المربين ومتوسطي المربين والهيكل المهنية. لاقتناء العلوش باش تكون مساهمة من البنك في حدود 600 دينار بالنسبة للرأس الواحد وفي حدود 200 دينار بالنسبة للأعلاف.
3: اليوم الإعلامي المنظم شهد حضور عدد من الفلاحين ومربي الماشية للتعرف على أهم محاور البرنامج الوطنية.
8: بالأسود رئيس مجمع الوفاق بالسقي والشارع، مشروع ممتاز وممتاز جدا، يضرب الاحتكار، ينقص من سوم العلوش نهار العيد، يوفر العلوش في مناطق الانتاج. قبلي مثلا ننجو في العلوش لكن ماهوش مستفيد به كولاية قبل، لان جو يشروه منا في المندرة في فيفري ومارس، احنا تو ما عادش عندنا علوش تو، حتى كان تلقى واحد عندك عيبات مخليهم داب استهلاكها الخاص. عيبه الوحيد جاء مؤخر لان العيد ما عادلاش بكري، وهذا من المفروض يكون وقت فطام العلوش باش ينجم الفلاح يشري علوش قابل للتعشعيش وباسوام معقوله. تو العلوش اللي باش يشريه ندره ان لم نقل غير موجود، تو الناس كل شرط تشري. زاد بالنسبة للسوم اللي عطينا البنك الفلاحي 800,000، ما عادش يجيبها 800,000 علوش، العلوش من المليون الفوق، يعني هم يحبوا يدعموا ويقفوا إلى جانب الفلاح، يعطوا أسوام معقولة وأسوام قابلة للتنافس مش ترغبها الفلاح.
9: إن شاء الله نوفر الساعة العلوش للعباد بأرخص الثمن، هذه حاجة مهمة جدا، لأن أنا نخدم بالتجار ونخدم الفلاح الزوز، يعني لأنه غالي عم نقول زي العلوش بصراحة. الناس تشرف العيد حاولوا كاش يكون أرخص ثمن.
10: صالح الشيباني من منطقة شوش نقد، مربي وتاجر، حاجة باهية للشباب على الأقل، واحد على الأقل فما برشا عباد بطالة وكذا يشجعوا للشباب خلي تتربي وتخدم أرواح، على الأقل واحد يلقى حاجة في البلاد يخدمها يوصل، حاجة باهية المستقبل.
3: تعرض رئيس الجمهورية أمس خلال إشرافه على اجتماع بقصر قرطاج إلى ظاهرة قطع الماء والكهرباء في عدد المناطق من البلاد، وأشار إلى أن الأبحاث أثبتت أن الانقطاعات المسجلة نتيجة أعمال مدبرة لتأجيج الأوضاع. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، وأشارت إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعداد نسق التزود العادية في أقرب الأجل. أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن جملة من الإجراءات الجديدة بمناسبة العودة التكوينية 2026-2027، شملت تطوير البنية التحتية وتجهيز مراكز التكوين وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة، إلى جانب توسيع عروض التكوين وأحداث اختصاصات جديدة، معلنة عن 6 اختصاصات جديدة تتوفر لأول مرة بالمنظومة التكوينية. أعلنت السلطة الجزائرية الخميس مصرع 12 شخصا جراء حرائق غابة اندلعت في عدد من ولايات شرق البلاد، فيما تواصل فرق الحماية المدنية عمليات إخماد النيران والإجلاء الوقائي للسكان بعدما امتدت الحرائق إلى مناطق سكنية. نفذت الطائرات الحربية الصهيونية اليوم غارات على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي وعملية تفجير وتجريف طالت بلدات عدة في الجنوب. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة 8 صباحا إلى التذكير بأبرز عناوينها. مناقشة البيانات الخاصة بأصحاب المشاريع والمنتفعين بآلية المساندة محور جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي بقفصة. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن عن إجراءات واختصاصات جديدة بمناسبة العودة التكوينية القادمة. مصرع 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في عدد من ولايات بالجزائر. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
11: أحوال الطقس.
12: أنا لو البرتقالي 23 ولاية اليوم إلا ولاية القصرين اللي اليوم ما تتجاوزش فيها درجة الحرارة 41 إلى 42 درجة حد أقصى، وبالتالي درجة يعني إنذار كبيرة تتسمى في معظم ولاية بلادنا نظرا للارتفاع لدرجة الحرارة منذ يوم الأمس. يعني تقريبا نفس يعني هذه الخريطة كنا أسندنا نفس الألوان البارح، لخطر تقريبا البارح واليوم في نفس المستوى. ضربة موجة الحرارة هي 4 و5 في أغلب المناطق تاع البلاد، تجاوزنا المعادلات العادية فارق يتراوح بين 8 و12 درجة، تراوحت القصوى بين 42 و48 درجة. البارح كنا سجلنا 46 درجة في قفصة، اليوم نتوقع تقريبا 45 درجة كحرارة قصوى، علما أن المعدل العادي بالنسبة لولاية قفصة هو 37 درجة. وآخر رقم قياسي ولا رقم قياسي المسجل في بالنسبة لشهر أوت كان يوم 8 أوت 2021 46.1، هذا رقم القياس. يعني ما بعدنا منش بعد برشا على رقم القياسي بالنسبة لدرجة الحرارة في أغلب
13: الولايات. تفضل هذا رقم جامس راي 55 و 57.
12: صحيح، في الشام أيوة. يزيدوا على قيدة 5 درجات، وساعات تكون نسبة رطوبة مرتفعة، ساعات الحرارة المحسوسة تكون أكثر. وبالتالي اليوم يتواصل حرارة مرتفعة كما قلنا. طقس اليوم عامة حار وقع صافي إلى قليل السحب، ويتوالي تدريجيا وغير جزئيا آخر النهار. ريحنا القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، والبحر اللي يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة ليوم الغد الجمعة ننتظر انخفاض طفيف خاصة بالشمال والمرتفعات وقرب السواحل، في بقية المناطق تكون تقريبا في نفس المعدلات، تكون بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للطقس غدوة ثم إمكانية كبيرة تكاثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال، تكون مصحوبة بخلية رعدية مع أمطار. هذا بالنسبة ليوم الجمعة. اليوم السبت كيف تتكثف السحب بعد الظهر تدريجيا يعني بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون خلية رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. البحر يولي عامة مضطرب فمحليا قليل الاستراب في السواحل الشرقية، والحرارة في شبه تشهد انخفاض طفيف يعني من الجمعة للسبت، تكون يعني انخفاض طفيف خاصة كما قلنا في السواحل ومناطق الشمال، حتى بقية المناطق يعني تنخفض شوية نهار الجمعة، يعني تنخفض بدرجتين أو 3 درجات تقريبا، هلا حتى تقعد في نفس المستويات كما نهار السبت إن شاء الله.
14: إشهار فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونليني. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة.
11: مش فخرة. أما الماكس بوكس 5 جي أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج
15: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل. الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، ديبي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: إشهار
16: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
17: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
16: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
17: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
16: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: الزغبي نوال الزغبي اللي باش نسمعوها بعد شوية ونسمعوا لقاعات اللي اخترناها لليوم في نسيم الصباح اللي كان موعدكم باش يكون توا في ساعتنا الثالثة مع فقرة صحتك بنيديك.
1: صحتك بنيديك.
0: إذن في صحتك بين يديك اليوم وكل نهار خميس نحاولوا نركزوا شوية على الناس اللي عندهم خصوصية اللي عندهم مشاكل خاصة الأطفال. كل مرة نتحدثوا على معناها مشكل معين وما زلنا مواصلين بالنسبة لأطفال التوحد اللي على قد ما نحكوا على هذا الموضوع حبنا برشا برشا حساس باش نحكوا في مختلف الجوانب اللي تهم أطفال التوحد. اليوم حابين نتحدثوا على مراكز تأهيل أطفال التوحد. هذوما المراكز اللي يعملوا عليهم برشا الأولياء الأمهات والأباء يعملوا على هذه المراكز برشا وعندها دور مهم ولكن في المقابل تنجم زادة تكون عندها تأثيرات سلبية على أطفال التوحد. نحضوا ناخذوا أكثر معلومات تفاصيل حول هذا الموضوع. حاضر معايا سيدة سعيدة بلعابي مدربة دولية أطفال التوحد. مدام سعيدة صباح الورد.
2: صباح النور صباح الفل مدام بسمة.
0: أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: إذن مراكز تأهيل أطفال التوحد اللي موجودة في مختلف أنحاء الجمهورية وعادة المراكز هذه هي تكون خاصة ومعناها تتكلف برشا فلوس على العائلة. ربما يعني معناها طفل التوحد لازم تأهيل معين بالنطق في العلاج الوظيفي الحركة الحسي برشا حاجات ربما الوالدين معناها ما عندهمش المهارات اللازمة والإمكانيات اللازمة اللي ينجموا يعلموا صغارهم في الدار يولوا هو يبعثوهم لهذه المراكز اللي تنجم تكون معناها تتوفر فيها الاختصاصات. لكن هل الإضافة قاعدة معناها تتعطى للصغير وإلا لا مدام سعيدة؟
2: والله مدام بس ما حبيت أولا نشكرك على اختيار الموضوع هذا يعني مهم برشا برشا برشا برشا وهو اللي عنده دور المركز نحكي على المراكز هي اللي عندها الدور الأول باش نحتضنوا الطفل ذيك ونحتووه ونشوفه في العلاج نتاعه كما قلت الوظيفة الحسية تأثيره تأهيله إدماج هذوما كل باش يكونوا في المركز. للأسف الأم وحدها ما تنجمش تعمل حتى شيء والمركز زادة يلزم مرافقة الأم للطفل في المراكز. اللي لاحظوه توا احنا في بعض المراكز وبرشا برشا الام يتم اقصائها باش تدخل للمركز باش تشوف كيفاش معالجة ولدها ادماجه. هذا زاد لو موضوع كبير ماذا بيك تخصينا ليه اكثر وقت.
0: اي علاش لا احنا معناها باش نحكوا فيه ربما هو شنو المطلوب بالضبط يعني معناها المركز مثلا او باش نحكوا احنا تاهيل الطفل في النطق والا في العلاج الوظيفي مثلا معناها الوالدين هل هما يحطوا صغارهم ويمشوا والا لازم

0: ما يحبوش الولي يدخل، ما يحبوش الولي يشارك في تأثير سيداتهم، ما فهمتش علاش. نورمالمون أي مركز يفتح أبوابه ويخلي الولي يرتاح حتى نفسانيا ويطمن على صغيره. هذه مشكلتنا احنا المراكز، ما فهمتش علاش. ومش خاصة برك مادام بس ما ثم حكر يطلع فيه، ثم راهو المؤسسات التربوية ثم فيهم وعليهم مش الكل.
1: هو معناها ساعات ربما تطلب حتى مرافق للصغير في الروضة، يقولوا لك معناها لا مثلا مش لازم، ولا هاي الأنيسة متاعه معناها تلهي بيه، وإلا
0: صحيتك، خاصة ثم برشا إطارات وبرشا أصحاب مؤسسات الطفولة ولا التربية المختصة يرفضوا المرافق. ما فهمش عليه، هو المرافق لازم يكون مع الصغير، لازم يشوفه، لازم يتفقده، لازم يشوف الخدمة نتاعو. ما فهمتش، هذه مشكلتنا، ما نعرفش علاش.
1: بي. حاجة أخرى بابي مدام سعيدة، بما أننا نحكوا على المراكز هذه، هل الأم يعنيها وقت اللي تحط صغيرة في المركز معناها نقول وإحنا تتنجم تهنى عليه حتى 80% إنه يطور صغيرها، وإلا لازم خدمة أون باراليل مع الصغير في الدار؟
0: والله يا مدام أسماء، بس ما هي لو موضوع باهي، تعرف عليه، خاطر الام مش حتى ما تحضرش في المركز، هي بالطبيعه هي العنصر الاول والفعال في نجاح وتاثير ولدها. زاد المركز لوحده ما ينجمش يعمل حتى شيء. المركز باش يخدم خدمه صحيحه وباهيه ويرافق صغير ويحتويه ويعطيه اللي يستحقه ويروح للام. الام زاده ما تعمل حتى شيء وتخلي ولدها اكوتي، وخاصه تبدو حد يعني ما تخدمش معاه، ما عملها شيء. هي خدمة متواصلة من المركز للدار ومن الدار للمركز، على الأقل الأم تتعب مع مين، مع صغيرها، وبعد بترتاح راحة كبيرة. بالنسبة للأم اللي ما تخدمش مع صغيرها، ما هيش باش توصل النتيجة اللي هي تستحقها والنتيجة اللي تنتظرها. صراحة أنا كمربية طفولة، وأنا كصاحبة مؤسسة، وبينتو إن شاء الله عندي مؤسسة تربية خاصة، يلزم الأم هي تكون من أول المشاركين في تأثير صغيرها.
1: وهذا بتوجيه من معناها اللي بصغيرها، اذا كان في العلاج الوظيفي ولا غيره، مش وحدها معناها، هم يقولوا لها
0: أكيد
1: اخدم هكا، اعمل
0: أكيد
1: هكا، وصلنا لهكا، هذه خدمه باش
0: أكيد
1: تخدمها.
0: أكيد هي تأثير حتى الأم من كونها، يلزم المركز يكون الأم. زاد المركز مش باش يطالب من الأم وهي ما عندهاش حتى دراية مسكينة وما عندهاش حتى معلومة، تعمل تسميه في المركز اللي حاطه فيه ولدها. يا حبة اللي نداء خاص يعني، وان شاء الله يكون متوفر في برشا مراكز، اللي يعطوا الفرصه للاولياء اطرهم يعملوا لهم تكوين بسيط ولو سبت واحد، يوروهم طريقه التعامل، طريقه التفاعل، كيفاش يعمل مع ولده، كيفاش يتعامل معاه، كيفاش يكمل الخدمه معاه في الدار. حتى الناس الكل تطلع بنتيجه باهيه، والناس الكل رابحه، والناس الكل مرتاحه نفسانيا.
1: هو بصراحة راه الوضع اللي تعيشه العائلة اللي عندها طفل توحد وضع صعيب برشا، وما الناس ما تنجمش تفهم معناها الوضعية كيفاش بالضبط، بخلاف معناها يعني الضغط النفسي اللي يصير عليها، هو ضغط مادي كبير برشا، والطفل يتكلف على العائلة برشا، ومعناها خاصة توا الأسوأ ماهيش واضحة، معناها تنجم تحطه في علاج وظيفي يطلب عليك مبلغ معين، ثم يتغير المبلغ على أساس إنه ساعات تلقاها صغير يدخل في علاج وظيفي في ساعة غير ربع مع 4 صغار. انا نستغرب شنو تنجم تقدم نتاع العلاج الوظيفي، ولا شخص اللي العلاج الوظيفي في 4 صغار، معناها كيفاش قسم الوقت، شنو تنجم تعطيه يعني؟
0: هذه مش اللي نتعرضوا لها. هو الولي مسكين عنده عبء كبير ومسؤوليه كبيره. انا ساعات تجيني وليه تقول لي صدقيني شهرتي في الروج، يعني بالحق يدخل على الفاض على اساس يعني مبلغ معين، من بعد يطلع له يصلي كل حاجه وصومها، كل حاجه كذا، كل حاجه. انا حبذا المراكز خاصه تقويم النطق يبدا موجود غاديك عليه، الولي يجيب ولده في السونتر ويزيد يهز البرا، يخلص البرا ويخلص الداخل. هذه ان شاء
1: لازم تكون ثم رقابة من السلطات المعنية اللي ليها بالأمور هذه، تكون تراقب بالمراكز هذه ولا الناس اللي تخدم الخدمة هذه كيفاش قاعدين يخدموا، شنو نجم شنو معنى قاعدين يقدموا، والمبالغ غير زاد.
0: يقدم البرنامج نتاعو من الاول، من الاول يتم الموافقة عليه. نورمالمون انت عامله مركز يعني مثلا باش يحل مركز، عامله مركز تجيبي فيه الاختصاصات الكل، من بين الاورثوبيست مثلا. تو علاش انا نجيب ولدي المركز ومن بعد نمشي نهزه لبرا في كابيني وكذا وكذا؟ زاد راهو عبء كبير على الولي، نرقصوا بهم شويه. راهو ساعات بالحق ثم اللي عنده ينجم، وثم اللي ما عندوش مسكين يخضر ربي وكهو يعني.

0: عنده ما يعمل وحده، ما ينجمش يوصل مع صغيره،
1: ايوه
0: تبدا قروض فلوس ديون ما نحكوش
1: اي
0: برشا
1: هو
0: حاجات.
1: هو الـ هو الـ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مقدمة دعم بالنسبة للعائلات اللي عندهم أطفال توحد، ويلزم العباد تعرف أنه ثم ربما يعني مونطو معين تقدموا للروضات لاحتواء أطفال توحد، وزاد عندهم الحق في أنهم ياخذوا 4 حصص مجانية تكون في معناها يختاروها، يا إما علاج وظيفي وإلا نطق وإلا غيره، وهذا حصص مجانية تقدمها مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لكل الأطفال نتاع التوحد. لكن هنا سؤال من بعد، انت حطيت صغيرك معناها والمعنى المندوبيه حطته عند نطق ولا علاج وظيفي، المندوبيه تبع من بعد الخدمه نتاع شنو قاعدين يقدموا، خاصه انه ربما هذوما الاطفال اللي تعطيهم المندوبيه لاخصائي نطق مثلا ينجم ياخذوا ينجم يدخل لك 5 و6 صغار في نفس الحصه في ساعه غير ربع، ويقول لك هاني معناها هذوما الاطفال اللي هما تدعم فيهم الدوله، يعني تعطي فيهم الدوله معناها يدخلوا معناها مجانية للنطق مثلا.
0: احتراماتي انا بالنسبه انا مع ليس ضد الولي باش يحضر مع ولده في الحصه هذيك. اول حاجه كما قلنا يتكون زاد الولي اللي يعكس ياخذ مع صغيره، وتنقص عليه نجم الولي ودور الاورتوفونيس يقوم به الولي سهل جدا، مش حاجه كبيره، لا حركات حاجات دي تكنيك، نجم الولي الفطن الولي الذكي نجم لو حتى ما يخدمش 100% على الاقل يعاونهم، بالعكس هي باش تكون اضافه للسونتر اللي باش ياخذ السونتر يكون تكمله مع عند الام، خاصه الام اللي مشي تخدم.
1: فماش مواقع مدام سعيده ديما تعطينا انت هكا وصفه على الطاير، فماش حاجات هكا مواقع ولا بلايص نجموا الام تدخل لها باش تعلم على الاقل تعاون شويه الاخصائي مثلا في الدار في الانشطه الحسيه حركيه ولا في انشطه نتاع نطق ولا غيره، معناها تنجم تعاون الام.
0: والله ثم تنجم تبحث تشوف في جوجل تشوف مواقع، ثم مواقع باش ثم دي سونتر، ثم دي سونتر محلولين ما نجموش نذكروا اسامي سونتر، ثبت واحد عاملين الدورات التكوينيه هذه لي زكتيفيتي انشطه حيه بين الصغير والام، حاجه تسمع عليها تبدا انت مرتاح نفسانيا. ان شاء الله ان شاء الله كل ولي يعني بالحق ربي يعطيه ما يتمنى ويوصل مع صغيره، وإن شاء الله الرافق والسيارات هذوما كل جميل وأمين ونوصلهم لدار الأمان.
1: وأهم شيء تعلمناه منك واللي معناها شفناه هكا من خلال معناها المتوفر من دراسات وكل شيء، تحاول الأم ديما تبعد على الأدوية، خاطر الأدوية راهي خاصة الأدوية الكيميائية وهذوما عمرهم ما يفيدوا الصغير، راهي فقط الفيتامينات وتخدم على الغذاء نتاعو والجهاز الهضمي نتاعو وعلى تقوية المناعة، وهذا هو أمور طبيعية معناها دي كومبليمون أليمونتير، أما نبعدوا على الدواء واضح.
0: لازم رجيم معين خاصة اللي عنده كونستيباسيون، لازم الأم تكون فاتنة تعمل له التحليل نتاعو، تخدم له على الأمعاء نتاعو، هو المحرك الأول للمخيخ نتاعو باش يستوعب باش يستجيب باش بالحق تكون التواصل والإفادة، خاصة اللي عندهم كونستيباسيون عندهم الدود وكذا، ماذا بينا ديما دويات عربي، خاصة اليوم باش نعطيكم وصفة بيا الخبيزة اللي احنا الخبيزة عندها راي دور كبير خاصة في الدود 7 أيام خبيزة يطبقوها يعطوها لها مع الأخوين صباح ياكلها طفل توحد 7 أيام، وتشوفوا بعينيكم كيفاش بعد 3 أيام الحاجات تهبط من الأمعاء ما تطبقوهاش.
1: معناها الخبيزة نغسلوها بالقدا ونطيبوها ونعطوها له.
0: بالقدا تتغسل بالقدا وتتطبخ وتتعمل فيها شوية زيت زيتونة باش تزيد تسهل له الأمعاء نتاعو كرشو مع ذات تولي مقبوضة.
1: أيوة.
0: وشوفي في 7 أيام يعني هذه مجربة.
1: أيوة.
0: 7 أيام ما نحكي لكش الدود اللي
1: تنظاف كرشو.
0: حتى الطفل العادي لو نحكوا طفل التوحد الطفل العادي.
1: واضح.
0: اللي عنده مثل خاصة طفل التوحد الأمعاء نتاعو معرضة للديدان، خاصة ديما عنده كونستيباسيون عنده فشل يعني في الهضم و
1: مشاكل في جهاز الهضم
0: مشاكل وفيها برشا فطريات ضاره، هذيك تزيد
1: شكرا لك على الوصفات اللي قاعده تقدمها لنا مدام سعيده بالعابي، مدربه دوليه في التوحد، وان شاء الله مبروك سنتر في تونس ان شاء الله بقدر ربي. دي سنتر مش سنتر واحد في تونس، ان شاء الله قريبا نسمع اخبار طيبه على الانجازات اللي قاعده معناها تقدم ربما كمجهودات تقدموا فيها لاطفال التوحد. شكرا لك مدام سعيده بالعابي، يعطيك صحه وتحيه بطبيعه لكل امهات وكل عائله عندها طفل توحد. نعرف الضغط النفسي والمادي اللي قاعد صاير، ان شاء الله على كل ربي يفرج على الجميع، وتشوفوا ابنائكم ان شاء الله في المدارس وهما بصحه جيده وكيما نديدهم. شكرا مدام سعيده، يعطيك صحه، يومك سعيد، والى اللقاء. توقيتنا 8:37 دقيقه.
2: اشهار حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارش، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
3: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات،
4: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج.
5: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك؟ مولا باز
6: والله ايش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
5: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه، وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسهاش.
6: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك، خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك، قرب لا تشدك شهور.
5: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات، وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل، كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمله. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
6: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
7: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
8: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
9: والله نحب نشري فريجيدير القديمة، هراتني ضوء.
8: قداش انتم في العائلة؟
10: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
8: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
9: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
8: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
9: يعطيك الصحة خويا.
7: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
11: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
11: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
7: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.

0: هذا جديد محمد رمضان حبيبي، أنا من غيرك ونحن من غير الماء ومن غير الوقود ومن غير الضوء ومن غير هذا الكل ما نجموش نعيشه. لكن حبيت نعود نذكر بأنه المدير العام لشركة عجيل في لقاء إعلامي يوم أمس كان أكد عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود وينفي تسجيل أي نقص في المحروقات أو في المخزونات. علاش مش لازم هالضجة وناس تشد صف معناها باش تشري وعنا كل شيء، كل شيء موجود ومتوفر والمحروقات متوفرة حاليا، ومخازن الشركة في رادس وصغيرة تحتوي على كميات كافية من البنزين، وعملية التزويد محطات الوقود بالبنزين تتم بنقص عادي. فيما يخص تداول وحول إضراب في قطاع نقل المحروقات، ما ثماش إضراب حاليا، لكن الإضراب المعلن عنه باش يكون في نهاية شهر سبتمبر في حالة عدم توصل إلى اتفاق مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية. بتبيع يعني الاستهلاك باش يكون بشكل عادي، وما ثماش حتى نقص في الوقود أو ما يدعو إلى التخوف بشأن التزويد. خلينا نمشي توا لموضوع آخر ونتحدث على وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. يوم أمس كانت عقدة جلسة عمل لمت فيها هيكلها الجهوية، وكانت جلسة عبر تقنية تواصل عن بعد بمشاركة المندوبين الجهويين وبحضور إطارات الإدارات المركزية. الحديث كان على مدى تقدم المندوبيات في توزيع مستحقات العودة المدرسية وكشوفية تزويد الأطفال المكفولين بالمستلزمات سواء بنظام الإقامة الكاملة أو في الوسط الطبيعي عبر المراكز المندمجة ومركبات الطفولة للسنة التربوية 2026-2027. على سعيد آخر، تابعت الجلسة سير تنفيذ المشاريع والتدابير المقررة للنهوض بخدمات الإعاشة للأطفال والارتقاء بجودتها، وتأكد على الدور الاجتماعي للدولة وتوفير الرعاية اللازمة لمستحقيها. بطبيعة كان التأكيد على ضرورة إيلاء العناية القصوى بحسن سير مؤسسات الطفولة المبكرة في القطاعين العام والخاص، وتكليف الهيكل المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية والحرص على تحسين مؤشرات الجودة والسلامة ضمان المصلحة الأفضل للطفل بمحاضن ورياضة الأطفال بمختلف جهات الجمهورية. وكما كنت نحكي في الفقرة اللي تعدت مع صحتك في صحتك بنديك، أنه بطبيعة الوزارة تتكفل ب الأطفال اللي عندهم مشاكل تشتت انتباه توحد، لأي طفل يعني عنده مشكل يعني ينجم العائلة تتواصل مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجهة اللي هو فيها، وتشوف شنية تنجم تقدم المندوبية للطفل ربما من فيما يخص محاضن الأطفال، وفيما يخص ربما إذا كان ثم تأهيل وتكوين لازم يكون في مراكز أخرى خاصة ومع مختصين خاصين، معناها تتولى الدولة الاهتمام بهذا الموضوع. موصينا معكم في نسيم الصباح إن شاء الله حتى لتسعة ونص توقيتنا 8:52. نهاركم مزين وين ما كنتم تسمعوا فينا.
1: أقولك في أمان إنه البكرة الجاي أجمل، إنه الحزن الفي بيرحل لو مهما حصل.

0: إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
2: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون. برودوي أون بروموسيون إي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وأونجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: إشهار.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم.
4: التاسعة صباحا، المواد يتجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز إخباري.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في الجهات، مدينة رديف من ولاية قفصة تستعد لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى رديف للأفلام الوثائقية في الفترة الممتدة من 7 حتى 11 من سبتمبر القادم، والتي ستسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية تمتد من غرة سبتمبر إلى غاية 11 من نفس الشهر. بمدينة تلابت من ولاية القصرين تنتظم فعالية المهرجان الجهوي للنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بدورته 36، وذلك يومي 28 و29 من الشهر الحالي. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم بسبب النقص المستجر في القطيرات، حيث ألغت الشركة 4 رحلات من بينها الرحلة من المتلوي إلى تونس على الساعة 27 دقيقة، ومن جابس إلى تونس على الساعة 10:50. الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية تؤكد أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية، وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال الصيف. درجات الحرارة ينتظر أن تسجل تراجعا نسبيا يوم الغد وبعد الغد السبت بالشمال والمناطق الساحلية بحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتواصل الحرارة مرتفعة بصفة ملحوظة اليوم بأغلب الجهات، حيث ستتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 إلى 12 درجة، حيث تتراوح القصوى عامة بين 42 إلى 48 درجة مع ظهور رياح أشهلية. أخيرا، وفي أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية، ويؤكد أن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر التفاوض. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: إذا محمد حماقي جديد وحلي حلي توقيتنا 9:07 مازلنا معكم واصلين مع فقرات اللقرة وعدكم مع تيك إكسبريس وحنا نعيش في جو سخانة هذية. الدكتور سامي الحدوري يفهمنا كيفاش نستحفظ على التليفون وعلى الأورديناتور متاعنا مسخنة.
1: تيك إكسبريس دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، حلول، تحذيرات تخليك تستعمل التكنولوجيا بأكثر أمان. حديثنا اليوم كيفية تجنب تلف الحاسوب والهاتف بسبب ارتفاع درجة الحرارة. أكثر الأخطاء اللي يقع فيهم المستخدم اللي يزيدوا من حرارة الجهاز يضروا المكونات الداخلية مع الوقت وكيفاش نجموا نتفادوهم. الحلول مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. اليوم موضوعنا مهم برشا اللي هو كيفاش نحافظوا على الحاسوب والهاتف نتاعنا جراء ارتفاع درجة الحرارة. كما نعرفوا في بلادنا ديما سخانة مرتفعة برشا، دونك الأجهزة الإلكترونية هذه مثل الهاتف والحاسوب هي أكثر عرضة للتلف بسبب ارتفاع هذه الحرارة. سبب العلمي هو أن الحرارة تأثر على البطارية وكيف البروسيسور والدوائر الإلكترونية الموجودة في الأجهزة الإلكترونية بصفة عامة، الشيء اللي يخلي الأداء يضعف وينجم يسبب أعطال ما نجمش نصلحوها. كيفاش نجمو نحمو الأجهزة نتاعنا من المخاطر هذه؟ أول حاجة ماذا بينا التليفون نتاعنا والحاسوب ما نحطوهش في الشمس، تجنب أشعة الشمس المباشرة، خاطر إذا تحط الهاتف نتاعك والحاسوب في السيارة وتنساهم يتعرض لأشعة الشمس، وقتها يصير تلف نتاع البطارية ويصير تلف نتاع الشاشة بصفة عامة. حاجة أخرى، احنا في العادة إذا نستعملوا التليفون وإلا نستعملوا الحاسوب نستعملوه فوق السرير على المخدة على أسطح ما يدخلش الهواء، معناها طاولة ما يدخلش الهواء كثيرا، هذوما كلها يعاونوا في ارتفاع درجة الحرارة. دونك الحاسوب المحمول يحتاج إلى تهوية مستمرة، معناها إذا نحطه في بلاصة مهوية باش ما يسخنش برشا. كيف الهاتف نتاعنا إذا باش نشارجيه ما خليهش في بلاصة سخونة، دونك وإلا في بلاصة تعاون باش ارتفاع درجة الحرارة. حاجة أخرى، تقليل الضغط على المعالج. معناها تقليل الضغط يعني إذا أنا باش نخدم تطبيقة في الهاتف وإلا في الحاسوب نجم التطبيقة ذيك تثقل لي الهاتف نتاعي وإلا الحاسوب، وقتها يرتفع درجة الحرارة. دونك شنو نعملو؟ نقوم بغلق التطبيقات اللي مانيش نستعملو فيها في الحاسوب ولا في الهاتف، من وقت لآخر زادا نعاود ونعمل إعادة تشغيل، نعمل روديماراج إعادة تشغيل الهاتف وإلا الحاسوب، وتجنب الاستخدام المكثف في أوقات الحر الشديد، معناها ماذا بيك تبدأ الدنيا سخونة ما استعملوش برشا. حاجة أخرى، أهم شيء هو في الحاسوب المحمول وإلا في الهاتف هي البطارية. الحرارة العالية شنو تعمل؟ جي لك السيكتور نتاع البطارية، تقوم بإتلاف البطارية، البطارية ما عادش تشحن، ما عادش تشد الشارج. هك علاش ما نقوموش بشحن الهاتف تحت الشمس وإلا كي تبدأ الحرارة مرتفعة، لازم نستعمله زادة كيف شارجور وإلا شاحن أصلي. الجهاز ما خلوهش تحت الوسادة ولا في أماكن مغلقة وقت اللي احنا نشارجه في التليفون تاعنا وإلا في الحاسوب المحمول. في العادة إذا نستعمل الحاسوب لازم نستعمل أدوات أخرى إضافية لتساهم في تبريد المكونات الإلكترونية. نستخدم بار إكزامبل كولينج باد أو قاعدة تبريد، موجودين تو يبيعوا فيهم قاعدة تبريد نحطها تحت الحاسوب نتاعي اللي هي تساهم في تبريد الحاسوب باش ما يسخنش برشا. ثم فتحات صغار في الحاسوب نتاعنا وين المروحة للدور، هذاك نحاول ننظفها من الغبرة والتراب خاطر يعاونوا باش هكاك الحاسوب نتاعنا يخرجك الهواء السخون وما يسخنش برشا. من ساعة لساعة نقوم بنزع الغطاء كسوسوا للأغلبية للهاتف، الغطاء الكاش البراني هذاك يساهم زادة في ارتفاع درجة الحرارة نتاع الهاتف، ولازمنا نراقبوا كيف الحرارة وقت اللي ترتفع في الحاسوب نتاعنا من غير ما فيقوا به وقتها يفسد. دونك إذا صار الحاسوب نتاعي ولا بطيء جدا وإلا التليفون نتاعي صار بطيء لازم نقوم بإيقافه وإلا إعادة تشغيله. المعلومات هذه كلها اللي هي تعنى بالمحافظة على الهاتف والحاسوب معلومات قيمة لازم ناخذوا حذرنا، على خاطر الحرارة هي العدو الأول للوسائل الإلكترونية. نحافظوا على الأجهزة الإلكترونية نتاعنا بطريقة سهلة باش تعيش أكثر من غير ما نستعملوا حاجات مكلفة. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة. بسلامة.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: يلا دوز حي.
1: إشهار مع أورانج بوستي الغنطري بالأفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالأفروات. عندك أورانج
3: إشهار.
4: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
5: نسائم الصباح.
6: إذن كان هذا جديد زهير بهواوي، سمع لكم برشا جديد اليوم. موقعي التوى باش نمشوا إلى حظك اليوم.
7: حظك اليوم.
8: حظك اليوم.
6: إذن عشنا كسوف الأسد المدة اللي فاتت، والآن نعيش الخسوف القمر. غدوة هو انطلقت تأثيراته منذ مدة، ولكن ومازال متواصل تأثيراته حتى نص سبتمبر. الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، بل هما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده. هذاك علاش الخسوف ربما من جانب فلكي عنده برشا تأثيرات. تأثيرات اكتمال القمر في برج الحوت في حالة خسوف تستمر لمدة أسبوعين تقريبا إلى نصف سبتمبر. مانيش باش نحكي على الأبراج الشخصية، باش نحكي على على مستوى عالمي شنو باش يمثل الخسوف بالنسبة على مستوى العالم. عندنا القمر يكتمل تربيع أورانوس ومعارضة عطارد، وهذا يزود نشاط الزلازل القوية خاصة في بعض الدول الساحلية. كذلك بالنسبة للجانب الشخصي، مشاعر اكتمال القمر تكون ثقيلة ومرهقة شوية. هذك علاش به برشا أن الإنسان يقعد مع نفسه ويفكر في الأمور اللي يحب يكملها ولا يحب يتخلص منها. بالنسبة لليوم وغدوة ربما تكون هناك لخبطة يعني أو إلغاء أو تغيير في بعض خطط خاصة بالسفر، تعطل بعض الطرق أو عطال تخص تطبيق أو موقع تواصل اجتماعي. كذلك الأسبوعين هذوما نحكوا برشا على المياه في بعض الدول، سيول انهيار سدود أو بعض الفيضانات كما حصل في نيبال وفي جنوب الصين. كذلك فيما يخص المياه يعني انقطاع أو كسر أو مشاكل صرف، يعني أمور خاصة بالمياه نحكوا عليها في المدة هذه. كذلك الخبر ربما يخص أطباء أو فنانين مشهورين، ممكن أن يكون ثم مشكل يتعلق باللاجئين أو النازحين، ربما بعض الحوادث. الخسوف ظهر فلكية يعني نقوله بقوسين نحيسة، ولكن فترة مناسبة للإقلاع عن الإدمان أو عن أي عادة سلبية. خلال الأسبوعين الجايين هذوما ثم تشفي صحي من مرض، للبعض قد يكون مرض استمر لسنوات باش يبرى معناها مولاه يعني من هذه من بعض الأمراض. على كل تقريبا هذا على مستوى عالمي بالنسبة لل خسوف اللي يصير ما بين الدلو وبرج الحوت في الأيامات هذه. بطبيعة هذا على مستوى عالمي، وكما كنت نحكي عنده تأثيرات على الأبراج الخاصة، معناها يرتبط ببدايات أو إعادة ترتيب الأولويات عند بعض الأبراج، لا سيما على الصعيد المهني والعاطفي. البعض الآخر يحتاج إلى التمهل وعدم اتخاذ قرارات مصيرية تحت تأثير الانفعال اللي نجموا يعملوا الخسوف الأيامات هذه. كذلك معناها بالنسبة ربما لبعض الأبراج اللي تتأثر أكثر بالنسبة لهذا الخسوف، معناها ربما تكون الأبراج العذراء القوس الجوزاء الأسد عندهم فرص جيدة للاستفادة من طاقة اليوم خاصة في الملفات المهنية. الأكثر أبراج الأكثر تأثرا نحكو على اقتراب القمر المكتمل والخسوف، ربما الأبراج نحكو على الحوت يكون أكثر تأثر، كذلك برج العذراء. هذوما معناها تقريبا بالنسبة للأبراج الخاصة. الأجواء الفلكية المحيطة باكتمال القمر والخسوف ترتبط رمزيا بكشف الحقائق وإغلاق صفحات أو فتح أخرى.

يا ذكاء فهم، ما زلنا معاكم نتحدث شوية على الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اللي تعلن عن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة الأيامات هذه. بالنسبة للخميس 27 أوت باش تلغى 4 رحلات، هي الرحلة من الكاف إلى تونس، الرحلة من صفاقس إلى تونس، من المتلوي إلى تونس، ومن جابس إلى تونس. اضطرابات ناتج على النقص المسجل في القاطرات. وتأكد الشركة أنه هذه الإلغاءات باش تتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. إذا كما ذكرت تقريبا من يوم أمس كان انطلقت ربما إلغاء بعض الرحلات. بالنسبة لليوم من إلغاء الرحلة من المتلوي إلى تونس على الساعة 7:20 ومن جابس إلى تونس على الساعة 10:50، من الكيف إلى تونس 5 متاع الصباح، ومن صفاقس إلى تونس 5 متاع الصباح و15 دقيقة. قبل ما نختموا خليني أعطيكم فكرة على المراية اليوم مع رمزي أفضل من 10 حتى نصف النهار. اليوم باش تحدثوا على الدورة 46 من مهرجان تفاح بسبيبة، نتحدثوا على المشاريع المطروحة وبالجهة المضيلة وأهم الإشكاليات، نتحدثوا كذلك على المراقبة الاقتصادية قبل العودة المدرسية ومتابعة موضوع المياه المعدنية وكيفية توزيعها، أسعار اللحوم البيضاء والغرفة الجهوية لمياه المعدنية بقفصة، للحديث عن النقص اللي صاير في هذا الموضوع وبقية المتابعات في المراية مع رمزي أفضل. شكرا لكم على الاستماع والمتابعة، شكرا على ثقتكم فينا. تحية جيكم من نزار الرويسي، عبد بمولى، سامي حراثي، رمزي أفضل، وبسمع ميري. متابعة طيبة لبقية برامجنا، نهاركم مبروك وإلى اللقاء.

0: معاك غزوة مرايتنا. ضيوف صيفك على كيفك اليوم: فرقة المحفل الجربي، المخرج الشاب عماد الزارعي، وسام العبيدي المشارك في المخيم الوطني للتطوع والمواطنة. صيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.
1: سلامتك سلامتك.
2: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. جودة المواد الأولية هي أول خطوة لضمان غذاء سليم وصحة المستهلك. علاش اختيار المواد الأولية مهم؟ وكيفاش نتأكد من سلامتها؟ وشنية مخاطر المواد الفاسدة؟
3: اللي لازم نعرفوه أنه أول حلقة في ضمان سلامة الماكلة هي جودة المواد الأولية المستعملة في تحضيرها، وبالتالي ننصح المستهلك باش يفرز خضرته من الخضار ويختار اللحم متاعه من الدجاج والجزار، وباش يثبت في بقية قذيته من العطار، وخاصة يدقق مليح في تاريخ الصنع وآخر أجل الاستهلاك والطريقة المعروضة فيها المواد الغذائية، ويزيد يسارع في حفظ المواد الحساسة في ثلاجة الدار، ويحاول يستهلكها في مدة قصيرة باش ما تفقدش قيمتها الغذائية وتولي عرضة للتلوث.
2: سر الطبخة الناجحة يبقى دائما من مكونات سليمة وذات جودة. مع تحيات وسيلة الغولة.
1: سلامتك سلامتك.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: حكاية الصغار.
1: أنستونا، مرحبا بكم، قربوا للراديو، هيا نسمعوا.
2: حكاية ميمة، مرحبا بكم أصدقائي الأطفال. هذا هو عنوان سلسلتكم الجديدة من حكاية صغار، حلقة جديدة شيقة نستمتع بكل تفاصيلها، نكتشف ما تخفيه من قيم ورسائل هادفة. مرحبا بكم الكل أطفالنا، قربوا للراديو
3: اسمعوا معنا حكاية جديدة.
2: بعد إن شاء الله باش نناقشوا الحكاية مع أطفالنا اللي حاضرين معنا،
3: رزين جمودي ووليد حرشي.
4: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
5: حكايات ميمة.
4: هندسة الصوت لسعد الدريدي، حكاية ميمة، تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: حلات القاعدة في القروان، المدينة اللي ما ينجمش ما يعشقهاش حتى إنسان، بتراثها وعراقتها وتاريخها الكبير، خلت الصغيرات يحبوا يزيدوا ويعرفوا إيش كان فيها يصير.
1: سبحان الله، حتى لهنا فماش انترنت.
2: شبيك يا فؤاد، لندن مقصوصة على من كل أنسيها الانترنت.
1: مش مشكل،

0: نحب نزيد ناكل منها مقروض.
1: ميما جات يا لولاد.
0: يو جبت معك مقروض.
1: لازمك تنقص شوية، ما كانش ما عادش نشري أتو نعمل كويس تي ونجيب المقروض ونجي. اسمعوني الليلة عندي ليكم حكاية على بنية من بنات القيرواء.
2: زعما شكون ميما؟ زعما شكون
1: اللي طلعها ياخو برشا مقروض؟
0: يلزمني نطلعها. محليه النسمة لنين ميمة، شنو هذاك؟ صح المقروض
3: يا فؤاد،
1: كان تطلع اسم الشخصية عندي ليك مني هدية.
0: ما عرفتيش؟
4: يظهر لي أنا عرفتها، يظهر لي في لقبها القيرويني.
1: قربت يا مرام، وظهر فيك طلعتها.
0: والمقروض
5: يظهر لي أروى القيروانية.
1: يعطيك الصحة يا ريمة، جبتها صحيحة. أي أسمعني مليح، حكايتنا اليوم على أروى القيروانية، وهذه كعبة مقروض باللوز الريمة.
0: وين؟
1: حكايتنا على مراس تعملت صوتها وبينت موقفها بكل صرامة وشدة الصحيح، في وقت كان صعيب إنه مرا تاخذ بزمام الأمور وتقول بكل جرأة أنا عندي صوت.
0: هذه حقيقة الكل نعرفوها على مرأة تونسية من قبل.
1: صحيح يا فؤاد، أصل اسمها أم موسى بنت منصور الحميدية، وهي مرت الخليفة أبو جعفر المنصور العباسي، وما وليت مرته إلا ما بعد حطت شرط كان ليه صدى كبير برشا.
6: بالنسبة لي أنا موافقة ومن راح حتى منها.
7: مالا ما عناش علاش باش نوخروا العرس حتى لحظة، توكلنا على الله.
6: لكن يا مولاي أنا عندي شرط.
7: شرط؟ شنو هالشرط؟
6: شرطي الوحيد ما نعرسوا إلا ما توعدني اللي ما تعرس بحتى مرأة أخرى ما دمني على ذمتك.
7: لازمني نخمم.
4: أنا اللي نعرفه إنه قبل الرجال ينجموا يعرسوا باثنين ولا ثلاثة وأربعة كي لازم.
0: صحيح،
1: هذاك علاش أروى القيروانية كانت قوية وشرطت على رجلها إنه ما تكون معاها حتى امرأة أخرى كشرطها الوحيد.
6: إن شاء الله يكون عندك الرد.
7: طلبك صعيب يا أروى، أما ما يغلش عليك أنا موافق.
8: وأقيمت الأفراح والمسرات في القيروان احتفالاً بأزين امرأة في الوقت ذاك، وكتبت صديقها اللي ما كانش أي صديق، صديق اللي يعطي للمرأة حق الطلاق، هو الصديق القيرواني. لكن زوجها بعد ما عرس بها حاول يتخلص من الشرط هذا.
9: سيدي وصلك جواب. سيدي شنو هذا؟ مش معقول، مانيش مصدق. 10 سنين وانا نكتب في الجوابات من فقيه الفقيه باش نجم نعرس بمرأة اخرى وكلهم يرجعوا لي بالرفض.
10: سيدي يذول يتنجم.
9: اسكت عليا انت واخرج عليا البرة البرة.
10: حاضر سيدي حاضر.
1: اللي ما كانش يعرفوا أبو جعفر المنصور أنه أروى كانت ديما سبقته، وبعثت للفقهاء رسالة تنبه فيها أنه شرعية صداق القيرواني مستحيل يتبدل. توفيت أروى القيروانية في عمر صغير 30 سنة، ونتذكروها ديما اللي هي كانت صوت المرأة.
8: وفات حكاية اليوم وقعدت تتصور الحكاية في خيال الصغيرات تحوم. كيفاش ليه؟ وهما ما عليهمش لوم، يحبوا يعرفوا أكثر على تاريخ بلادهم وكبار الشخصيات باش يقعدوا راسخين في مخاخهم وقلوبهم سنوات وسنوات.
4: كنتم مع
3: حكايات ميمة
4: في دور مرام غفران الذويدي،
2: في دور لجين سعدة،
11: في دور ريمة فردوس ترودي،
0: في دور فؤاد محمد خالد صديق،
4: وفي دور ميال ابن الصديق،
1: في دور الجدة فاطمة الحسناوي.
4: شارك في التمثيل
1: عزيزة برباش، محمد سفينة،
11: وكمال
1: الكاتب.
4: حكاية الميمة تأليف غفران علي محسن العرفاوي، إخراج إيمان اليحيوي.

0: وتوا أصدقائي بعد ما سمعنا الحكاية خلينا نستنتجوا أهم العبر والقيم اللي تعلمناها من حكاية اليوم.
1: مرحبا رزان. مرحبا وليد.
2: مرحبا أصدقائي الأطفال. الحكاية تبدأ بجدة تحكي للأحفاد في قيروان على امرأة عظيمة اسمها أروى القيروانية أو أم موسى بنت منصور الحميدية. كانت زوجة الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. قبل ما تتزوج به حطت شرطا كان في وقتها شيء غير مألوف، ألا يتزوج عليها بامرأة أخرى ما دامت في ذمته. في وقت ما كان الراجل ينجم يتزوج بالأربعة، وافق الخليفة على شرطها وكتبوا الصداق القيرواني اللي يعطي للمرأة الحق في الطلاق إذا خالف الزوج الشرط. بعد سنين حاول الخليفة يتخلص من الشرط وبعث للفقهاء يسألهم على الطريقة يتزوج بها امرأة ثانية، لكن كلهم رفضوا لأن أروى دائما كانت سبقاته. وبعثت للفقهاء تنبههم أن شرعية الصداق القيرواني ما تتبدلش. توفيت أروى وهي صغيرة في عمر 30، وبقيت رمزا لصوت المرأة عبر التاريخ. العبر المستخلصة: قوة الكلمة ووضوح الشرط. أروى ما خافتش تطلب حقها بكل صراحة وجرأة حتى من خليفة له كل السلطة. أهمية الشروط في العلاقة: وضع الشروط وتوثيقها كيف الصداق يحمي حقوق الإنسان على مدى طويل. الوفاء بالعهد مهما مرت السنين وتغيرت الظروف، الالتزام بالوعد قيمة لازم تتحفظ. المرأة نجم يكون لها صوت وتأثير حتى في عصور صعبة. أروى بيّنت أن المرأة نجم تأخذ بزمان الأمور وتفرض رأيها بكل احترام. الإرث القانوني والاجتماعي للماضي: الصداق القيرواني يبين كيفاش حادثة واحدة نجم تخلق عرفا قانونيا يستمر. تخليد الشخصيات الملهمة عبر الرواية: نقل قصة أروى من جيل لجيل يحافظ على ذاكرة النساء اللي أثروا في التاريخ. وهنا تنتهي قصتنا يا أصدقاء.
1: شكرا رزان. تفضل وليد.
3: قصة أروى القيروانية أو أروى بنت منصور مع الخليفة المنصور هي قصة تاريخية شهيرة، وهي نموذج للمرأة التي تعرف قيمتها ومكانتها جيدا. أولا القيم المطروحة: عزة النفس. أروى لم تكن تبحث عن الزينة أو المال فقط، بل كانت تبحث عن التقدير والاحترام. قيمتها كانت نابعة من ثقتها بنفسها وليس من المنصب التي ستناله. وضوح الشروط في القصة: وضعت أروى شروطا بذكائها قبل الزواج، مثل أن لا يتزوج عليها. هذا يعكس قيمة الشفافية في التعامل، حيث أن المصارحة في الحقوق والواجبات منذ البداية تمنع الكثير من المشاكل لاحقا. الندية والاحترام المتبادل: قصة تبرز أن الزواج الناجح هو الشراكة بين طرفين متكافئين، حيث يقدر كل طرف عقله وشخصية الآخر وليس مجرد عقد اجتماعي. العبرة من القصة: العبرة الأساسية هنا هي أن القوة الشخصية والوضوح هما مفتاح الحفاظ على المكانة.
1: شكرا رزان. شكرا وليد.
0: هكا أصدقائي نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم على حسن الاستماع. إن شاء الله الإفادة والمتعة تكون حصلت. استنونا في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. إلى اللقاء.

حكاية الصغار. حكاية الصغار.

0: جديد لطيفة العرفاوي في ألبوم فنان. عودة لأغاني التسعينات. تابعونا سهرة الليلة في برنامج نغمة وترند على موجة إذاعة قفصة بداية من العشرة.
1: ألو؟ ليه ما فما حتى قلق؟ نجم نسوق ونتكلم معاك.
2: يا أخويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
1: صعبالك يا أخويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولاباس.
2: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
1: هذيا ما نعرفهاش.
2: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
1: يا أخويا خوفتني، من اليوم ما عادش الرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا تو نطلبك نوصل المكتب.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إشهار. حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
5: إشهار. إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: العشرة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجز الإخبارية.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: شرعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي في تنظيم سلسلة من الأيام التخصيصية لفتت الراغبين في الانخراط في البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد الرامي إلى ثمن انتظامية تزود السوق بالأضاحي ودعم مربي المشرة الصغرى، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية أحمد عمارة. تعلن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم، وذلك بسبب النقص المسجل في القاطرات. وألغت الشركة 4 رحلات من بينها الرحلة من المتلوي إلى تونس على الساعة 7:27 ومن كابس إلى تونس على الساعة 10:50. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حالياً بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجة الحرارة المرتفعة لفترة طويلة. هذا ويكون الطقس اليوم حارا وعامة صافا إلى قليل السحب، تدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار، وتتراوح الحرارة بين القصوى بين 44 و48 درجة وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربية. نفت باكستان الخميس نقل قائد جيشها الجنرال عاصم منير رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران في الأيام الماضية، وأكدت أن زيارة منير الأخيرة لطهران كانت في إطار المساعي المتواصلة لمنع تجدد الحرب وحل الصراع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
8: معاك تطوى مرايتنا.
0: المراية.
8: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

صباح النور، مرحبا بكل مستمعي ذات قفصة والمية سمعوا فيني على موجات الفام على ترود بولفيرا دو قفصة بوينتيان، ولتابعوا فينا على صفحة رسمية على الفيسبوك من توا حتى نصف النهار في المراية. المراية اليوم باش نتحدثوا على مهرجان التفاح بسبيبة، نتحدثوا أيضا على غلاء اللحوم البيضاء لحوم الدجاج. إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة باش يعطينا أكثر تفاصيل شنية الأسباب اللي خلت سعر الدجاج يرتفع خلال هذه الأيام الأخيرة، شنو المشاكل، الأسعار القصوى قداش تتواصل الأزمة هذه ولا لا. أيضا باش نمشوا لقبلي المدير الجهوي للتجارة بقبلي قبل العودة المدرسية، الحملات، حملات المراقبة على المكتبات، أيضا السوق الموازية، أيضا إشكالية الماء، المياه المعدنية، أكثر تفاصيل إن شاء الله طيلة ساعتين من الزمن مع رمزي أفضل. خليكم معنا حتى نصف نهار في المراية.

مرحبا بكم من جديد، 10:08 في استوديو إذاعة قفصة. ما زلنا مواصلين معكم حتى نصف النهار. نمشي لأخبار 24 اليوم في المراية. البارح برشا تساؤلات، برشا اكتظاظ، برشا أخبار غير واضحة لشبكة التواصل الاجتماعي بخصوص المحروقات. والرئيس المدير العام لشركة عجيل أكد أن المحروقات متوفرة ولا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات الوقود. وأكد رئيس المدير العام للشركة أنه في تصريح لإذاعة الوطنية مساء أمس الأربعاء عدم وجود أي إشكال في التزود بالوقود. وأكد نفا خالد بتين تسجيل أي نقص في مخزون المحروقات قائلا في هذا الصدد: المحروقات متوفرة لا داعي للاكتظاظ والازدحام أمام محطات التزود بالوقود. وشدد أيضا على أنه المدير العام للشركة التونسي لتوزيع البترول عجيل على أن باخرة المحروقات رست اليوم يعني أمس بميناء بنزرت، وهي حاليا بصدد إفراغ الحمولة الخاصة بها. وتأتي هذه يعني الأخبار البارح بعد أنه تحديد موعد إضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات اللي هو باش يكون في أواخر شهر سبتمبر، لكن الأخبار البارح دار كانوا باش يصير اليوم. هذاك اللي صار اكتظاظ كبير برشا في المحطات الوقود في المدن الكبرى خاصة تونس العاصمة. كما قلنا المدير العام لشركة عجيل يأكد أنه كل شيء متوفر، محروقات متوفرة، وأيضا أنه تاريخ الإضراب رو مش اليوم ولا ليمات، هذه رو في شهر سبتمبر. هذه من الأخبار اللي دارت البارح على في تونس تقريبا تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي. أيضا أخبار أخرى خاصة بالماء، المياه المعدنية، وتساؤلات كبيرة على مشكلة المياه المعدنية ونقص الكميات الكبيرة. وشفنا فيديوهات وتصاور قاعدين يدوروا بشكل بصراحة محير. توانسة اليوم عاجزين على أنهم يلقوا دبوزة ماء صافية، ماء معدني، في خاصة في المدن الكبرى. حتى في قفصة بدت الإشكالية تمشي، يقولك ما ثماش كان تز دبوزة واحدة ولا لا. برشا تساؤلات كبيرة بخصوص الإشكالية هذه، وين المشكل بالضبط اليوم؟ هل هو في التزود اليوم في المخزون الاستراتيجي، في اليوم في الشركات هذه اللي تنتج المياه هذه؟ برشا تساؤلات كبيرة بخصوص أزمة الماء. بصراحة هي أزمة قاعدة صايرة في تونس، والناس كلها قاعدة اليوم تقريبا لا حديث إلا على الإشكاليات الموجودة بخصوص الإشكاليات المياه المعدنية مع ارتفاع درجات الحرارة. الاستهلاك بصراحة راهو تضعف، مش كما السنة الفارطة، صحيح مش كما السنة هذه. ارتفاع درجات الحرارة هو الشك بشكل كبير ليمات هذية، لكن هذاك يكثر معه الاستهلاك بالنسبة للمياه. أيضا للأسف أنه الاحتكار موجود، الاحتكار والناس واللهفة، أيضا حتى اللهفة اللي كان يهز في استيكة ماي واللي يهز في زوز استيكات وثلاثة، وكان أيضا بعض التجار للأسف أيضا قاعدين يحتكروا. الأسعار مشكل كبير اليوم، يقول لك اليوم الأسعار وصلت حتى دبوزة، يقول لك دبوزة بولار وصلت 4500 في المقاهي. في يعني التجار أو المحلات التجارية 12-15% أسعار غير معقولة، وفيها تجاوز بصراحة الأيامات هذه. إن شاء الله إدارة الجهوية للتجارة تقوم بالمراقبة الكافية والمراقبة يعني بشكل كبير على التوزيع، وتتبع حتى عملية توزيع المياه المعدنية وتراقب الأسعار. احنا مازال مواصلين معاكم في الأخبار، أخبار 24 بعد شوي، ومازال مواصلين معاكم أيضا في المراية حتى نصف النهار.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.

0: Lemireia.
1: مرحبا بكم من جديد. 10:32 أو 22 دقيقة في استوديو ذات قفصة. مازال مصير معكم في المراية. أولى ضيوفنا باش يكون من مدينة سبيبة في الدورة 46 من مهرجان التفاح بسبيبة. أكثر تفاصيل مع سي نبيل محمدي مدير المهرجان. سي نبيل صباح النور.
2: صباح الفل، صباح الياسمين. معك نبيل محمدي مدير دار ثقافة مش مدير المهرجان. مرحبا بك، لكن مدير البرنامج الثقافي للمهرجان.
1: مرحبا بك سي نبيل. أكيد برمجة خاصة بالدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة، تحضيرات كبيرة، مهرجان عريق، وأكيد ثم برمجة خاصة بالنسبة لكم كدار ثقافة.
2: هو الذي يميز ممكن مهرجان التفاح بسبيبة أنه من بين المهرجانات التي لها خصوصية. شنو هو الخصوصية هذه؟ بالنسبة للخاصية الأولى هو الجانب الفلاحي والاقتصادي والتنموي، لأنه ديجا اسمه يدل على ذلك، اسمه مهرجان التفاح. والجانب الثاني هو الجانب الثقافي والترفيهي لفائدة المتساكنين والمواطنين هنا في سبيبة. بالنسبة لي نحكيه على شوية على الجانب الثقافي. المهرجان انطلق منذ يوم 25 أوت بعرض موسيقي تراثي يحمل عنوان المرود، وهو من مجموعة معناتها مأمنين مجموعة من فناني ولاية القاسرين الحقيقة، وتعدى العرض في ظروف طيبة وكان عرض متميز. البارح 26 أوت كان عرض السيرك العالمي باباروني للأطفال والعائلات، الحقيقة العرض بعنوان عالم الخيال، وتعدى عرض معناتها في ظروف طيبة نال استحسان الفئة المتقبلة وكان عرض متميز. إن شاء الله ليلة باش تكون سهرة الضحك والفكاهة مع مسرحية تبسيل الفكاهي جعفر القاسمي بداية من الساعة 9 ليلا بفضاء مسرح الهواء الطلق بسبيبة. غدوة 28 أوت إن شاء الله باش تكون عروض وفقرات مهرجان الشباب القاسرين، اللي الحقيقة منذ انطلاقه المهرجان هذا كل يوم يحط الرحال في معتمدية من معتمدية ولاية القاسرين. إن شاء الله غدوة باش يكون الموعد مع معتمدية سبيبة، واللي باش يتم فيه تقديم عروض مواهب محلية من أبناء المنطقة، خاصة في الرياضات الدفاعية، خاصة في فن الراب المحلي، أيضا في رق الفنون الشعبية، وباش يكون زاد فيه مهرجان الألعاب ومجموعة من الفقرات المتنوعة والورشة التكوينية. إن شاء الله غدوة بداية من الساعة 6 مساء بالمنتزه البلدي بسبيبة، وأيضا بمسرح الهواء الطلق. يوم 31 أوت إن شاء الله بتكون الموعد مع الموسيقى الراب، الموسيقى الشبابية، مع فنان الراب جنجون، واللي برشة من شباب سبيبة ينتظروا في العرض هذا اللي إن شاء الله بيكون يوم 31 أوت. يوم 1 سبتمبر إن شاء الله بيكون انطلاق البرنامج الفلاحي والاقتصادي والتنموي بافتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي لمختلف.
1: يعني هو مقسوم سي نبيل، هو مقسوم لزوز، جانب ثقافي زوز أجزاء وجانب فلاحي مهم جدا، يعني
2: فلاحي تنموي. أي نعم بالضبط، هذيك من بين الخصوصية متاع المهرجان. من بين الخصوصية أنه فيه زوز جوانب، جانب فلاحي واقتصادي وأيضا جانب ترفيهي ثقافي.
1: ان شاء الله نمشي الجانب الفلاحي تعطينا فكره عليه سي نبيل.
2: نكمل الجانب الثقافي اللي يوم 3 سبتمبر ان شاء الله باش تكون سهره الفنان التونسي رؤوف ماهر يوم 3 سبتمبر بفضاء مسرح الهواء الطلق بسبيد. يوم 8 سبتمبر ان شاء الله باش تكون مع تعرض الموسيقى الشبابيه مع الفنان جاسر الصغير اللي هو ابن المنطقه، ومازال ان شاء الله في انتظار ان عرض امنه لنا مختلف في رقه الفنون الشعبيه بالجهه لسبيبة، تزخر بمعناتها تراث لامادي متميز جدا، خاصه من ناحيه الغناء البدوي، الغناء الشعبي، وفيها معناتها مجموعه كبيره من فرق الفنون الشعبيه. نرجع للجانب الاقتصادي والفلاحي، ان شاء الله باش يكون يوم 1 سبتمبر بافتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي اللي يحتوي على مختلف منتوجات ولايه القاسرين ومنتوجات معتمديه سبيبة، واللي باش يتم فيه عرض لمختلف انواع التفاح اللي موجوده في المنطقه، وتكون فيها ايضا جناح لتذوق تفاح سبيبة، وايضا نقطه بيع من المنتج الى المستهلك، وباش يتم ايضا عرض معناتها مجموعه من الورشات التراثيه لتثمين التراث المادي واللامادي، ايضا عروض للفروسيه والمجورات، ايضا معارض تراثيه، زاد عروض للازياء التقليديه. هذه تقريبا اللي باش يكون ان شاء الله يوم 1 سبتمبر بساحه الشهداء بسبيبة في افتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي.
1: أكيد تنتظروا أن يكون عدد كبير من الزوار من القصرين وأيضا من خارج القصرين، خاصة لاقتناء أيضا التفاح، نجم كما قلت ثمان نقطة من المنتج إلى المستهلك، أكيد باش يكون بأقل الأسعار، باش تكون أقل من الموجود في السوق، وأيضا الاطلاع على أنواع التفاح وأيضا المعرض الخاص بالمنتجات الفلاحية. سينابيل
2: اكيد جدا هو له الدعم وجه الجميع باش يواكبوا اولا فقرات مهرجان التفاح، وايضا اللي يحبوا يطلعوا معناتها يزوروا حقول التفاح هنا في سبيبه او يزوروا فضاء المعرض الاقتصادي والفلاحي ويشوفوا عن كثب معناتها مختلف انواع التفاح اللي تنتجها معتمدي سبيبه، واللي يحب زاد يقتني معناتها كميه من التفاح باسعار بطبيعه تفاضليه مش كيف الاسعار الموجوده في معناتها الاسواق، اكيد باش يلقوا اسعار اقل برشا من اللي موجوده في الاسواق. بطبيعه هي النقطه من المنتج الى المستهلك ما تماش معناتها وسيط في معناتها في عمليه البيع، هو ديريكت من الفلاح الى المستهلك تقريبا.
1: واضح، شكرا لك سينابيل محمدي مدير دار الثقافه بسبيب، اعطيتنا فكره على الجانب الثقافي والجانب الفلاحي وفي هذه الدوره 46 من مهرجان التفاح بسبيبه. تحيه لك كل مستمعينا في سبيبه، وان شاء الله بالتوفيق في هذه الدوره 46 من

نصف نهار في المرايه نمشوا ل احوال الطقس وارتفاع درجه الحراره الموجه يعني الثانيه خلال شهر اوت، يعني في ارتفاع كبير لدرجه الحراره. يكون الطقس اليوم الخميس 27 اوت 2026 حارا وعامة صاف إلى قليل السحب، فتدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار. رياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، يكون البحر مضطرب بالشمال القليل اضطراب ببقية السواحل. تتواصل الحرارة مرتفعة كما قلنا، تتراوح القصوى عامة بين 44 و 48 درجة، وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور الشيلي. مع ارتفاع درجات الحرارة، حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجة الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، بما يؤثر على وظائف الجسم حسب الحماية المدنية، وقد يهدد لا قدر الله حياة المواطن. تتمثل أبرز أعراض ضربة الشمس عفاكم الله في تعرق شديد وجلد حار وجاف وارتفاع شديد في حرارة الجسم وغثيان صداع شديد، فضلا عن تشوش الرؤية أو فقدان الوعي وتسارع ضربات القلب. وفقا ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بالفيسبوك، وفي حال الإصابة أوصى الديوان بنقل المصاب إلى مكان بارد ومظلل وإزالة الملابس الزائدة عنه، تبريد الجسم بالماء البارد أو الكمادات، وطلب المساعدة الطبية فورا. دعا أيضا في إطار الوقاية إلى الانتباه إلى كبار السن والأطفال باعتبارهم أكثر عرضة للخطر، وتجنب المجهود البدني الشاق في الحرارة المرتفعة، ارتداء قبعة ونظارات شمسية وملابس خفيفة وفاتحة اللون، إلى جانب شرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش. كما أوصى أيضا بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال. هذه نصائح الحماية المدنية. أيضا الأطباء في كل مرة يقدموا مجموعة من النصائح سواء على موجة إذاعة قفصة أو بقية الإذاعات العمومية، وأيضا حتى الإذاعات الخاصة شبكة التواصل الاجتماعي. في كل مرة نشوفوا طبيب يقدم في مجموعة من النصائح اتبعوها، يعني الناس لازم الكل تتبع هذه النصائح حماية لهم، خاصة لكبار السن كما قلنا الأطفال. شرب الماء من 11 حتى 4، ما يخرجوش الشمس إلا في حالات طارئة. إن شاء الله ربي يحمي الناس كلها وتتعدى إن شاء الله هذه الموجة، موجة الحر، وأكيد إن شاء الله تتعدى سلامات على التوانسة الكل. احنا ما زلنا مواصلين معكم، بعد شوية نمشوا لفقرة المجلس المحلي. المجلس المحلي المرة هذه بشكون من مدينة المذيلة، بشكون معنا نائب عن مجلس محلي بمدينة المذيلة عماد اليحيوي. اشكاليات هذه المدينة واهم المشاريع المنتظرة والمشاريع العالقة في هذه المدينة المنجمية، بعد شوية يكون ضيفنا.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: العشر وتسعة دقيقة في استوديو ذاعة قفصة، نمشي لفقرة المجلس المحلي. المرة هذه المجلس المحلي متاعنا اليوم في المراية، المجلس المحلي بالمذيلة، ومعنا ضيفنا سي عماد اليحياوي عضو المجلس المحلي. سي عماد صباح نور ومرحبا بيك.
2: صباح الفل والياسمين سي رمزي، وتحية إلى جميع مستمعي ومستمعات إذاعة قفصة.
1: شكرا لك، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في المذيلة. أكيد المجلس المحلي برشا مشاريع في الانتظار أن تتحقق، في الانتظار أن تستكمل، وبرشا انتظارات أخرى من المجلس المحلي اللي مثل هو سكان مدينة المذيلة. تعليمات
2: بالنسبة للمشاريع، نحن المشاريع الحلم اللي هي تحلم به الناس كلها باش يفوق العزة على المذيلة، حتى في المخطط 2016-2030 هو طريق المذيلة توزع حضر القويفلة، اللي هو موجود دراسة نتاعه وموجود كامل دراسته على طول 43 كيلومتر وكل 30 مليون دينار في انتظار التمويل. هذا المشروع نحن باش يغير وجهة البلاد، يعني المذيلة تعرفوها الناس كلها اللي هي منطقة حادة، معناتها تدخلها ما تلقيش من تخرج لها. نحن كمجلس محلي أول حاجة شدينا في الطريق المذيلة توزر عبر القريفلة، لأنه هذاك بالحق راه مكسب كبير للمذيلة، باش تولي المذيلة منطقة عبور وبطبيعة هذاك لها تأثير اقتصادي واجتماعي على الجهة.
1: ختمت عليه برشا تعليمات الطريق هذا وبرشا تحدثت عليه حتى من قبل المجالس المحلية، برشا نذكر انه في كل تحرك
2: قبل المجالس المحلية تو نحن في اي اجتماع ولا مسؤول جهوي ولا مسؤول محلي ولا مسؤول على مستوى وطني الا وحطينا على الطاولة المشروع هذا، كنا الولاد يعطونا المشروع هذا واخونا ويرحم والديكم، رغم اني ثمن احنا من المذيلة فيها مش برشا نواقص وعديد النواقص، لكن احنا شدينا في المشروع هذا اللي هو الطريق المذيلة توزع عبر القويف.
1: باهي، هذا المشروع الحلم ان شاء الله يتحقق وان شاء الله نشوفوه في المخطط 26-30. سي عماد، ايضا مشاكل اخرى ربما مسألة الماء، مسألة
2: بالنسبة لنا احنا المذيلة ما فيها مشكلة القطاعات، كسائر الحوض المنجمي تعاني مشكلة القطاعات نتاع الماء. ما رأنا انه بعد ما استبشرنا خير بالمشروع نتاع العقيلة في 3 بيار بدو حفر بير الاول، طلعت للاسف طلع سلبي. النتيجه نتاعو سلبي، معناتها تلغوا 3 بير الاخرين. ننتظروا في مشروع بناك 2 اللي هو باش يربط المذيله في مايو 2027، معناتها حال المذيله راهو مش نفس الحال نتاع الحوض المنجم بصفه عامه. وننتظروا حتى في زياره، وحتى في زياره المدير العام وفي زياره المسؤولين على مستوى جهوي، انه هو حتى صيانه الخزانات وعن الانستالاسيون نتاع
1: الشبكه
2: في المذيله، الشبكه في المذيله تهرت، معناتها من الثمانينات
1: شبكه قديمه
2: قديمه عن الخزانات نتاع الماء الرئيسيه الموجوده في حي الساريه، خزانه رقم 1 خزانه 2، معناتها حاله الصور طايح. يلزم صيانه، يلزم تعهد، يلزم تو نحن حتى من قبل المجالس وكمجتمع مدني وفي المجالس وديما نتكلم عن النقاط هذه، وكل عام باش نعملوا ما صار حتى شيء.
1: باهي،
2: في مجال عندنا في مجال الصحه، ومن بعد زياره السيد الوزير تقريبا نحن نشوف العام الثاني من زياره السيد الوزير رمضان الجاي، واللي عامين بالضبط زياره السيد الوزير على اساس انه قسم الجراحه باش يتحل. معنا انه هو ما صرف حتى شيء في قسم الجراحه
1: الى حد الان، الى حد الان مازال ما تحلش قسم الجراحه في المستشفى المحلي بالذي
2: الى حد الان ما صار فيه حتى شيء، حتى بعد زياره السيد الوزير
1: اللي هو نذكره الزياره في رمضان قبل الفارط، واكد
2: في رمضان ليله القدر وقال السيد الوزير اذا كان حرفيا قال انا جاي نخدم بجنبه، قال سي عماد جاي نخدم، وكان ما جيتش نحب البلاد هذه ما نجيش لل 27. وعندنا قسم الاطفال، ما رانا قسم الاطفال بنيه كملت، ما رعنا توكل من بنية كملت وباش نسلموها، ان البنية طلعت ايلة للسقوط، فيها ديفيسير وفيها تشققات، معناتها نسخة استفهام كبيرة. هانا بتو يخدموا مؤقتا في قسم الجراحة القديم ومع زوز طب في اطار الخدمة المدنية، هانا بيخدموا مؤقتا لين يصلحوا قسم الاطفال اللي هو كمل وما تسلمش لانه فيه
1: في مشكل هذا يعني هو مازال جديد، مازال ما تمش استقباله من قبل اداره المستشفى. في اشكال
2: في 2018 ما رانا انه هو تسجل في ليه ليه في ظرف عام ولا اقل من عام. هذا قسم راه قسم كي نقول قسم فيه مواصفات كامله، البنيه جت ما غير مطابقه مواصفات، يدخل له انت كديكوراسيون وكصاله نتاع طب والاقسام باش يديروا وين يقعدوا صغيراتنا شيء كبير، لكن ما رانا انه هو في الحيوط شقت والسطوحات شقت.
1: هل سيتم الاستغناء عليها ولا شنو؟
2: نعم قالوا صلحوا فيه يعني يصلحوا لي من بعد يستلموه بصفة نهائية، هو راه تسلم بصفة نهائية وهاني عادي بيهم يصلحوا فيه ولا عمل ربي معناتها إذا قسم جديد رعنا أنه هو يطلع ما غير مطابق المواصفات. هذا بالنسبة للمجال الصحي. أنا بالنسبة للمجال بالنسبة للمجال الشباب والرياضة عن الملعب البلدي تو عن قريب نستنى في الصفقة باش التحشيب نتاعه تو هم باقي يقدوا له في الصور نتاعه. أنا في ملعب الأحياء بعد مراسلة من مندوب الشباب والرياضة لبلدية المكان والمجلس المحلي بالمضيل وقع الاتفاق في بداية 2026 باش يبدأ ملعب حي بحي السريع حي المركزي. ما رأنا تو نحن في شهر 8 بلس بني ندخل شهر 9 التو ما ثم صارش منه معناته بالترتيب عطوه حي السريع ومن بعد حي الغربي حتى الملعب الأول اللي هو مبارش في 2026 في الشباب
1: ما زال ما صارش منه حد شيء
2: وما صار منه حد شيء ونحن توفنا حتى باش ندخل في شهر 9 هذا في مجال الشباب والرياض.
1: اشكاليات يعني برشا متنوعه في الصحه الشباب والرياض البنيه التحتيه برشا اشكاليات
2: البنيه التحتيه الطرقات او نفس الطريق الرئيسي يعني احنا على اساس ان هي تعهد الطريق لخدمه الناس الطريق الحي المركزي اللي يهز حي السريع برج العكيرم على اساس ان هي تعهدت به البلديه في ميزانيه 2026 حاله معناتها صوت البلاد كيما كيكي شيء يحزن. اما انا تو حاجه من نفس الحديث تتوفى 2026 والتوما لا شفنا الدراسه لا شفنا لا انتقلت الاشغال هذا الطريق الرئيسي في الحي المركزي. وعلى زيد مشاريع اخرى في البنيه التحتيه تو الطرقات كل مره هي تهز طبل دوفر هي اوت لغت الصفقه معناتها هيك البيروقراطيه الاداريه
1: هي اللي معطله المشاريع ومسامه في تاخيرها. سي عماد واضح سي عماد واضح يعطيك الصحه. شكرا لك سي عماد الحيوي عضو مجلس محلي بالمضيله على كل المعطيات اللي قدمتها لنا بخصوص المشاكل التنمويه والمشاريع المعطله بهذه الجهه. احنا في ساعتنا الثانيه ان شاء الله في مواضيع جديده باش يكون ايضا خاصه بالتجاره باش يكون ضيفنا سي عزوز صالح مدير جهه التجاره بكبلي ايضا باش تحدثوا على ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء. اكثر تفاصيل باش مع ابراهيم النفزاوي رئيس غرفة تجار الدواجن اكثر تفاصيل ان شاء الله في ساعتنا الثانيه بعد موجز 11 صباحا للاخبار.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام الساعة 11 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بولاية قفصة تنطلق غدا 28 من أوت فعاليات الدورة 42 من مهرجان الفوارة بالقصرة، لتتواصل على مدى 5 أيام إلى غاية يوم 4/2 من شهر سبتمبر القادم، متضمنة عروضا فرجوية وسهرات فنية متنوعة. تتضمن فعاليات الدورة الثامنة للأيام الثقافية برجيم معتوق من ولاية قبلي سهرات فنية وعرضا تنشيطيا للأطفال، وتنطلق هذه التظاهرة اليوم لتتواصل على مدى 3 أيام. ينفذ عمال نقل المحروقات إضرابا قطعيا يومي 23 و24 من سبتمبر القادم بمقرات العمل بكامل تراب البلاد، على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تنبيه بإضراب صادرة اليوم عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. في أحوال الطقس، تتواصل الحرارة اليوم مرتفعة وتتراوح القصوى عامة بين 44 و48 درجة، وتكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط مع ظهور رياح الشيلي. من جهته، حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس عفى الله الجميع، التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس أو درجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة، بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد حياة البشر. شهد قطاع غزة اليوم سلسلة انتهاكات جديدة خلالها قصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المروحية والزوارق الحربية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب نصف منازل، فيما تركزت الهجمات على مناطق تؤوي نازحين ومراكز إيواء. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم استهداف منشآت للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومصانع تعدين وتكرير نفط ومراكز لوجستية بضربة واسعة النطاق الليلة الماضية، في حين أسفر هجوم لمسيرة أوكرانية عن مقتل 9 أشخاص على الأقل في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في مدينة لوهانسك. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة في توزر، دقيش، حام تجريد، أم العرايس على 89.2.
5: المرايا،
6: المرايا.
5: الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.

ضيوف صيفك على كيفك اليوم. فرقة المحفل الجربي، المخرج الشاب عماد الزارعي، وسام العبيدي المشارك في المخيم الوطني للتطوع والمواطنة. صيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قبصة.

0: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثانية في المراية. ساعتنا الثانية نبدأها من قبلي مع المدير الجهوي للتجارة بقبلي سي عزوز صالح. سي عزوز صالح صباح النور. صباح النور سي عزوز. مرحبا بك سي عزوز. أكيد مع قرب العودة المدرسية ثم حركة كبيرة اليوم على المكتبات وأيضا على المحلات التجارية وغيره للسعدات كما قلنا العودة المدرسية، وأكيد برنامج خاص للإدارة الجوية للتجارة بقبلي بخصوص هذه الفترة.
1: البرنامج تاع السعدات العودة المدرسية على قدم وساق كان على نطاق المركزي والجهوي. جهوية نحن بدينا تقريب في منتصف شهر جويلية، بدينا في السعدات بالتنسيق مع مندوبية التربية لمعرفة الإحصائيات التقديرية لعدد التلاميذ وربما ضبط الحاجيات من المواد المدرسية وخاصة الكراس
0: المدعم
1: والكتاب المدرسي. عملية الإنتاج بدت في وقتها الاعتيادي بالنسبة للكتاب المدرسي والكراس المدعم. كراس المدعم أخيرا تخصيص 5000 طن معناها من الورق المعرف المدعم معناها لإنتاج الكراس المدرسي. عملية توزيع الحق بدت معناها تقريبا شهر أوت. احنا نتابعوا مع التجار المواد المدرسية بجملة في العملية وفي نسق توزيع الكراس وباقي اللوازم المدرسية كيف بالنسبة للكتاب المدرسي معنا تنسيق محسوب يومي معناها مع المركز الوطني البيداغوجي باش كما نقولوا نشوف تقدم توزيع الكتاب المدرسي من طرف فرع المركز بالجهة.
0: الصوت متقطع شوي، تفضل سي عزوز. سي عزوز تسمع فينا؟ سي عزوز، سي عزوز كان تغير مكانك شوية باش نجمو نسمعوك. باش تعطينا فكرة تواصل كما كنت تحكي على الكراس المدعم. الحملة انطلقت للمتابعة، الحملة انطلقت من شهر جويل للتحضيرات على المستوى المركزي ومستوى الجهوي. الكتاب المدعم أيضا المركز الوطني البيداغوجي تنسيق معه بخصوص العودة المدرسية 2026-2027. أكيد أنه برشا يتسألوا على يعني مدى توفر الكراس المدعم في المكتبات، ثم اللي يقول لك نمشي باش تشري 6-7 كراس يسكن 4 مدعم وغيره. نرجع مع ضيفي سي عزوز. سي عزوز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك.
0: تفضل تفضل سي عزوز.
1: نفس العملية بالنسبة للكتاب المدرسي، قلنا احنا تنسيق يومي مع الفرع المركز الوطني البيداغوجي والنقائص بالنسبة للعناوين تقريبا في ما يقارب على 40 عنوان، دونك سيتم تلافيها وقت شهر أوت. النسق مازال ضعيف بتاع تزود نصور معناها قد ما نمشي في شهر أوت مقبل الحركة الصامدة. الوثيرة بتاع التزود بالنسبة للمواد المدرسية تكون خير. عملنا جلسة مع الغرفة النقابية للمكتبات بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة. تم الاتفاق ما بيننا باش يكون ثم تخفيضات أنا في أسعار المواد المدرسية باستثناء الكتب المدرسية والكراس في ما بين 5-15%. مواد مدرسية وربما الحقاب كيف تتواتر الفترة هذه مع فترة التخفيضات الصيفية الموسمية اللي هي بدأت من 7 أوس وتمتد 6 أسابيع. أعمال متابعة يومية، أعمال مراقبة يومية سواء كان على السوق الموازية معناها الانتصاب بالمواد المدرسية مركزين على الكوتي هذه معناها حماية لل معنا نقول احنا خاصة من المخاطر بتاع التزود الموازي هذه بالنسبة لل ما يمس بين بالسلامة الصحية للتلاميذ. كانت مشتركة مع الأمن ومع الصحة تستهدف الأسواق ونقاط البيع المنظرية المكتبات والمواد المدرسية بجملة.
0: واضح. في كلمة أخيرة سي عزوز، نعرفوا نبدو شوي على الأدوات المدرسية، المياه المعدنية اليوم برشا تشكيات في عدة ولايات ونقص كبير ومشاكل وشوفها حتى على شبكات التواصل الاجتماعي، اليوم هل ثم إشكالية في قبلي بتاع المياه المعدنية؟ ثم نقص لا في وثم ربما حملة استثنائية لمراقبة الأسعار وغيرها؟
1: والله العوامل المناخية هي اللي كانت ساهمت ربما بشكل كبير باش نقولوا اللي تسبب شوي في هالنقائص الخاصة ما بين بسبب متساوتة ما بين الولايات. حق بالنسبة لي تقبلي حتى كان سجلنا نقص طفيف معناها مش كان حاجة مؤثرة، لا كانت مؤثرة من ناحية تزيد معناها باش نقولوا حالات فقدان، ولا كانت مؤثرة من ناحية أسعار باش نسمو كشطط سمعناها ربما في بعض وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي. معناها الوضع ربما تحت السيطرة نسبيا بالنسبة للولايات تبلي. مع ذلك ثم الرقابة معناها فيما يتعلق بالأسعار المحددة، تجاوزات سعرية ولا الممارسات الاحتكارية اللي ممكن تصير في ظل هالضغط بتاع التزويد.
0: واضح. شكرا لك يا سي عزوز صالح مدير جهة التجارة بقبلي، كنت معنا، يعطيك الصحة، إلى اللقاء وشهية طيبة.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: الخبر والحدث اليوم في تونس هو المياه المعدنية. يعني تساؤلات كبيرة بخصوص المياه المعدنية. مصانع المياه المعدنية تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على المياه المعدنية. هذا ما أكدته الغرفة النقبية الوطنية لمصنعي المشروبات غير كحولية، وأن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التزويد العادي في أقرب الأجال. أضافت أيضا الغرفة في بيان توضيحي على وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة، هناك متابعة لوضعية التزويد كما قلنا تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية المصنعة للمشروبات غير كحولية، وزارة التجارة، تنمية الصادرات، والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. شددت الغرفة على أن التنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع حسب حاجيات مختلف المناطق تحت إشراف ومتابعة الإدارات الجهوية للتجارة، وذلك من أجل تحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتاحة بين مختلف جهات الجمهورية. وأرجعت الصعوبات الظرفية المسجلة في التزويد حسب بلاغ الغرفة إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصيفة، والذي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد. أيضا وضعية هذه الوضعية تزامنت حسب البيان دائما مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق، وتسببت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، مما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. وأشارت الغرفة إلى أن هذه العوامل أدت إلى استنفاذ المخزون الاستراتيجي الذي تم تكوينه مسبقا خلال فترة الشتاء بهدف تغطية الفارق بين الطاقة الإنتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي. وفي هذا السياق نفت الغرفة ما يتم تداوله على بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن التسويق عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة، مؤكدة على أن هذه الدعايات لا أساس لها من الصحة، وأكدت أن جميع المؤسسات المنضوية تحت لوائها تعمل بأقصى طاقتها المتاحة، وأن شاغلها الأساسي يظل ضمان استمرارية التزويد والاستجابة لقدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية. كما وضحت أن تخزين المياه المعدنية بغرض المضاربة لا يستقيم من الناحية الاقتصادية، باعتبار أن الصعوبات الحالية الظرفية ومرتبطة أساسا بذروة الاستهلاك الصيفي، ومن المتضرر وفق البيان أن يتراجع الطلب تدريجيا خلال الفترة القادمة مع تراجع درجات الحرارة وأن تتجاوز الكميات المتوفرة حاجيات السوق. هذا حسب البيان. أخيرا دعت الغرفة في هذا الصدد إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الأخبار غير دقيقة الموجودة على شبكات التواصل الاجتماعي. إن شاء الله تتحل الإشكالية هذه في أقرب الأجال. بصراحة أنا قاعدين نشوف في معاناة كبيرة للتونسيين للحصول على قارورة مياه معدنية، يعني نظرا لكما قلنا وجاء فيه البلاغ لعدة أسباب، من قطاع التيار الكهربائي، من ارتفاع درجات الحرارة، من نفاذ المخزون الاستراتيجي، وعديد العوامل الأخرى. أيضا هناك جوانب أخرى سلبية بصراحة شوفها، اللي هي الاحتكار ويعني ارتفاع الأسعار غير قانوني في بعض المحلات التجارية، وهذا اللي خلى ربما زاد الأزمة تتفاقم شيئا فشيئا. إن شاء الله تتحل كما جاء في بيان الغرفة، تتحل مع بداية شهر سبتمبر مع انخفاض درجات الحرارة، ويكون هذا ربما يعني التوصيات للسنوات القادمة باش يتم أخذ بعين الاعتبار ما جرى هذه الصائفة من إشكاليات في المشاكل توزيع المياه وإنتاج مياه المعدنية داخل تونس. ما زلنا مواصلين معكم بعد شوية في قطاع آخر، قطاع الدواجن، هو بيدو تضرر نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. أكثر تفاصيل باش نعرفوها بعد شوية مع سي إبراهيم النفزاوي.

0: المراية.
1: المراية.
2: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.
3: الحدث، الخبر والصوت والصورة، ديما معاكم في المراية في إذاعة قفصة. نمشي مباشرة لضيفنا سي إبراهيم النفزاوي عن غرفة التجار الدواجن. سي إبراهيم صباح نور، مرحبا بيك.
4: صباح الخير، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك مرة أخرى، مشكور لأنه ضيق الوقت ونعرف مشاغل برشا، لكن حبينا نعرف منك شوية معطيات بخصوص ارتفاع سعر الدجاج. شنية الأسباب فجأة كان في سوم تقريبا في حدود 5,000 4,800 ويلو يطلع 9,500، شنية الأسباب سي إبراهيم اللي خلت الارتفاع هذا بشكل كبير؟
4: بالنسبة للارتفاع مع الناس، ارتفاع هذا تعديل، أنا ما وصلناش 9,500 تعديل، هذا بالنسبة لسعر الدجاج. بالنسبة للمزودين كانوا يبيعوا ب 7,500، المزودين أصبحوا يبيعون الدجاج ب 7,900، زاد زيادة ب 400 مليم. هذه تعديل السوق، خاطر جماعة المذابح قاعدين يخدموا بالخسارة وقاعدين يخدموا كذا. الوزارة باجتماعات ماراثونية مع السيد الوزير، مع السيد الوزارة، مع وزارة التجارة برمتها، واجتماعات مع وزارة الفلاحة، مع الناس كلها، باش الجهتات هنا باش نكونوا في مستوى يعني 7,900
3: هو سعر تفصيل، سعر الجملة تفصيل عفوا للمواطن اللي مش يشتري الدجاج. 7,000
4: سعر التفصيل للمواطن، 8,950
3: علاش طلع في السرعة ذي؟
4: نعم،
3: نقص الكميات اليوم بسبب ارتفاع درجة الحرارة وخسائر المداجن.
4: بالنسبة تعرفون تمشوا لسار، بالنسبة للموجة الحر اللي جتنا هدية، بالنسبة للخسائر اللي صارت، بالنسبة لشهر فوت يعني كانت برمجين 16,000 طن. إذا أصبحنا يعني الخسائر اللي صارت والنفوق الدجاج اللي صار يعني طاحت إلى 40-50%، وكي طاحت مش حتى خطر، الخطر ولا العرض أكثر من الطلب.
3: من الطلب
4: أكثر من الطلب، سواء بالنسبة سواء لعبقة العرض، الطاقة نتاع المواطن ماشي شرائية، ماشي سواء اتجاه ال اتجاه الدورونتريت كولير،
3: العودة المدرسية.
4: العودة المدرسية ليه انت المواطن ماشي صارت متماش قبال على الدجاج متماش كده. رغم هذا كله هني قلت لك تدخلنا كمجمع، تدخل كمجمع كوزارة كده، لذلك خاطر نتعرف عنه. كانوا عندنا 35 بطوار، أصبحنا في عدد الآن في عدد المزود يعني أصبحنا في 12 بطوار، كلهم الباقية اللي مشاو كلهم شاهدوا هالخطر يبيعوا بالخسارة ويبيعوا بكذا، ولهذا خايفين نخبرهم وخايفين نخبرهم. كما صاير بالنسبة للمنتجين البيض، منتجين البيض وقت اللي كانوا سوا يبيعوا بسعر 140 و180 مليم، وراق متكلفة نتاع البيض 220 مليم، هم يبيعوا بأقل متكلفة. أصبحنا سوا باش سوا رجعت المياه المزارع بالنسبة للبيض، بيض يعني سوى مصنع ما يفوت ما يخرجش يعني كغرفة كالناس كلها يد واحدة مع بعضنا اللي باش ما يفوتش 12%،
3: حارة عظام ما تفوتش 12%. سي إبراهيم، الأيامات القادمة برشا يقول لك اليوم ربش تواصل ربما الأزمة، نظرا كما قلنا ارتفاع درجة الحرارة وخسائر أصحاب المداجن نظوما، وهل باش ثم نقص مع عودة المدرسية والجامعية ومطاعم الجامعية ومطاعم مدرسية وتبدأ الحركية في فصل الخريف والشتاء، هل باش نتجاوز إن شاء الله الإشكالية هذه أم باش تبقى ربما تأثيراتها؟
4: أنا تجاوزناها ومتجاوزينها بحول الله، حتى التكلفة اللي عاملينها تو، البرمجة اللي عاملينها تو، عاملين في شهر سبتمبر 13,600 بالنسبة للدجاج جاهز الطبخ، وبالنسبة للديك الرومي عاملين 6500، مش هذوما النبيش هذوما باش يكونوا البرمجة نتاع الشهر باش الازدهار الشهر الداخل. بالنسبة للبيض نزيد 1,157,000 بيضة هذوما من الشهر الداخل بقعوا لله إن شاء الله إن شاء الله نتجاوزوها. احنا ديما متجاوزين على خاطر قطاع غذائي منظم برشا ما فيش إشكاليات كبيرة، حتى كي الناس فاهمة الوضعية ونصلحوا بعضنا ببعضنا. واحنا رانا رانا رانا رانا قاعدين مش نخمو كمستهلكين كالمستهلك بالنسبه للحومه هي ولحوم الورد والحوايط، راهو حتى احنا مستهلكين كتجار تفصيل احنا
3: اكيد اكيد مستهلكين.
4: الناس كلها يد واحده، احنا قاعدين مشاركين فينا مع بعضنا وتو ان شاء الله باش نعملوا جلسه عمل مع بعضنا، نزيدوا نعاودوا جلسه عمل ونشوفوا برشا حاجات نصلحوها ما فيش كفايه.
3: واضح واضح، شكرا لك، واضح، يعطيك الصحة سي إبراهيم النفزاوي، يعطيك الصحة، شكرا لك ديما بصراحة تدخل معنا في الإذاعة وتستجيب دائما لتدخلاتنا وقت اللي نحتاجوك نلقوك، يعطيك الصحة بالرغم من ضيق الوقت اليوم اللي عندك. نشكرك مرة أخرى، يعطيك الصحة سي إبراهيم النفزاوي رئيس غرفة تجار الدواجن، لعطيتنا أكثر تفاصيل بخصوص هذا القطاع اللي برشة توانسة قاعدين يسألوا توا على الأسعار على شرطفعت وغيره العظام والدجاج وغيره، فسرنا سي إبراهيم التفاصيل الكل.

0: المراية.
1: لحتاش 47 دقيقة في استوديو إذاعة قفصة في آخر فقراتنا هي مشاغل المواطنين. اليوم باش نمشوا لمدينة أم العرايس، مشكل الخبز، نقص مادة الخبز عنده نهارين. أكثر تفاصيل معنا أحد المواطنات عايشة عيساوي. عايشة صباح النور.
2: صباح الفل رمي،
1: مرحبا بك عايشة، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في مدينة أم العرايس. شنو الإشكال بالضبط اليوم في هذه المدينة بخصوص الخبز؟
2: منين سمعناها الخبز ما حتى يمشي يقولوا فارينة فارينة ما تمش، ما نعرفش سردنا. المهم يمشي يقولوا ما تميش، تم طوابير السبت، معناها طوابير تشد السبت ما يصرش دورك وما تلقيش أصل، حتى يمشي يشري ما يلقيش. ما نعرفش السبب وش هو. نحن في مرة عرايس مشي مرة ذي ما دقا عدة مرات ردينا تجينا الحلالي
1: توا بدت منامس حسب ما نعلم انه الاشكاليه انطلقت.
2: حتى اخويا كيشري ما جيش، معناه شد السبت اعطوه اربع خبزات وقالوا ما تمش،
1: يعني المخاب استخدم والخبز ناقص الكميه، المخاب استخدم والكميه ناقصه نتاع المخابز.
2: اي معناه عندنا برشا مخابز يا رمزي تغطي لنا مدينه مرعى العريس، كاين كان جيت تستخدم
1: الكل، لكن اليوم الخبز ما مش متوفر.
2: ما تمش اليوم، ما شريناش اصلا، ما تمش قالوا ما تمش.
1: واضح عايشه صوتك وصل ان شاء الله لدار شكرا لك.
2: كان مشاغل مرعى العريس لحقد المنجم.
1: يعطيك صحه أخت عايشة، شكرا ليك. إن شاء الله لدار جهوية التجارة بقفصة تتدخل وتشوف شنية الإشكالية بالضبط، هل هو نقص في الفرينة، نقص ربما مشكلة بتاع قطاع تيار كهربائي، لا يعني الخط مفتوح نجم يدخل معنا لدار جهوية التجارة في بقية البرامج ووضحوا شنو الإشكالية بالضبط بتاع نقص مادة الخبز في مدينة أم العرايس، لأنه نهارين ثم اضطراب في توزيع الخبز وهذا بصراحة خلق نوع من التشكيات الكبيرة لدى المواطنين. واحد المواطنات كانوا الناس معوا فيها السيدة عايشة عيساوي. هكا نكونوا نحن كملنا اليوم المراية. كان معكم رمزي أفضل، زميلتنا كوكب، زميلنا عبد النبي، زميلتنا سامية في المكالمة الهاتفية. بعد شوية فلاش سبور زميلنا أحمد معاطي، وبعدها بعد موجز الأخبار مع خليك الرابح فاتن الهنشيري ورياض حدوري. إلى اللقاء والشاهية طيبة.

0: معاك خطوة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. تعلم الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أنه وبعد إذن أغلب الأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لطلبت بخصوص النظر في إمكانية تأجيل انطلاق بطولة الشبان للموسم الرياضي الحالي، وبالتنسيق مع الإدارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية لكرة القدم تقرر الاستجابة لطلب الأندية، وبالتالي باش ينطلق الموسم الرياضي لبطولة الشبان 2025 بين 5 و 6 سبتمبر 2026. منتخبنا التونسي لكرة اليد للسيدات يواصل الإبداع ويحقق ثالث انتصاراته في دور المجموعات أمام المنتخب اليوناني هذه المرة بنتيجة 28 مقابل 41 المنتخب التونسي 28 لليونان. هذا الانتصار تنفرد العناصر الوطنية بصدارة المجموعة ووضعت قدمها في الدور النهائي رغم تبقي زوز مقابلات، مباراة أمام كوسوفو غدوة ولقاء ضد المنتخب الجزائري يوم الأحد. بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات، انهزم منتخبنا التونسي للكرة الطائرة للسيدات في ثاني مباريات المجموعة الثالثة من المنتخب الكاميروني بثلاثة أشواط مقابل صفر، تبقى عناصرنا الوطنية مع مباراة وحيدة في دور المجموعات أمام غانا وهي مباراة هامة من أجل الترشح. ينطلق اليوم مشوار منتخبنا التونسي لكرة السلة في إطار النافذة الأخيرة المؤهلة لكأس العالم، باش يواجه منتخبنا التونسي منتخب رأس الأخضر يلقى من الساعة 7 مساء بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس. آخر الأخبار، المنافسات البحر الأبيض المتوسط، حصيلة تونس لحد يوم أمس 2 ذهبية 9 فضية و2 برونزية. ذهبية جاءت عن طريق فراس القطوسي وأشرف الزواوي، فراس في التايكواندو وأشرف في الكرة الحديدية البقية، وفاء المسغوني في التايكواندو فضية، فضية محمد خير جندوبي تايكواندو، وزوز برونزيات لأحمد الجوادي في سباق 400 متر سباحة حرة و800 متر سباحة حرة، برونزية لمحمد ياسين بن عباس في سباحة الظهر، وبرونزية لفارس الفرجاني مبارزة بسلاح السابر، شيما تومي برونزية تايكواندو، زينب الصغير برونزية المصارعة النسائية، منى البيجي برونزية الكرة الحديدية، وثنائي منى البيجي وأحمد حاج وأحلام حاج حسن برونزية الكرة الحديدية. يوم أمس كانت أضعف حصيلة للبعثة التونسية بما أنه برونزية واحدة في الملاكمة جاءت عن طريق ملكة بن مبروك. ذكر البعثة التونسية في المركز العاشر، والثاني عربين. البعثة المصرية تحقق نتائج متميزة في المركز الرابع والأولى عربيا. برنامج مقابلات المنتخب التونسي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، تونس وغاندا 24 سبتمبر 8 ليلا، وتونس بوتسوانا في بوتسوانا 29 سبتمبر 8 ليلا. هذا مخبار رياضي للقاء.
0: ضيوف صيفك على كيفك اليوم، فرقة المحفل الجربي، المخرج الشاب عماد الزارعي، وسام العبيدي المشارك في المخيم الوطني للتطوع والمواطنة. صيفك على كيفك من 5 إلى 8 على موجات إذاعة قبصة.

0: تمام، منتصف النهار.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز في إطار دعم البنية التحتية الجامعية وتعزيز الفضاءات المخصصة للأنشطة الثقافية والرياضية. تم إبرام الصفقة الخاصة بتعيين المصمم المكلف بإعداد الدراسة المعمارية وإدارة مراقبة إنجاز أشغال المركب الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضية بسيد أحمد زروقة بقفصة. ويكتسي هذا البرنامج هذا المشروع أهمية خاصة باعتبار أن ولاية قفصة التي تضم حوالي 11 مؤسسة جامعية تفتقر إلى مركب جامعي متكامل مخصص للتنشيط الثقافي والرياضي. أفاد مدير المصالح المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار بأن عدد عروض التكوين سجل هذه السنة زيادة ب 9% مقارنة بالسنة الفارطة، أي بحوالي أي موطن تكوين جديد. كما أضاف أن السنة التكوينية الجديدة ستشهد إحداث 6 اختصاصات جديدة، من بينها اختصاص تقنيات الاتصال ملتي ميديا واختصاص مبرمج في الويب وتقنيات الجوال. أفادت صفحة الاتحاد الأوروبي بتونس بأنه تم فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات التونسية للحصول على منحة الاستثمار روافد بلوس من بوبل المنح والاستثمار. وأضاف المصدر ذاته أنه للانتفاع بالمنحة يستوجب أن تكون المؤسسة قد تحصلت على إشعار تمويل في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار وأن تستجيب لأحد المعايير الاجتماعية المعتمدة من قبله، خاصة في مجالات الاستثمار في الجهادات الأولوية ودعم تشغيل النساء والشباب والنفاذ لسوق الشغل والتنمية المستدامة. أخيرا، وفي أخبار العالم، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس باقتحام مدن وبلدات ومخيمات في أنحاء متفرق من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت حملات دهم واعتقالات واسعة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

أنا المراية اللي تتكلم. أنت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحيه مستمعينا ومن اخترت تسمعونا على موجه اذاعه جاسه من توا حتى للمذي ساعه نهار الخميس. ديما الجو مع المترشحين في خليك الرابح، نشوفوا شكون باش يربح معنا اليوم ال 100 دينار من اهداء اذاعه جاسه. نسلم عليكم الناس الكل، نقول لكم متابعه طيبه لمسابقتنا اليوم مع مختلف المترشحين. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، ابقوا معنا ما تبدلوش الموجه.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا بكل من التحق بينا في الاستماع على موجة إذاعة قفصة في خليك الرابح. باش نمشي للمترشحة معانا نهار على الترشحات، من المترشحة معانا الأسبوع هذا عزيزة فجراوي، كانت أول المترشحين معانا. مرحبا يا عزيزة.
1: ألو،
0: عسلامة عزيزة.
1: وينك يا فتونة؟
0: مرحبا، شنحوالك؟
1: والله هذا ديما نقول الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله. سخانة اليوم ولا شوية شوية؟
1: والله مزيرة 49 وشوي.
0: 49 وشوية، ذاك علاش إن شاء الله اليوم آخر هالموجة هذية معناتها، وتبدأ غدوة تدريجيا حسب المعهد الوطني الرصد الجوي تنقص بشوي بشوي، نهارة لحد يفرجها ربي إن شاء الله. يلا عزيزة، من 1 لـ 8.
1: 4.
0: نمشوا للأربعة بتاريخ اليوم 27 أوت. نشوفوا الأربعة تشيكت اليوم وين بشتهزك للسبور، عالم الرياضة يا عزيزة. تنجم هكا سبور الأسئلة ولا على الحظ؟
1: والله على الحظ،
0: نمشوا
1: على الحظ ونيتنا.
0: على الحظ ونيتنا، يلا نمشوا معاك من 21 يا عزيزة من غير كرونو. ركز معايا في السؤال من غير كرونو، تفضل. من 21
1: 14.
0: نمشي معاك للأربعتاش، وسؤال 14 يقول، ركز معايا، أحد أمهر اللاعبين في التاريخ مارادونا، هل هو من مواليد 59 ولا 60 ولا 61؟ يا عزيزة
1: 61.
0: من مواليد 61، والإجابة غالطة للأسف عزيزة. باش تغادرنا ونقول لك إن شاء الله نهارك زين، ما تخرجش للسخانة كان بعد الأربعة متاع العشية، والناس الكل اللي تسمع فينا مع السخانة هذية تردوا بالكم برشا جو في خليك الرابح. أحلى موزيكا، نمشوا زوز أنغام كوكب في خليك الرابح، في انتظار إنه يجهز المترشح معانا في خليك الرابح لهالأسبوع.

0: تخليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. أهلا وسهلا من جديد في خليك الرابح. يوصل بنا الوقت لنص نهار و23 دقيقة، نمشي للمترشحة معانا لهالأسبوع شلبية سهو. أهلا وسهلا شلبية.
1: أهلا وسهلا، مساء النور في القيلية القيلولة، السكونة برشا برشا والسرور والصحة والعافية والهناء والسعادة.
0: أي أي كل عادة شلبية راي في التقديم عندها مقدمة خاصة. قلت لي القلاية، أنت في جد باش تقول القيلولة قلت القلاية، هو نهار متاع قلاية الحقيقة.
1: والله هو للأمانة أني في الكوزينة
0: أي
1: قدام وهي يفطر وتفضلوا وفطروا.
0: يعطيك الصحة، يلا أنت اكبس روحك جاوبنا بصحيح، خلي تترشح معانا وتربح معانا كان كتب
1: إن شاء الله
0: جايزة.
1: بل أخويا رياض في دوري تحية محلاها ومحلى أخلاق، وربي
0: شكرا لي
1: إن شاء الله يحفظكم الكل.
0: شكرا
1: إن شاء الله ديما منورين ومتألقين ومشفة الأحسن.
0: يزم نتألق وتوا كتجاوب بصحيح. نمشي نمشي معاك فيسع فيسع فيسع يا شلبية. وانت في الكوجينة من واحد لثمانية؟
1: تسعة.
0: باش من واحد لثمانية يا شلبية.
1: سبعة سبعة
0: شلبية لك في لونتين يا شلبية. من واحد لثمانية قلت تسعة، شبيك يا شلبية؟ باهي نمشي من واحد لثمانية نعاودو.
1: من هاي
0: ثمانية قلت هاي. ثمانية
1: هاي قلت ثمانية.
0: هاي نمشي معاك المجال ثمانية ثمانية. وين باش يطيح معاك السؤال في العلوم والمعارف يا شلبية؟ باش نمشوا للعلوم ونتعرفوا معاها على المعارف. يلا يلا شلبية يزمك تجاوب سؤال واحد. فيصل إجابة غلطة تخرج معانا نسلم عليك وباي باي.
1: نخرج فتوش.
0: يلا إجابة صحيحة تبقى معانا. يلا شلبية من واحد العشرين.
1: 15.
0: نشوفوا سؤال 15 خرج معانا قبل هذا الأسبوع ولا لا. لا ما خرجش معانا. يلا، تستخدم الأشعة السينية بشكل واسع في التصوير الشعاعي وفي العديد من المجالات التقنية والعلمية. وقتاش تم اكتشافها؟ 1890، 1893 ولا 1895؟
1: ألو
0: نسمع فيك يا شلبية. فيسا
1: تسعة تسعة تسعة.
0: شنو التسعة؟ 1890؟
1: استنى استنى مسمعت سؤال رالي.
0: لا يا شلبية يا شلبية
1: والله ورحمة أمي وبابا قص علي الريزو.
0: قص عليك الريزو قص عليك الريزو. نعاودو، أعطيني رقم آخر يا شلبية للأونيت ما معناتها نختار رقم آخر. أعطيني رقم آخر.
1: عشرة. حاش عينيك.
0: عشرة. نمشو سؤال عشرة شنو يقول. يلا ركز معانا. الألياف البصرية هي أسلاك مصنوعة من الزجاج النقي، تستخدم وقتاش؟ للطاقة الضوئية، النبضات الضوئية ولا التيار الضوئي؟ في سعي شلبي
1: نقول الطاقة الضوئية وربي يفتح.
0: الطاقة الضوئية والإجابة يا رسول الله. يا شلبية يا شلبية العبرة في المشاركة. يعطيك الصحة شكرا ليك نورتنا باتصالك. مرحبا بكل مستمعينا في خليك الرابح ديما من الاثنين للاربعة من الاثنين للاربعة من نص النهار. نبدو مع بعضنا في خليك الرابح المنافسات والجوائز. 100 دينار لهالأسبوع من أهداء إذاعة قفصة. ديما تبقوا معنا تونسوا بينا أحلى موسيقى تسمعوها معنا في توقيت نص نهار 26 دقيقة. قبل هذا معنا مترشح آخر سي صالح الفارحي، ما تحصل نش عليه نتصلوا به ونعود ونتصلوا به، ما توصلش معنا حتى معناتها يعود يتصل بينا كان هو يسمع فينا وكانوا مترشح معنا ويحب يربح معنا. مرحبا بي، نقولكم ابقوا معنا ما تبدلوش الموجة، أحلى الأنغام توصلكم عبر موجاتنا.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك،
1: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. انت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في على كل رقم سؤال. باش نمشي المترشح اللي حاضر معنا سي صالح الفارحي، زاد ترشح معنا الأسبوع، نقولوا له أهلا وسهلا.
3: أهلا بك فيك،
2: مرحبا سي صالح.
3: وبيك ربي يبارك فيك، تحية لي كل الكيب اللي تعمل معاه، كل المستمعين والمستمعين.
2: الحمد لله، يعطينا الصحة ويعطيكم زادة أنتم الصحة اللي قاعدين تتواصلوا معنا وتسمعوا فينا ومتونسين بينا. يلا سي صالح، سؤال واحد الفيصل يعيشك يا سي صالح، ربي يفضلك. سؤال واحد الفيصل بيناتنا اليوم في الترشح كالعادة من واحد لثمانية.
3: اثنين.
2: نمشوا لاثنين. اثنين زعما يمنعك والا لا حسب الحدس؟
3: كان منع، كان منعني مليح، ما منعنيش تو نولي نتفاهم معاه.
2: يلا اثنين باش يهزنا للاعمال الدراميه من 21.
3: برا نطلعوا لل 19. هاي
2: نمشوا نطلعوا لل 19. فيسع فيسع فيسع. يلا انت او تم انتاج المسلسل هزلي، تم اسمه شناب، بطولة عز الدين بريكا وخديجة بن عارفة ومحمد بن علي. هل كان ذلك وأنجت الإذاعة التونسية المسلسل هذا في 1970 1973 ولا 74 سي صالح؟
3: 74.
2: مسلسل هذا مسلسل شناب، المسلسل هذا الإجابة غلطة سي صالح، للأسف ما ارتحت. نعاودوا له سي صالح.
3: نعم
2: يلا سي صالح، المعد الحصة يعطيك فرصة أخرى، لأنه فما ربما فما خلط في المقترحات من قبل الإعداد. السؤال هذا نعطيك فرصة أخرى، مجال آخر وسؤال آخر. يلا هذا قانون اللعبة، أنصفك مش نحن عاملين مزية، نحن بالعكس هذه تعتبر ربما خطأ اللي موجود عنا أعداد. على كل نمشي معك مجال آخر من واحد لثمانية.
3: غير شو خطر ذي الشناب بنتذكر فيه أنا باهي، لا علينا من واحد لثمانية.
2: أي
3: ما نعودش اثنين ولا نعودها؟
2: لا لا ما تعودش اثنين،
3: به يعطينا ستة.
2: نمشوا للستة. الستة باش تتيح الأسئلة في الموسيقى. يلا سي صالح من واحد العشرين.
3: عشرين.
2: نمشوا للعشرين. شاكيرا مغنية كولومبية من مواليد 76 77 ولا 78؟ يلا
3: 78.
2: والإجابة غلطة سي صالح. لا لا لا لا لا لا. يعطيك الصحة، شكرا لك على المشاركة، إن شاء الله حظ أوفر الأسبوع القادم. نغم صغير نرجع بعد ونستقبل آخر مترشحة معنا لهالأسبوع، أبقوا معنا على موجة إذاعة قفصة في خليك الرابح.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: أهلا وسهلا من جديد في خليك الرابح. نمشي المبروك بن سعيد حاضر معنا في خليك الرابح. شكون منهم حاضرين معنا؟ سي مونجي حاضر معنا، مونجي الباهي حاضر معنا، نقولوا له أهلا وسهلا.
2: يشكر ربي يبارك فيكم، ربي يهنيكم.
1: أهلا وسهلا سي مونجي، نورتنا عايز. في خليك الرابح حاضر للتحديات ولا شوية شوي؟
2: بعد قعدت وحدي طوالي مدر كبيعة لازمني نجلس.
1: مدر كبيك ومدو ذيناتك زادة باش تسمع السؤال بالصحيح. ضربة حظ اليوم ما دام فماش كرونو ما نجموش نفاسكو، لازم فما لازم نعملوا على ذكائنا الشخصي مش الذكاء الاصطناعي. يلا نمشي معاك.
2: ضربة حظ هذا وخير الامور اوسطها.
1: يلا خير الامور اوسطها سيمونجي، من واحد لثمانية.
2: واحد.
1: نمشوا المجال واحد، وين بشي هزنا مجال واحد للأدب والشعر. الأدب والشعر. مرحبا سي مبروك بن سعيد، دخل معنا زد على الخط، أبقى استنينا حتى نكملوا الجولة مع سي مونجي الباهي. من سي مونجي من واحد لعشرين.
2: واحد.
1: نمشي للواحد، حاضر معنا سؤال واحد هكا.
2: رقم واحد.
1: رقم واحد. يلا، متى صدر كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع للمصلحة طاهر حداد؟ سنة 1930، 32 ولا 34؟ يلا سلبي.
2: سنة 34.
1: 1934 والأسف الإجابة.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: سي مونجي، اليوم الحظ مش خير، كان اخترت خير الأمور أوسطها كانت توسطت معاك الأمور. على كل سي مونجي شكرا ليك على المشاركة، نورتنا باتصالك، أكيد مرحبا بيك في الأسبوع القادم. نغام نرجع بعده نستقبل المترشح الأخير معانا سي مبروك بن سعيد من حزوة.

0: مع كل رقم سؤال أنت معنا في السباق كون الرابح. مبروك.
1: أهلا وسهلا من جديد، نمشي المبروك بن سعيد من حزوة. مرحبا، أهلا وسهلا. شنحوالك سي مبروك؟
2: هيا ليك ورياض وكافة الفريق والمستمعين الكل.
1: شكرا ليك. نتصور سي مبروك أنت ختامها مسك، وباش نقولوا لك مبروك زادة، لعل نقولوا لك مبروك أنك تربح معنا 100 دينار من إهداء إذاعة قفصة من 1 إلى 8. سي مبروك
2: 6.
1: نمشوا المجال 6 باش يكون في الموسيقى. السؤال في الموسيقى من 1 إلى 20.
2: نختار 4.
1: تختار رقم 4. يلا، إسماعيل الحطاب اشتهر بالفن الشعبي، شارك في النوبة وقتاش؟ عام 91، 92 ولا 93؟ 92. ونقول لك في الأمان. الإجابة غلطة يا سي مبروك، للأسف. تمنيت نقول لك مبروك، ولكن مبروك على كل حال، مبروك للناس الفرحانين، مبروك للناس الناجحين، مبروك للناس اللي قاعدين عاملين أفراح ومناسبات، إن شاء الله ربي يتمم عليهم بالخير، إن شاء الله ربي يكمل فرحتكم. وفرحتنا متواصلة على موجة إذاعة قفصة في باقي البرامج. نقولكم هكا نوصل معاكم نهاية مشوارنا لليوم في خليك الرابح. موعدي معاكم بإذن الله يتجدد النهار الاثنين الجاي في نفس توقيت من نص النهار للماضي ساعة.

0: ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك، كل يوم من الاثنين للخميس لوقاية عشوية، في الويكاند النسمة تهبالية.
1: نسمة تسير
0: موعدنا من 5 لـ 8 على الموجة اللي تحبها.

0: تمام الساعة الواحدة ظهرا في استوديو إذاعة جفصة.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: هذه ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم يقدمها أحمد حراثي، وفي البداية إليكم أبرز العناوين. استعدادا للعودة المدرسية، تواصل وأشغال البناء والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية بولاية جفصة. وفي ولاية تزر تنظيم يوم العلم الجهوي وتكريم التلاميذ المتميزين والمتفوقين في الامتحانات الوطنية. الدورة الأولى من تظاهرة ليالي كونديا بإقبلي تتضمن برمجة تراوح بين الشعر والمسرح وعروض الأطفال. مركز البحث التطبيقي بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجية بالقصرين يدخل قريبا حيز الاستغلال الفعلي. وعالميا، الجهات المختصة في الجزائر تواصل عمليات إخماد الحرائق المندلعة بعدد من ولايات الشرق الجزائر. تفاصيل النشرة. في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 تتواصل أشغال البناء والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية بولاية جفصة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بالجهة إبراهيم الرويسي في مواكبة للزميلة الصحفية سوار عميدية.
2: الاستعدادات تمت فيها على أفضل ما يكون، نحاول ونجتهد من أجل توفير كل ما يلزم لأبنائنا التلاميذ لتكون العودة المدرسية عادية. على مستوى البنية التحتية عندنا أكثر من 17 مؤسسة تربوية فيها أشغال صيانة وتعهد، إن شاء الله باش تكون جاهزة. عاقدين العزم على انطلاق العمل بهم في بداية السنة الدراسية. بالنسبة للمدرسة الابتدائية وادي الأرض المتلوي، رغم الجهود المكثفة ما تمكنناش باش تنطلق. بالنسبة للمدرسة الابتدائية العقيلة إن شاء الله تكون جاهزة بداية من يوم 15 سبتمبر ليرتادها أبنائنا التلاميذ في حلة جديدة بعد تعاون تهيئتها بالكامل. بقية المؤسسات فيها حركة حثيثة، خاصة على مستوى النظافة على مستوى الطلاء. إن شاء الله تكون سنة دراسية ميمونة على أبنائنا التلاميذ وعلى كامل الشعب التونسي.
0: نظمت المندوبية الجهوية للتربية بتوزر يوم العلم الجهوي بمركز أليف، حيث تم تكريم التلاميذ المتميزين والمتفوقين في مختلف الامتحانات الوطنية وتكريم المؤسسات التربوية المتميزة في الأنشطة الثقافية والرياضية. العروسي الطالب المكلف بالإعلام والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر يتحدث في هذا الإطار، والمواكبة كانت للزميلة وحيدة مبارك.
3: اليوم يقع تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في الامتحانات الوطنية الثلاث، البكالوريا، وعددهم 7 تلاميذ. ومناظرة الدخول مدارس الإعدادية النموذجية تكريم الأولى جهويا، وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام تلميذة الأولى على المستوى الجهوي. أيضا سيقع تكريم المؤسسات التي تميزت بنشاطها الرياضي والثقافي على المستوى أثر النشاط الثقافي. جائزة الاستحقاق الثقافي منحت للمدرسة الابتدائية حي السلام بعد مشاركتها اللافتة في الملتقى الوطني للكرة وحصولها على الجائزة الثانية. بالنسبة لجائزة الاستحقاق الرياضي، حصلت عليها المدرسة الإعدادية طريق المطار توزر بعد أن توجت ووشحت مندوبية الجهوية للتربية بتوزر بكأسين الدنيوات وصغار الدنيوات في البطولة الوطنية للرياضات المدرسية. كما سيقع تكريم التلميذ محمد براء عثماني نظرا لتميزه في مسابقة تحدي القراءة العربي، وهو من ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة. في الختام سنكرم معها التموزة لتميز في هذه السنة بتحقيقه نتائج متميزة واعتلاءها ترتيب المعاهد الثانوية في امتحان البكالوريا. وإن شاء الله ككل عام في الموسم جني التعب انتعنا وجهدنا طيلة السنة الدراسية كاملة يكون في كل عام خير من العام اللي قبله، وإن شاء الله سنة دراسية قادمة إن شاء الله موفقة وأكثر نجاح من هذه السنة الدراسي.
0: كما تحدث عدد من المتميزين المتفوقين عن الاحتفال بيوم العلم، نستمع.
4: أي مركيش بكالوريا للرياضيات، حصلت على أعلى معدل جهوي بمعدل 18.91. نحب نشكر كافة المساهمين اللي كرمونا اليوم بمناسبة اليوم الجهوي للعلم. هذا التكريم تكريم للجهود طيلة كامل سنين الدراسة، وأنا فرحانة برشا بالتكريم هذا وفخورة، ويحثني باش نبذل مجهود في المستقبل إن شاء الله نحقق نتائج ما أحسن.
5: اسمي ملك عثماني، أعرف الإعدادية النموذجية بتوزر، نجحت بمعدل 17.25. فرحانة برشا إنه كرموني، وهذا كله يعني نتيجة خدمة وتعب متواصل 3 سنين، ماهوش عن بركة. إن شاء الله نزيد نتطور ونحصلوا حاجة أكثر.
6: محمد ياسين سقا، صاحب أعلى معدل في شعبة العلوم التجريبية بجهة دوزر 18.33. تشرفت اليوم بالتكريم، تكريم يتوج المجهودات نتاع عام كامل، مجهودات تعب عام كامل. فرحان برشا بالتكريم هذا.
7: اسمي مهند عليمي، أول جهوين على ولاية سوزر في شعبة الأداب. كانت تجربتي في البكالوريا ممتازة جدا، يعني تنظيم وقت، خدمة أجور، الباك ما هيش صعيبة معناتها، تخدم تلقى إن شاء الله. اليوم في اليوم الجهوي للعلم يعطيهم الصحة، كرمونا من قبل المندوب الجهوي هو والي سوزر، يعطيهم الصحة وتعدت في أحسن ظروف. حس حقيقة بالفخر والاعتزاز.
0: تحت إشراف مندوبية الشباب والرياضة بقبلي تنطلق اليوم فعالية الدورة الأولى لتظاهرة ليالي كونديا التي تنظمها الجمعية الثقافية بمنطقة بشلي إلى غاية يوم 29 من شهر أوت الجاري، ببرنامج متنوع يجمع بين الشعر والمسرح وعروض الأطفال والعروض التنشيطية وكذلك المسابقات. مزيد من التفاصيل حول هذه هي التظاهرة مع عضو لجنة التنظيم لسعد الكبير في تصريح لمراسلتنا مجد عمارة.
8: ليالي كونديا هي كغيرها من المهرجانات، عرفنا من خلالها إحياء اسم قديم القرية وكونديا، يعني هو الاسم الأول للقرية. المهرجان يمتد لثلاثة أيام، 27-28 أوت. يوم الأول لنا جولة في القرية، مجموعة الفنون الشعبية بدوز، ثم سهرة فنية شعرية بالأساس، مجموعة من الشعراء كما بالنسبة باش يكون معنا إذن هو نجم السهرة، وباش يكون معنا رضا عبد اللطيف، ومجموعة أخرى إذن شعراء المنطقة، ثم قراءة في تاريخ القرية، نبش في ذاكرة يعني وكيفاش جاء اسم كونديا إلى معنا، باش يرجع بينا التاريخ قرنين أو ثلاثة إلى الوراء. الليلة الثانية المسرح، باش يكون معنا إذن جمعية المسرح البشني، والليلة الأخيرة ستكون عن مواجهة للطفولة، عرض تنشيطي للأطفال أسميناها ليلة الأم والطفل. أيضا أطلقنا مسابقة اللي هي أحسن فيديو توثيقي للقرية، لحد الآن تم 9 أو 10 مترشحين يوثقوا القرية، يعني سيتم في النهاية يعني عرض فيديوهات 3 متفوقة، يعني حب مراتب 3 الأولى. عنا أنشطة مسابقات وجوائز يعني تنتظر الجميع، عنا عروض زيادة للأطفال. أطلقنا المسابقة بالأكل الشعبية، كونوا معنا ومرحبا بالجميع.
0: من المنتظر أن يدخل مركز البحث التطبيقي الذي تم الإعلان عن إحداثه بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين المختص في مجال الرخام حيز العمل الفعلي منتصف السنة الجامعية القادمة. وأفاد منور قسومي مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين في متابعة لفدوى القرمازي، أفاد أن هذا المركز تم بعثه في إطار إحداث وحدات خدمات مشتركة للبحث ومراكز بحث تطبيقية بعدد من الولايات.
9: المركز هذا يعنى بالكرياسيون تاع الرخام، بويسك نحن قاصرين معروفة بالرخام، دونك خذينا السنتر هذا سي سنتر انتليجون في ماتريال سبيسيفيك باش يجي، الأساتذة اللي باش يأطروا هما الأساتذة تاع الليزات تاع القاصرين، والليزات اللي دايرة بينا، كيما سيدي بوزيد، كيما قفصة، كيما الكيف، هذوما الكلهم باش يبدوا يخدموا. أي إنسان عنده مشكلة في الرخام ويحب يلقى دو سوليسيون، أون برانسيب إل بروبوز أون كاي دو شارج، ويخدموا عليها الأساتذة مع الطلبة، نشاركوهم معنا، صناعيين يلقوا حل مشاكلهم، احنا كأساتذة عندنا مشاكل اونيفو نتاع القرا خاطر ما عندناش دي ريشيرش ابليكي اللي هو محثى، والحمد لله رب العالمين سنا المشروع هذا بارك الله في مشكوره الاداره العامه اللي استجابت لمطالب ليزيزات وبدات نحلوا بشوي بشوي، ان شاء الله يتعمم على ليزيزات الكل. اون برينسيپ وسط العام ان شاء الله يحضر يكمل كامل، جينا احنا كايزات محضرين ان لوكال دي دي، وجت الوزاره عينته شافته انه يحظى بالقبول، وعندنا ماتريال نتاعنا وما نطوبش كملوا ماتريال اخر ابري البيجين مخصص ليه 350000 دينار، يعني بيجين محترم جدا.
0: ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد تظاهرة مسرحية تحمل عنوان صيف أيام مسرحية بسيدي بوزيد، تتضمن عروض المسرحية في مصافحة صيفية لجمهور الجهة. صالح جيلاني مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد تحدث لمراسلة الإذاعة ألفا الخصخصي.
10: تظهر هذه المرة سبيسيالمون تغيرنا في العرض باش يكون في ساحة الأرض. البارح 26 أوت 2020 كان عنا عرض مسرحية قمرة حمراء. الليلة الخميس 27 أوت مع 6:30 عنا مسرحية بعنوان قصر الثرى إنتاج شركة الضفتين للإنتاج بتونس. كالعادة التظاهرة هذه تندرج ضمن سياسة المركز في أنه نرسخ ثقافة الفرجة المسرحية لدى عامة الشعب. كل مرة نعمل تظاهرة مسرحية، عنا تظاهرات فصلية، مؤخراً عملنا ربيع أيام مسرحية بسيدي وزيد، أو عنا صيف، في الخريف إن شاء الله خريف، في الشتاء عنا شتاء. الهدف منها هو ترسيخ ثقافة الفرجة المسرحية وتعويد مواطن في سيدي وزيد على استهلاك المنتوج المسرحي التونسي. المرة هذه خرجنا لساحة الأرض، غيرنا الفضاء بحكم الفصل والسخانة درجات الحرارة العالية، وزاد من استراتيجيات المركز أننا نفتح على الفضاءات المغايرة اللي نحاولوا أن نقرب الجمهور.
0: نواصل تقديم الأخبار من إذاعة قفصة. ينفذ عمال نقل المحروقات إضرابا قطاعيا يوميا 23 و 24 من سبتمبر القادم بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تنبيه بإضراب صدر اليوم عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. ويأتي قرار الإضراب إثر اجتماع ممثلي عمال نقل المحروقات يوم أمس باتحاد الشغل، تم خلاله تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية نتيجة عدم التزام الأطراف الإدارية بتطبيق الاتفاقيات السابقة. أفادت صفحة الاتحاد الأوروبي بتونس أنه تم فتح باب الترشح لفائدة المؤسسات التونسية للحصول على منحة الاستثمار روافد بليس عبر منصة بوبس POPS للمنح والاستثمار. وأصبح بإمكان المؤسسات المؤهلة اليوم تقديم مطالبها مباشرة وبصفة حصرية عبر منصة بوبس للاستفادة من آلية منحة روافد بليس التي سبق الإعلان عنها. وتبلغ قيمة المنحة 10% من مبلغ التمويل المتحصل عليه في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار. وأضاف المصدر ذاته أنه الانتفاع بالمنحة وأن الانتفاع بالمنحة يستوجب أن تكون المؤسسة قد تحصلت على إشعار تمويل في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار، وأن تستجيب لأحد المعايير الاجتماعية المعتمدة في ذلك، خاصة في مجالات الاستثمار في الجهات ذات الأولوية ودعم تشغيل النساء والشباب والنفاذ إلى سوق الشغل والتنمية المستدامة. في العالم، أدت حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات بالشرق الجزائري يومي 26 و 27 من أوت الجاري إلى وفاة أكثر من 10 أشخاص وإصابة ما يزيد عن 50 آخرين، كما تم تسجيل أكثر من 150 حريقا توزعت على 16 ولاية شرقية البلاد، وتصدرت ولايات سكيكدا وطارف وجيجل وعنابة وبجاية قائمة المناطق الأكثر تضررا. هذا وقد أجلت السلطات عشرات العائلات في مناطق مهددة بالنيران، خاصة بولاية جيجل التي تتواصل فيها عمليات إخماد 7 حرائق. وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها بدعم من وسائل إطفاء جوية وبرية للسيطرة على البؤر المتبقية. وتسببت موجة الحرارة الشديدة وارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 49 درجة مئوية مع الرياح القوية في سرعة انتشار النيران والتضاريس الوعرة أيضا أعاقت عملية الإطفاء. في الشرق الأوسط الآن، شهد قطاع غزة اليوم انتهاكات جديدة تخللها قصف مدفعي وأطلاق نار من الطائرات المروحية والزوارق الحربية الإسرائيلية إلى جانب نصف منازل، فيما تركزت الهجمات على مناطق تؤوي نازحين وكذلك مراكز إيواء. وقد قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدفت وسط بلدة القرارة شمال شرق خان يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة. الضفة الغربية استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من أراضي مدينة البيري، وبالتزامن مع تصعيد عسكري وعملية اقتحام واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. جاء في نشرة الواحدة ظهرا استعدادا للعودة المدرسية توصل أشغال البناء والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية بولاية قفصة. بولاية توزر تنظيم يوم العلم الجهوي وتكريم التلاميذ المتميزين والمتفوقين في الامتحانات الوطنية. الدورة الأولى من تظاهرة ليلي كونديا بقبلي تتضمن برمجة تراوح بين الشعر والمسرح وعروض الأطفال. مركز البحث التطبيقي بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بالقصرين يدخل قريبا حيز الاستغلال الفعلي. وفي العالم، الجهات المختصة في الجزائر تواصل عملية إخماد الحرائق المندلعة بعدد من ولايات الشرق الجزائري. شكرا لكم مستمعينا الكرام لأنكم تابعتم هذه النشرة. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من عيش الفن، وكل عادة باش نعيشه معاكم على وقع الفن، أجمل الألحان والإيقاعات وأروع الكلمات. خليكم معنا بونشي، وما تنسوش باش تتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك وتخلونا تعليقاتكم.

من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بلقاعات متاع اليوم وعجبتكم خياراتنا الغنائية. مشكورين الناس اللي تابعوا فينا سواء عبر الأثير ولا الناس اللي تابعوا فينا كيف كيف عبر رابط الانترنت. مازلنا مواصلين معكم ومازال أنا برشا غنيات وبرشا حكايات. واحدة من حكايتنا اليوم باش نتحدثوا على نجم أغنية بيبي شارك اللي تخطت 17 مليار مشاهدة اليوم. النجم الأغنية يغزو عالم الكيب بعد 10 سنوات من ظهوره في فيديو بيبي شارك دانس. يرجع بارك جيون الجمهور لكن المرة دي عمره 17 سنة مش 10 سنين. باش يبدأ مسيرته مغني منفرد في عالم الكي بوب. وأطلق بارك جيون في 2026 مؤخرا في شهر جوليا أول أغنية رقمية له بعنوان ويف بمشاركة جوني عضو فرقة مونتاسا إكس مستخدم الاسم الفني بيبي شارك بوي. هاو الناس كيكا ما تضيعوش وتتفكر شكون الوليد الصغير اللي كان يغني في بيبي شارك وهذاك ليش اختار الاسم بيبي شارك بوي. الأغنية بيدها تبدأ بمقطع مستوحى من اللحن متاع الأغنية بيبي شارك قبل ما ينتقل للإيقاعات الإلكتروبوب كما شارك بارك في كتاب الكلمات وقدم صوته للجمهور للمرة الأولى بعد ما كان اقتصر ظهوره في الفيديو الأصلي على الرقص. هذا في الأول القصة وقت كان صغير عمره 10 سنين. وفي تصريحاته لصحف العالمية تحدث على انتقاله من طفل يؤدي الحركات الرقصة في غناية الأطفال الشهيرة إلى مغني يقدم أعمال بصوته مؤخرا ومؤكد أنه الهدف حالي هو تعريف الجمهور بشخصيته الفنية والقصص الخاصة متاعه من غير ما يتنكر في صورة أخرى. والصورة اللي ارتبطت بيانسور نحكو هنا عند الجمهور متاعه بطفولته. ما زلنا مواصلين معكم المشوار خليكم برانشي.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إشهار مع أورانج، بوستي الغونتخي باللوفروات.
4: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
3: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي باللوفروات. عندك أورانج.
0: إشهار
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: الساعة الآن تشير تمام الثانية ظهراً.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
6: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت الإدارة العامة للتطهير عن طلب العروض الخاص بتطهير عدد من أحياء معتمدية المتلوي من ولاية قفصة في إطار المشروع السادس لتطهير الأحياء الذي تنفذه هذه الإدارة بتمويل من وكالة الفرنسية للتنمية الفرنسية باعتمادات مالية تقدر بنحو 4 ملايين دينار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتطهير بقفصة إقليعي صالح. بولاية قفصة تتضمن فعاليات الدورة 12 من مهرجان النجع بأولاده هيبة منزل ميمون بقفصة الشمالية عروضا للفروسية الأصيلة ومعرضا للصناعات التقليدية والمنتوجات المحلية، إضافة إلى عروض فرجوية وفنية متنوعة تتواصل من 28 إلى 30 من شهر أوت الجارية. أكد الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد الخيل اليوم الخميس أن التسجيل للحصول على قروض الشرف سيكون عبر منصة إلكترونية ستحدثها البنوك للغرض. وأوضح خلال استضافته على موجات الإذاعة الوطنية أنه لم يتم بعد تحديد السقف الزمني لإنشاء هذه المنصات من أجل الشروع في تقديم المطالب. كما أضاف أن البنوك ستخصص 8% من أرباحها لفائدة قروض الشرف التي تمنح دون فوائد ودون ضمانات عينية. تحتضن تونس فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية التونسية للبحث العلمي والتكوين المستمر في طب الأسنان الذي يتزامن مع تنظيم اللقاء التونسي الروماني الأول في مجال طب الأسنان تحت شعار نحو بناء طب أسنان المستقبل، وذلك يوم 10 و11 من شهر أكتوبر القادم. أخيرا وفي أخبار العالم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم الخميس بأن سلاح الجو بدأ تنفيذ غارات على مناطق في جنوب لبنان. قالت أنها تأتي ردا على ما وصفته بخروق من جانب حزب الله. وجاءت الغارات بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حزب الله أطلق خلال الليلة الماضية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه قوات إسرائيلية متمركزة في منطقة تل علي طاهر ضمن ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

0: إشهار.
1: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
2: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
1: صنعه كيفاش؟
2: ايوه شد عندك.
3: يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
1: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
3: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
4: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: عيام مش بعيدة على فيها مفتح عينينا دايما
1: معاك غزوة مريتنا.

سمحوني في زين ها ودنو بيع للوالدين واللي سمحوني في زين ودنو بيع للوالدين ها اللي سمحوني في زين

0: شكرا.
1: جديد لطيف العرفاوي في ألبوم فنان. عودة لأغاني التسعينات. تابعونا سهرة الليلة في برنامج نغمة وترند على موجات إذاعة قفصة بداية من العشرة.
2: إشهار فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدة توربو جيمينج للمغرومين باللعبون لين. كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
3: إشهار
4: معاك تضوى مرايتنا.
5: عايش الفن. مازلنا مواصلين معاكم المشوار، مازلنا مواصلين زاد رحلتنا الموسيقية والغنائية وأخبار الفن والفنانين. تقريبا كل صحف العالمية اليوم تتحدث على قضية مقتل مغني الراب الأمريكي توباك، الأسطورة توباك اللي بدأت في لاس فيغاس بعد 3 عقود من المقتل متاعه. بدأت المحاكمة في لاس فيغاس لدون كيفي دي ديفيس، الزعيم السابق الواحد من العصابات، وهو المتهم الوحيد في واحدة من أشهر قضايا القتل اللي ظلت بلا حل في الولايات المتحدة الأمريكية. ديفيس اللي عمره 63 عام يواجه تهمة القتل باستخدام سلاح فتاك بقصد دعم أو مساعدة عصابة إجرامية، وقد دافع على براءته وكان قدم تصريحات تراجع عليها المرة هذه، وقال اللي هو قالها فقط بحثا على الشهرة، واللي مش صحيح هو اللي قتل وهو العمل. المرافعات الافتتاحية كانت بدت نهار 2 بعد أسبوع من اختيار هيئة المحلفين. كان توباك شاكور ومازال واحد من أكثر الشخصيات تأثيرا في تاريخ موسيقى الهيب هوب. تولد في أمريكا في 71 وسمته أمه توباك أمارو تيمنا بتوباك أمارو الثاني، الزعيم البيروفي من السكان الأصليين اللي قاد تمرد ضد الحكم الاستعماري الإسباني في القرن

العصور. في المجمل بيعت أكثر من 75 مليون نسخة من أعمال توباك حول العالم، واستمرت أغنيات ليه في الصدور حتى بعد ما مات، من بينهم جيتو غوسبل اللي خرجت في 2004 وأدرج اسمه في قاعة مشاهير الروك أند رول عام 2017. بعيدا على المسائل القانونية، برشا جدل حول قضية توباك، ولليوم مازال الجدل في الساحة كالكسوة من عند الزملاء متاعه الفنانين الموسيقيين الراب والهيب هوب، وإلا من المحبين متاعه. برشا يقولوا أنه توباك على خاطر يغني في قضايا كبيرة قد تكون معناها القتل متاعه وراها أكثر من عصابات إجرامية، وبزادة كيف كيف ثم جزء آخر يقول لك ليه راه هو دخل روحه في حكايات أخرى وعصابات، وهذاك السبب اللي كان وراء قتله. بين هذا وذاك تبقى القضية في المحكمة ويبقى مازال مقتله لغز.

يلا جيتك بتخيل. هذه الفنانة تونسية يسرى محنوش توصل بينا الجزء الأخير من مشوارنا معاكم في عيش الفن. ما زلنا مواصلين أكيد، ولكن باش نبدلوا النغمة شوية وباش نبدلوا الريتم وباش نبدلوا زادة كيف أحد اللهجة وباش نمشوا نسمعوا الفن الترابي مع الثنائي جورج وسوف وجورج الراسي.

إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في رحلتنا الموسيقية لليوم، وكل عاد المواعيد الجدد معكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة في الأمان، وإن شاء الله نهاركم أسعد أيام.

0: إشهار.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي د لاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
0: إشهار
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: الثالثة بعد ظهر بسديهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت الإدارة العامة للتطهير عن طلب العروض الخاص بتطهير عدد من أحياء معتمدية المتلوي من ولاية قفصة في إطار المشروع السادس لتطهير الأحياء الذي تنفذه هذه الإدارة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية باعتمادات تقدر بأربعة ملايين دينار، وفق إفادة المدير الجهوي للتطهير بقفصة قليعي صالح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. بولاية القصرين تنطلق مساء اليوم الخميس فعاليات مهرجان سيدي تليل المغاربي لتتواصل على مدى ثلاثة أيام ببرنامج متنوع الفقرات تجمع بين العروض الفنية والاستعراضية والكرنفال إلى جانب تنظيم ندوة علمية. وفي هذا الصدد أكد لطفي تليلي رئيس جمعية مهرجان سيدي تليل المغاربي بالنيابة أن هذه الدورة ستشهد مشاركة أكثر من 80 فارسا إلى جانب عدد من الضيوف والمشاركين من دول شقيقة من بينها الجزائر. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر 2026. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند توريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من غرة سبتمبر القادم. تنتظم يوم الثاني من سبتمبر القادم ندوة عالمية عبر الانترنت حول منحة الاستثمار روافد موجهة وفق منظميها إلى كل صاحب مؤسسة صغرى أو متوسطة تحصلت على تمويل في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار تونس الانتعاش الاقتصادية، وتستجيب لمعيار واحد على الأقل من معايير الإدماج الاجتماعي المعتمدة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، لا سيما في مجالات الاستثمار في الجهات ذات الأولوية ودعم تشغيل النساء والشباب والنفاذ إلى سوق الشغل والتنمية المستدامة. استشهدت امرأة وصيب آخرون اليوم جراء قصف على عرب صليم، وذلك ضمن تصعيد صهيوني استهدف عدة بلدات ومناطق جنوب لبنان بعد وقت وجيز من توعد جيش الاحتلال بأنه سيشن هجمات شديدة بادعاء إطلاق حزب الله اللبناني مسيرتين على قوته بمرتفعة علي طاهر الليلة الماضية وشرع بشن غارات على منطقة النبطية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. العلم والحياة.
7: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. نتحدث اليوم عن منصة فضائية بأذرع آلية لتزويد الأقمار الاصطناعية بالوقود. فالجميع يطمح للسيطرة على الفضاء، ولكن المشكلة تتمثل في أنه كلما زاد عدد الأقمار الاصطناعية التي تطلقها الجيوش وتعتمد عليها، ازدادت الحاجة إلى نظام رقابي فعال لحماية تلك الأقمار. منصة دعم فضائية، وهنا يأتي دور نظام جديد لقمر اصطناعي مزدوج بذراع آلية قادرة على تزويد الأقمار بالوقود اللازم. هذا القمر الاصطناعي المزود بذراع آلية يستطيع الاقتراب من السفن الفضائية الأخرى لفحصها ومراقبة محيطها واستكشاف الأجسام المقتربة، وأيضاً الدفاع ضد التهديدات المحتملة عند الحاجة. هذه المنصة تستطيع أيضاً تزويد الأقمار الاصطناعية الأخرى بالوقود باستخدام ذراعة. يتصل الذراع بواجهة تزويد الأقمار الاصطناعية بالوقود، بينما تعوض الروبوتات معدلات الانحراف النسبي لهاتين المنصتين لتأمين تزويد القمر الاصطناعي بالوقود بسلاسة تامة. هناك مساحة حثيثة للحصول على مزيد من المعلومات حول الأجسام الموجودة في الفضاء، بما في ذلك ما يزيد عن 10,000 قمر اصطناعي. يأتي إطلاق هذا المنتج بعد أن أعرب الجنرال ستيفن وايتنينغ قائد القيادة الفضائية الأمريكية عن مخاوفه بشأن تجارب الصين الأخيرة في تزويد الأقمار الاصطناعية بالوقود. شدد في الآونة الأخيرة على ضرورة القدرة على نقل الأقمار الاصطناعية، فإذا تطورت هذه القدرة فسيكون لديهم القدرة على المناورة لتحقيق التفوق كما فعلت الولايات المتحدة لعقود براً وبحراً وجواً. نحن إذن بحاجة إلى تطوير قدراتنا الخاصة في حرب المناورة لضمان قدرتنا على الاستفادة من المزايا التي طورتها القوات المشتركة على مدى عقود في الفضاء كما فعلنا في مجالات أخرى. شكراً لكم على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حمادي رويسي.
6: العلم والحياة.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: زين عيدوا للصباح. والله لا نعف عليكم ولا نعتقكم إلا مزوز منكم يخبلوا يخدموا مع فرنسا، ولا الليلة شباب الدوار الكل والله مبيت في قلبه ويصبح للصباح وهو يأكل في المصبت.
1: أنا حب نخدم صباح يا زيدي، غير عفوا عليا برك.
0: بريمة يا سر خلاص، هذا يا واحد شد ثنية.
1: أجيت حتى نخدم، حتى أنا نخدم يا شيخ، ما عادش نقدر نتعامل.
0: حبسوا الضرب. هاي أنتم من اليوم ولاد فرنسا، وتوا باش نهزوا ندووكم ونغسلوا لكم وننظفوا لكم ونلبسوكم كساوي الصبايحية. وما تنسوش اللي تخدموه طيعوه، واللي تقول لكم عليه فرنسا ويقول لكم عليه خاصة الشيخ تراب تنفذوه ومن غير نقاش.
1: مفهوم.
0: طلعوهم من الكهرباء.
2: شيخ التراب كثر على ما وصوه يا مد، والرحمة تقطعت من قلبه ولازم نقطعوا له راسه.
3: شيخ التراب ما عادش يطول وساعته قربت لهذه ولدي.
2: أتحبش أنا هو اللي نقطع له راسه ونخلص منها الخلق؟
3: استنى حتى يرجع سالم ونبته في الأمر واللي مقدر يصير لهذه ولدي. آه يا ويلك من ربي يا شيخ التراب، ما عندك وين تهرب. اتخلص إذا مش اليوم غدوة تخلص.
0: أنتم يا جماعة الدوار باش تخلصوا، وباش تخلصوا قبلي. فوه عليها الزنوس المايلة والله، وكان ما جيتش تحفظ شوي كلام ربي راني لسانك قصيته لك يا مدم.
3: لسان والراس ما يقص مكان الرب اللي خالقهم. شيخ التراب ما عندك وين هارب، وإذا تموت بالجمعة يجيك السبت وتتحاسب.
0: باي مليح، سمعتك يا شيخ. ديماري
3: اذهب ريح السد يدي ما يرد، اتلاف والريح الزقلاف. اذهب الله لتربحكم، جايكم نهار.

0: يا سيدي مرحبا بيك، نورت العاصمة يا سي سلم.
1: وبيك أما العاصمة منورة بيكم يا سي شكر.
0: الله يخليك يعيشك. قولي أشنو صحتك؟ هاي ضري نقصت ها؟
1: لا الحمد لله، وين كنا وين أصبحنا؟
0: ما لا توا لازمك الراحة يا سي سلم، ولذا لازمك توقف نشاطك حتى تساعد عافيتك.
1: البلاد حالها يبكي يا سي شاكر وامورها حابسه، وتحبوني انا ثانا نزيد نحبس، تيب نجي مش نقعد نتفرج، تيب الله العلي العظيم نموت بحسرتي، وكل شيء كل شيء هون على خاطر تونس يا سي شاكر.
0: اللي يعجبني فيك يا سي سالم شجاعتك ووطنيتك العاليه.
1: الوطنيه راهي ماهيش مزيه ولا ضربان لغه ولا دقان حنك ولا خطابات رنانه. الوطنيه تضحيه بالنفس والنفيس ونكران الذات، وحب الوطن يا سي شاكر من الايمان.
0: لا شك في هذا يا سلم. على كل حال احنا باش نعقدوا اجتماع في غضون الاسبوع المقبل، وماذا بينا يحضر شكون يمثل دواركم، لانه اجتماع مصيري وباش يحدد التوجهات الجديده للمقاومه يا سلم.
1: تهنى يا سيدي، وان شاء الله مندوبنا يكون حاضر في الاجتماع.
0: تمنياتنا تكون انت حاضر بالطبيعه، تحضر معنا خير. اما اللي يحضر يزازي، وتوا نخليك تروح تنحي وحشه من اهلك وحبابك، حتى هي غربه كبيره.
1: اي والله قلت الحق. على كل حال بلغ تحياتي لجماعتنا الكل فردا فردا.
0: يا بلغي السلام.
1: بارك الله فيك.

0: مباركة يا مباركة.
1: اش حاجتك؟
0: قومي حطي لي الغداء.
1: عندك الشاهية باش تحط الماكلة في فمك وتاكل وتتبنن، ومليكة مازلت سخونة في قبرها.
0: اي معناها تحبيني نحزن على وحدة مرغت لي راسي في التراب وعملت لي العار وخلتني منعوت بالصبع.
1: وخدمة فرنسا ما جابتلكش العار وخلتك منعوت بالصبع ومكروه بين أهلك وماليك؟
0: فرنسا هي أهلي، هي مالية، هي اللي ردتني راجل وسيد الرجال بهنشيري وبفلاحتي وبقيمتي وبقدري، وكلمتي مسموعة ويهابني الكبير قبل الصغير.
1: الظالم وكان يتخاب ما يتهابش يا شيخ.
0: بالله طلع لك لسان وليتي تعرفي تتحدثي. هيا الضمي لغبك لنهدهولك.
1: باش تهدني أكثر ما هديتني شويت لي كبتي. حسيبك ربي واللي متغطي بجبة فرنسا عرياني يا شيخ.
0: اللهم صلي على طيب الأنفاس. خليني نخرج لنجيفك ونباصي عليك اليوم.
1: الله لا يردك السن تدي ما

0: يا سالم خويا، يا سالم خويا راك حيرتني. يا سالم خويا قل لي خويا، اش جرالك في تونس العاصمة حناني؟
1: اش تنحكي لكم يا مد، خوك سالم وصل للموت ولا؟
2: يا لطيف
3: لطف عليك، لطف عليك احلالي.
2: ما تقوليش يا سالم ضربك طوموبيل وانت تسوق في الكياس.
4: اسكت يا شريف، خلي سي سالم يكمل يحكي.
1: طوموبيل شنية يا شريف وخي؟ نلقى العاصمة تغلي ومظاهرات وصل البلاد غاديك. هاك حو اسخنت وخيك واخذاني الحماسة، دخلت معاهم في العج.
0: راجل
1: احنا هكاك وجيش الفرنساوي قاعد صب الماء ولا بالك لا وسع حل علينا، فهمتي؟ الكرتوش الحي نحس بروحي كان في عالم اخر، جت فيا كرتوشه ولدت عم في دمي. وكان مش واحد ولد حلال يعمل هكا يهزني، وحتى قدام دار واحد يقولوا لسي محمود غادي تلهابيه بدوني هو وبنته.
0: يرحم والديه، يرحم والديه، يرحم والديه. الحمد لله قضى ربي والطف، الحمد لله، الحمد لله،
1: الحمد لله، قضى ربي والطف. وانتم يا جماعه هاشين احوالكم؟ اش عملتوا في غيابي؟
4: غيابك عثمان الصباح دوام لله.
0: الله يرحمه،
2: الله يرحمه،
1: الله يرحمه. الله اكبر،
3: قتل روحه.
1: يا والله اكبر،
3: قتل روحه قدام دار شيخ التراب وقت اللي لقى مليكة ميتة في الجبل.
1: شيخ التراب هذا شيخ العذاب، شيخ الكلاب مش شيخ التراب.
0: حد شيء يا سالم خويا، كل ظالم وليه نهاية، ونهاية شيخ التراب نهايته سودة لودة، إلا ما يجيه نهار أزرق.
3: أمين يا رب.

0: بس بيك نايز وكساكيسك على برا شيخ مغلى باس.
1: هالمرأة اللي عندي باش تقتلني ناقص عمر.
0: توسع بالك يا شيخ، راهم كل معوز واللي ياخذ عليهم اي عيش مقهور.
1: بالحرام بالحرام يلا ما نصبغ على جلدها الدباغ باش تعرف مع من
0: تتعامل. تستاهل يا شيخ،
1: حتى انت تستاهل، حتى انت تستاهل نعصر في عينيك الخل.
0: وليش؟
1: يعني لو وضعك البارده.
0: الله يسامحك يا شيخ، انا نخدم فيك بقلب ورب وما ردلك شدوني وانت تحب تعميني.
1: هيزي مثل غبيب انتع السراح انتعك وبرا عمل دوره وعكله في القريه ترى. هاي تبرم
0: نختار كل شيء من هاك الشيبه النحس. الشيخ صالح يا شيخ هو اللي مخلوض الشمبر وعامل بعمايله زعما مد بالحق. شيخ يا اخي
1: اي مد بي كان هو مد بناق هذه الترك. وما يعرف برا الروم كان ندلس والله يا الا من نبت له الشعر في لسانه.
0: يستاهل.
1: اما لا نحبك تسيب خلق كله تتلهالي بالمد بالكلب، لازمني نجيب خشمه للطراب.
0: حاضر يا شيخ، اما ما تنساش تقول فيا كلامه عند مسيو لا.
1: انت حصل لي المد برك في المنداف وما عندك كان رجال.
2: كنتم مع
3: لطفي العكرمي، عواطف مبارك، ويوسف سليمان.
2: شارك في التمثيل
3: لسعد حمدة، قصير واشد، ناظم يوسفي، نسيم حاشي، صابر عبداوي، أحسن بالربح، الطاهر فتح، وفاضل التليلي.
2: توظيب الإنتاج أحسن ناجي، ساعد في الإخراج الطاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشيلي، تأليف رياض الصمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: شبيك متكدر وخواترك ضايقة؟
1: لا حالي ولا حالكم ولا حال القرية يعجب.
0: يفرجها لي ما ينام الليل.
1: كابوس ولا حب يفوت.
0: مقدر من رب العالمين وبعد الشدة يجي الفرش. اي قولي اش خممت باش تطهر الولد ولا ما غرذكش؟ الطفل راهو كبر
1: تو ندور في حالي وحوالي ونطهر يا للا. أم على شر ما يتم إلا ما يرجع سي سالم باش الفرحة تولي فرحتي.
0: عندك الحق وإن شاء الله يرد غربتها على خير.
1: قولي لي هاش أحواله من الخير؟
0: المرأة متليعة على كبدتها والنوم ما يكحلش عينيها.
1: ربي يصبرها ويصبرنا ويرجع غربتها على خير.
0: آمين.

0: كسيدي مبخيكم بخير. يعيش كسي محمود اللي عملتوه معايا باش يقع الدين في رقبتي اليوم الدين.
1: ما عملنا معاك الواجب. اي رد بالك، رد بالك على روحك وزورنا في اخر فرصة.
0: وانا ما زلت باش ننساكم يا سي محمود.
2: سيس على روحك، باش نتوحشوك.
0: حتى انا يا سلمى باش نتوحشكم ياسر ياسر.
2: رد بالك على روحك.
3: برا وليدي ربي يسترك وينجيك.
0: وانت زاد يا امي صلوح اجبيلك فوق راسي اللي عملتيه معايا، ان شاء الله يا ربي يرجحولك في الخير.
3: ما عملت معاك كان واجبك.
1: اي اوتوموبيل تستنى فيك يا سلم، وامك زادة راهي تستنى وقلايبها عجمر.
0: حتى انا يا سي محمود قليبي عجمر. هاي نبقيكم بخير.
1: هاي في امان ربي ولدي، وسلم لي على ام الخير.
0: يا ابنك يا سي محمود.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله، فديت وروحي طلعت.
1: لطيف، شبيك؟ شبيك يا مدم؟ شنو اللي صار لك؟
0: المعاليق وصلت الخالق سي البشير، وكملت عليها المرأة ضربة اثنين وهي ممدودة في الفرش، وربي قدر الخير ليهزها ويخليني وحدي اللاجي.
2: بعيد الشر عليك وعليها يا مدم، وراهو الحي وكاني قاسي.
0: حتى أنا هاني قاسي الهادي ولدي، والشعب كله يقاسي.
1: يفرجها ربي، يفرجها ربي، يفرجها العالي يا مدم.
0: الفرج طال وضاق الصبر وضاق الحال، يبيتها في شان ويصبحها في شان. هو عظيم الشان.
2: خويا سالم جاء.
0: سالم؟
1: سالم وين شو فيه؟ وين
2: يا وين ورا زهرة؟ وين
1: والله هو، والله هو،
0: والله سالم،
1: والله سالم.
3: اهلا بكم يا ولدي،
2: مرحبا.
3: اهلا بكم، لاباس؟
0: مرحبا مرحبا مرحبا.
1: اجي ابوسك، اجي.
3: الله يديك، الله يكرمك.
0: يا سالم ولدي،
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي،
3: الحمد لله، الحمد لله.
0: الفرج يجي واحدة واحدة. هاي الحمد لله على سلامتك يا راجل، والله كان حيرتنا عليك.
3: الله لا يحيرك يا مدب، الله لا يحيرك.
2: غمة وزاحد، والحمد لله اللي رجعت النسال وبخير.
3: الحمد لله اللي رجعت تمشي على رجلي. أريدكم يا جماعة، والله كانت وحشكم.
1: تشلي حكايتك انت، تشلي
3: حكايتي؟ حكاية المشير يا أخوي، خلوني ساعتها ونمشي تامر العزوز، وتو في الليل نولي بحذاكم ونحكيكم الحكاية الكل. هاي بخاطركم
2: يا مالي نستنوك.
0: سي الهادي
2: أخوي،
0: الحي كان قاسي.

0: يا رب إن شاء الله وليدي سالم يرجع لي لباس. يا ربي لا تحرمني منه بجسد النبي. استحشته قلبي قاعد يتقطع. يا رب اسمع مني يا ربي وبنمة محمد إن شاء الله خير. وليدي سالم
1: يابا
0: توحشتك يابا
1: انت حوالك يابا سالم يابا بلحبها وشحبها يابا توحشتك
0: يا وليدي اشتار لك يا وليدي قولي استحشتك
1: توحشتك يابا
0: وينك سالم
1: توحشتك يابا
0: تقولي اشتار لك هديك يا وليدي
1: وليدك صار فيه المسخة يابا وقضى ربي والطف.
0: يا ربي حمدولي كنت حاسة بيك كنت حاسبة بليعتك قلبي تقطع وليدي.
1: هاي يا بنتي هاي هاي زوز الداخل أتى ونحكي لك ايش صار لي. هاي
0: إذا كدعاية وليدي دعاية وفعل الخير صادفوك والحمد لله يا ربي يا ربي لنطيحها بيك يا وليدي لنطيحها بيك.
1: كما قلت لك يا بنتي وصلت الموت ولو كان مش ربي سبحانه وعائلتي محمودك الراجل الطيب راني في خبري كان
0: عطيناها يا كبدي باش نموت بالوحش عيني ظلامت
1: وحشتك يا يابا لطف عليك والله لا يحرمني منك.

0: سلمى،
1: سلمى قوم عايش بنيتي.
2: ما نجمش نقوم الفرش، نحس في روحي تعبة على الاخر. الوجيعة اللي في راسي باش تقتلني.
1: لطف عليك، قولي رايفة على سي سلمى؟
2: رايفة ليه؟ ما خلى علينا بلاصة كبيرة.
1: ايه اش خاص كان يتحقق لي في بالي بنيتي؟
2: وانتي شنو اللي في بالك
1: لهنا وسعت؟
2: شبيك ماكش متهنية معانا؟
1: انا فات فيا الفوت وبابوري زفر كما قالوا. اما لهنا وسعت ليك انتي بنيتي.
2: قل لي لشنو هتلمح يا اخي؟
1: بصراحة ان شاء الله سي سالم يكون من نصيبك، راجل وعليه الكلام ما ناقصه شيء، رجولية وثخامة وجاه. اللهم صلي على النبي.
2: صلوحة اخرج سكر عليه البيت.
1: وبوك اللي يستنى فيك على الطاولة شو نقول له؟
2: قل له مريضة ما تقدرش.
1: لو كيجي هو قل له انت خير، انا ما نحبش نفجع ونحيره.
2: لا يحيرك ولا يحيره، ونقص من ريق الفارغ راه ما يطلعش عليك.
1: اي حتى انا قلت.
3: كنتم مع
4: حسنة ناجي، ريم جبلون، وزهور بوسعيد.
3: توظيب الإنتاج حسنة ناجي، ساعد في الإخراج طاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشهيلي، تأليف رياض الصمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: ضيوف صيفك على كيفك اليوم. فرقة المحفل الجربي، المخرج الشاب عماد الزارعي، وسام العبيدي المشارك في المخيم الوطني للتطوع والمواطنة. صيفك على كيفك من 5 ل 8 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، والرابعة باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تستعد مدينة ورديف من ولاية قفصة لاحتضان الدورة الخامسة لملتقى رديف للأفلام الوثائقية في الفترة من 7 إلى 11 من سبتمبر القادم. تسبقها ورشة تدريبية للشباب على السينما الوثائقية من غرة سبتمبر وإلى غاية 11 من الشهر ذاته. تنتظم بمدينة تلابت من ولاية القصرين فعالية المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، وذلك يومي 28 و29 من أوت الحالي. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم استكمال عملية البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عملية التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. وأسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا من بينهم 14 من أصيلي بنقردان وشخص أصيل جرجيس، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلسة. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضواً بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالماً وخبيراً من مختلف أنحاء العالم. ويختص الباحث التونسي حمدي مبارك في علم الوراثة الجزيئي وعلم الجينوم والطب الدقيق وتحليل البيانات الجينومية، وهو متحصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية والخلوية من جامعة إيفريفال ديسون بفرنسا. استشهد شخصان وأصيب آخرون في هجمات صهيونية استهدفت اليوم مدينة غزة شمالي قطاع غزة وخيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية استعرض مع وزير خارجية إيران جهد خفض التصعيد وتهيئة ظروف للحوار، في حين قالت وزارة الخارجية الباكستانية أنها تتابع مع دول صديقة وجهود الوساطة بين طهران وواشنطن، بينما قال الرئيس الإيراني أن بلاده ليست في موقع ضعف وتعرف كيف تدافع عن نفسها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: عادات وثقافات في شعوب وقبائل.
1: تحية طيبة، مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شعوب وقبائل. نعود إلى إفريقيا ونتحدث اليوم عن قبيلة كونسو، هي أحدى قبائل إقليم شعوب جنوب أثيوبيا، تقطن منطقة واد نهر أومو على الحدود الأثيوبية الكينية، وقد شهد ذلك الموقع اكتشاف عديد الحفريات البشرية والمعدات المصنوعة من الحجارة والتي تعد مواد أساسية في دراسة التطور البشري. يبلغ طول نهر أومو 760 كيلومتر ويمتد من غرب منطقة شوا في وسط أثيوبيا وحتى طرف بحيرة توركانا على الحدود مع كينيا، وهو المجال الذي اختارته القبيلة للعيش.

ضمن إقليم شعوب جنوب أثيوبيا الذي يضم عدد كبير من القوميات المتباينة ويقارب عددها 100، أبرزها قوميات الهيديا والقوراقي وجامو وسيلتيايا، وتعد المواقع الأثرية في قرية كونسو على بعد أكثر من 500 كيلومتر من أديس أبابا من أهم المناطق السياحية في البلاد وفي إفريقيا. وقد سجلت ضمن المعالم السياحية الأثرية على مستوى العالم وفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. هذه القبيلة تحترف احترام السياح والأجانب، وتحترف كذلك طرق الزراعة البدائية ورعي الحيوانات، كما تربي النحل بطريقة متواضعة. يجتمع أهالي كونسو في أيام الأسواق التي تقام كل أسبوع في أرض واسعة، وهي مناسبة لبيع منتجاتهم وشراء حاجياتهم من ملح الطعام والسكر وغيرها من الأطعمة والمستلزمات. كما توجد أدوات الزينة في المعروضات من خرز ومواد نحاسية وفضة وبهارج أخرى ولقى، وأحيانا بعض قطع الديكور التي تزين المساحات الكبرى داخل أثيوبيا وخارجها، وقد تجدها في كل العالم. يهتم التجار المحليون والوافدون بتجارة الملح الذي يجلبونه من أسواق مجاورة، ويتصف أبناء هذه القبيلة بالهدوء والتسامح وقبول الآخر، فهم يرحبون به بالإقبال عليه وإطلاعه على عاداتهم وتقاليدهم التي يجد فيها السائح ترفيها ومادة يحملها معه توثيقا وتصويرا. يبجل أهالي القبيلة الفتيان والفتيات وحتى كبار السن من النساء والرجال ممن يزورونهم، محتفين بهم أحيانا أو مكتفين بالنظرات المتعجبة أحيانا أخرى، ويراقبون بخاصة بشغف وحب اطلاع كبير ما يحمله الزائر من معدات وكاميرات وأدوات اتصال، ويقدرون ما يجود به السائح لهم من أشياء بسيطة كبقايا الطعام أو الهدايا التي لا تتجاوز زينة توضع على الرأس أو إسورة تزين بها اليد. تهتم قبيلة كونسو كثيرا بالحيوانات، إذ يعتبرون الأبقار والماشية ثروة يتعايشون معها في بيوتهم البدائية المبنية من الطين والقش، وتقيم أهمية الأبقار من حيث أعدادها ومواصفاتها، وهي جزء أصيل من الممارسات الاجتماعية كحفلات الزواج والأعياد والاحتفال بالأفراح الكبرى.

تصنف كونس من القبائل التي يتصف أفرادها بالشجاعة والحرص على حماية ماشيتهم وأرضهم التي يعتبرونها إرثا لا يخضع للتنازل أو المساومة، وتجدهم متمسكين بها على الرغم من وعورتها وموقعها وسط الجبال وفي علو ومنخفضات الوديان، ولم تحملهم تقلبات الطبيعة من قحط وجفاف وتعرية إلى مغادرة أرضهم أو تبديلها.

خاصة إذا حاولت أي جهة معادية الاقتراب منها، فقد عاشت هذه القبيلة منعزلة عن العالم فترات طويلة، وأكسبتها بيئتها الوعرة حماية طبيعية من أي هجوم خارجي، كما أكسبتها عادات بدائية ومعتقدات خاصة بها ظلت خريطة قابلة للاكتشاف من كل العالم الذي لا ينقطع عنها طيلة السنة لمعرفة عاداتها وتقاليدها. كما كانت هذه القبيلة مثل قبائل عديدة موضوع وثائقيات عديدة وأفلام تصوير.

0: يجيد أهل كونسو بناء المدرجات والزراعة عبرها على المرتفعات والتضاريس الوعرة، كما يمتازون ببناء المصدات لحماية التربة من الانجراف والتعرية والتآكل، ولهم عادات زراعية خاصة بهم ساهمت في الحفاظ على توازنهم الغذائي وعلى أمنهم الغذائي، وكانت مجالا للمقارنة أو للتشبه بهم من بعض القبائل المجاورة.
1: Merci d'être là, je vous dis merci, merci d'être là.
2: Brigadier, opération, tout fort.

وفي سياق متصل، تفتخر القبيلة بكونها تحافظ على إرثها في الزينة والأطعمة وبممارستها الغريبة في الأفراح والأطراح. كما للقبيلة عادات خاصة في المناسبات الدينية تحت إشراف زعمائها القبليين، ولتلك القبيلة الأثيوبية فنونها وآلاتها الموسيقية التي تعتمد في أغلبها على طبول صغيرة الحجم وآلات نفخ تتميز بإيقاعات إفريقية تكتمل بالرقص والترنم بلهجات قبلية مميزة. كما أن كثيرون من أبناء الكونسو لا يعرفون الملابس، فهم يتعجبون من الأجانب الزائرين وما يرتدونه من ملابس، فالقبيلة تحيطها عادات خاصة لا تتخلى عنها، ومنها عدم الاكتراث بالملابس واستعمال الطبيعة فيما يحملونه على أجسامهم على شاكلة ملبس. فعلى الرغم من احتكاك أهلها مع أناس من بعض المدن المجاورة في مناسبات كبيرة كالأسواق الموسمية وزوارها كذلك من السياح الذين يلبسون بشكل طبيعي، يظل أهل الكونسو متمسكين بملبسهم الأصلي. يذهب مواطنو الكونسو من التجار والزائرين لبيع محاصيلهم وشراء حاجياتهم، إلا أن ذلك لم يؤثر على عاداتهم ومظهرهم، ويرون غرابة في لبس الآخرين، والأصل أن ملابسهم هي الغريبة. وعندما يقترب بعضهم من الزائر للمس ما يرتديه من ملابس وأعجاب واحترام، يضحك في نهاية الأمر لأن يعتبر كل إضافة من الملبس غريبة على طبيعة البشر. بالنسبة للعادات الغذائية لأهل الكونسو، يتناولون حبوب الذرة في أطعمتهم بشكل كبير، إلى جانب مشروبات تخمير نبتة السرغوم الشبيهة بالذرة ولحاء أشجار خاصة بهم، إلى جانب اللبن وغيرهم من العادات الغذائية المتشابهة مع كل القبائل الإفريقية تقريبا. يفتخر رجال الكونسو بضخامة الجسم، وتقدر القبيلة الأفراد ذوي الأجسام الضخمة والسمنة، والكروش لها مكانة مميزة في مجتمعاتهم. فالرجل كبير الجسم بخاصة إذا كانت له بطن كبيرة وضخمة يهابه الجميع، وفي بعض مراحل تاريخ هذه القبيلة يكون هو من يحكمها. ويحاول البعض أن يكون سمينا أو ضخم الجسد والبطن، ويعتمدون عادات كثيرة لنفخ الكروش دون تناسق في أحيان كثيرة مع بقية أجزاء الجسم. أما نساء القبيلة فيتزين بالنحاسيات من حلقات وأشكال متعددة، ويضعن على شفاههن السفلى قطعا مستديرة من الأخشاب، بينما يعمد الرجال إلى التزين بأشكال غريبة أشبه بحيوانات بيئتهم، ويلونون أجسادهم بألوان مختلفة. يعتقد أفراد قبيلة كونسو أن للموتى حياة خاصة في العالم الآخر، ومن ثم لهم ممارسات في صناعة أشكال للميت تقربه إلى ذاكرة أهله، فيصنعون له تماثيل وأشكال من الدمى الخشبية المتوفرة في بيئتهم، ويضعون تلك الدمى على الطرقات وفي المقابر وبعض الأماكن العامة كنوع من الذكرى. كما يتعمدون تخليد بطولات زعماتهم نحتا على أعمدة الخشب أو الحجارة التي تنصب في الأماكن العامة، وأحيانا حول منزل الزعيم أو الرئيس، فتجد بعض المنازل محاطة بعدد من الأعمدة أو النصب يطلق عليها واقة وتعني الأب الكبير أو الزعيم. والواقع منحوت خشبي أو حجري تنحت وجوه أو أشكال متعددة، وأحيانا أشكال حيوانات في صور فنية بجودة عالية. فهناك ضمن أفراد القبيلة فنانون وتشكيليون بالفطرة والممارسة، ولهؤلاء الكثير من الأعمال الحجرية الضخمة، وهي معروفة بإرث الكونسو. وقد تعرض حياة الميت عبر كتابات متعددة، وقد سجلت هذه الثقافة، ثقافة التأبين أو ثقافة الاحتفاء بالموتى بالنسبة للكونسو، ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2011. أما عن مدافن تلك القبيلة فغالبا ما تكون داخل الغابات الكثيفة وعلى قمم الجبال الشاهقة.
يشار إلى أن في تيان كونسو يتزوجون في سن المراهقة، ويتميز الرجال بتعدد الزوجات، وليس من الضروري أن يجمع الأزواج والزوجات مكانا أو بيت واحد. وفي المجال الروحاني تغلب على قبيلة كونسو المعتقدات الوثنية، على الرغم من اجتهاد الديانات التبشيرية المنظمة في العمل على اختراق مجتمعاتهم، لكنهم صمدوا. تشتهر مناطق كونسو بمواقع مرتفعة وجميلة، ولها مناظر ومرتفعات غريبة الشكل لأنها تقع في منطقة الوادي المتصدع، فتجد المرتفعات والغابات والجبال المتسلسلة والتي تشكلت بفعل العوامل الطبيعية بأشكال غريبة هناك تسمى نيويورك، وهي حسب آراء الزوار تشابه مباني مدينة نيويورك لكنها طبيعية وفي الجبال. فتجد المدرجات والتضاريس الغريبة في منطقة غنية بالمعادن ومرتفعات غريبة الشكل واللون، تعتبر من أكثر الوجهات السياحية للزوار، إضافة لغرابة إرث قبيلة كونسو والطبيعة من حولهم. لتلك القبيلة الأثيوبية فنونها وآلاتها الموسيقية التي تعتمد في أغلبها على طبول صغيرة الحجم وآلات نفخ تتميز بإيقاعات إفريقية تكتمل بالرقص والترنم بلهجات قبلية تصدرها للعالم وتستقبل بها زوارها في كل مرة، فيتواصل الحديث حولها كواحدة من أغرب وجهات اكتشاف العالم المختلف. كانت هذه تفاصيل رحلتنا مع كونسو الأثيوبية. نلتقي في عدد جديد من شعوب وقبائل على موجة إذاعة قفصة لاحقا، مع تحيات سمية رجب.

0: لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
1: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
0: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولا بس.
1: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
0: هذي ما نعرفهاش.
1: علميا الحديث في الهاتف الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
0: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك ينوصل المكتب.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: الخامسة مساء باستوديوهات إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تنطلق غدا الجمعة 28 من أوت فعالية الدورة 42 لمهرجان الفوارة بالقصر، لتتواصل على مدى 5 أيام إلى غاية يوم 4 من سبتمبر القادم، متضمنة عروضا فرجوية وسهرات فنية متنوعة. تتضمن فعالية الدورة 8 للأيام الثقافية برجيم معتوق من ولاية قبلي سهرات فنية وعرضا تنشيطي للأطفال. هذه التظاهرة تنطلق اليوم الخميس وتتواصل على مدى 3 أيام. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس في بلاغ لها اليوم الخميس، دعا جميع التونسيين أفراد ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية 2026-2027 لفائدة 10807 من أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. أفاد مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد لندلسي بأن تونس تعمل على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات، كما أكد أن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. ينفذ عمال نقل المحروقات إضرابا قطعيا يومي 23 و24 من سبتمبر المقبل بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية التونسية، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية وفق برقية تنبيه بإضراب صادرة اليوم الخميس عن قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل. واصلت فرق الإنقاذ اليوم عمليات البحث عن أكثر من 1400 شخص ما يزالون في عداد المفقودين بعدما اجتاحت فيضانات مدمرة وسيول منطقة حدودية بين نيبال وإقليم تبت الصيني جرفت قرى بأكملها، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى حد الآن إلى 362 شخصا على الأقل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا لليوم الرجيم، وما أدرك ما الرجيم، والسؤال اللي جي على بال برشا فيكم، كيفاش نعمل الرجيم، شكون ينصحني برجيم باهي. هذاك علاش في ضيافتنا اليوم في برنامج ألو دكتور الدكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري والتغذية وأمراض التغذية. مرحبا بك دكتورة إيمان.
2: عسلامة مدام ريم، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قصة. نشكرك على اختيارك للموضوع خاصة في وقتنا توا، وحاجة جبت أثارت الفترة الأخيرة برشا تساؤلات هي الرجيمات وشنو نتبعه بالضبط. أول نقطة نحب نحكي عليها اللي هو الرجيم الغذائي والنظام الغذائي، راهو يعطيك أن شخص مختص في الحكاية، طبيبك المباشر، طبيبك المختص في التغذية هو اللي لازم يعطيك الرجيم. الرجيمات والأنظمة الغذائية ما تتخذش لا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا نلقوها في صفحة على الفيسبوك، لا ناخذوها من عند شخص جاري مشى عدى وعنده رجيم عطاهولي مشي تبعته، لا صاحبي خذ رجيم زاد نتبعه مشى معاه هو في وضعية معينة، مش بالضرورة باش يمشي معايا أنا. الرجيم والحمية والنظام الغذائي هو هي بريسكريبسيون مشخصة بيرسوناليزي، معناتها هي حاجة تخص كل شخص وحده. الطبيب وقت باش يكتبها باش يكون بعد فحص دقيق للمريض، بعد تحاليل تكون لازمة، بعض الأحيان نعمل تخطيط للقلب، تخطيط نتاع نوم، برشا حاجات نعملوهم باش نتواصلوا في الاخر نعملوا نعطوا الرجيم ولا الحمية الغذائية الخاصة بالشخص ذاك. طبيعي ان الحمية هذه مش باش تتماشى مع جميع الأشخاص. بين نحكوا تو في النظام الغذائي ولا النظام الصحي بصفة عامة، هو الطريقة متاع الغذاء ولا المنهج متاع الغذاء اللي يكون متوازن، اللي لازم يوفر العناصر الأساسية للدم اللي هي البروتينات، الكربوهيدرات الجيدة، الفيتامينات والمعادن. من هذا نفهم اللي الرجيم والنظام الغذائي المتوازن والمتكامل لازمنا نتبعوه كالكسوا الرجيم هذا، لازم يعتمد على أربع عناصر أساسية اللي هي الخضروات والفواكه اللي باش غنيه بالالياف واللي لازمها تكون موجوده في الوجبات نتاعنا على الاقل خمسه حصص موجوده يوميا. الكربوهيدرات باش نركزوا خاصه على الحبوب الكامله لانها بطيئه الامتصاص. البروتينات خاصه اللحوم الخاليه من الدهون، اللحوم البيضاء، الاسماك، البيض زاده والبقوليات، الدهون الصحية كما زيت الزيتون، الدهون الموجودة في المكسرات كما الأوميغا 3 الموجود في الزوزة مثلا. بالنسبة للأنظمة الغذائية، مش الأنظمة أي نظام غذائي كما قلنا باش نتبعوه، فما أنظمة غذائية بالنسبة لكل شخص، فما أنظمة غذائية صحية معترف بها عالميا وهي أثبتت نجاعتها وفعاليتها معناتها في حفظ الصحة وفي الوقاية من بعض الأمراض، كما الحمى في البحر الأبيض المتوسط، لازيت الميديترانيان اللي تركز أصلا على الخضروات والفواكه كما قلنا، على زيت الزيتون، على الأسماك، وهي من أهم الأنظمة اللي توجدت واللي تعاون في حماية القلب وتجنب أمراض القلب. عندنا نظام آخر زادا اللي أثبت نجاعته هو نظام الصيام المتقطع، انتشر زادا على الفترة في السنوات الفارطة، ما هو أثبت زادا نجاعته لجنة تلميطة، خاصة هو يعتمد ويركز أكثر على أوقات اللي ناكلوا فيهم الماكلة، أثبت فاعليته ونجاعته سورتو في مقاومة الأنسولين وفي يعطي إحساس أكثر بالشبع للأشخاص اللي يتبعوه. طبعا كلوا أعطينا فكرة هكا واضحة شوي على الأنظمة الغذائية، ويعطيك صحة مدام ريم.
1: شكرا لك دكتورة إيمان كسيرة، اختصاص سكري وتغذية وأمراض تغذية، مع أجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: سيفك على كيفك،
4: على كيفك.
3: على كيفك. سيفك على كيفك.
4: سبعة وعشرين أوت 2026 ثمانية دقائق بعد الخمسة. عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سيفك على كيفك، المنوعة الصيفية اللي تجيكم من الاثنين حتى للخميس العشية بعد موجز أخبار الخمسة وبعد ألو دكتور. نتقابلوا معاكم في أعداد الحصة سمية جبعة كرمي اليوم الرابع على التوالي في هذا الأسبوع. إنس حمد جرويس تأنسكم من أمام الميكرو، معايا فريق خليني نسلم عليهم الكل باش ما ننسى حد. من بعد لزر حمد، أهلا وسهلا ومرحبا. عماد الغورز اليوم في إخراج الرقمي للحصة، كذلك كمال التومي في الصندري أمن المداخلات الهاتفية. نذكركم ديما دفعة المكالمات الهاتفية الأولى نستقبلوها مع الستة غير درجين في ذوق النغمة، وأيضا مشاركاتكم فيما يخص المسابقة. مسابقة اليوم باقين نسألوا على مختلف النسب، نحكوا ياسر على استعمال التوينسة للإنترنت عموما حسب آخر إحصائيات وأحدث الأرقام المتاحة. سؤالنا اليوم على نسبة استعمال الإنترنت في تونس، زعم 74.3%، 84.3% وإلا 94.3%، عن طريق التليفون، عن طريق الفيسبوك إذا كانكم كونكتي. تعملوا طلة زادة، هي فرصة باش تكتشفوا كل ما هو جديد في عالم الرياضة، الأخبار كل المحلية الوطنية الجهوية وكذلك حتى العالمية، التظاهرات الثقافية وغيرها، وآخر الاستضافات في مختلف المواعيد المباشرة على موجة إذاعة قفصة بالصوت والصورة. برشا إيقاعات باش تأسس حصة اليوم، برشا موزيكا ما عندكم ما تسمعوا، نوستالجيك كما العادة، الجديد لغني الريميكس الدي جي والشرقي غربي، وعندكم ما تسمعوا بالطبيعة. يلا نسلم عليكم بعد شوية، نستقبلوا تاليو كما قلت لكم، مشوا بعد شوية ستة غير درجين توال الخمسة درجين، مازال بكري، فيقوا في عقلكم. خليني نسمعكم القائمة المقترحة الأولى بالنسبة لليوم في ذوق النغمة.

هذه الأمرين عمرو دياب، أنا لو حبيبك محمد فؤاد، يا ترى بهاء سلطان، هذا يا ترى زعما أنتم مش صوتوا للقائمة هذه ولا القائمة الثانية مش نسمعها توا؟

اللي حب النوستالجي عندك القائمة الأولى، اللي حب الجو مختلف إيش الغربي تذكروا وريكي مارتن أوندو ستريس ماريا حاضرة معنا في القائمة الثانية، متميزة رشيد القفسي كيفاش بحت خيالك لطفي بوشنا قضية اقتراحات ذوق النغمة في القائمة الثانية. نسمعكم مدامنا نحكوا على الجو، خليكم تسمعوا شموسة ذكية بالذكاء الاصطناعي كوكتيل ربوخ تونسي.

0: نشوفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: لليوم الثالث كل يوم نقول لليوم الرابع على التوالي إناس حمادي من غير رياض دبوبي. سلام عليكم من جديد في صيفك على كيفك. حبيت نذكركم بنص المسابقة لليوم، إن شاء الله تكون عملية القرعة وتكونوا محظوظين واحد منكم بطبيعة ولا واحدة تربحوا معانا 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة. سؤالنا على نسبة استعمال التونسي للإنترنت حسب آخر ولا أحدث الأرقام المتاحة، قديش نسبة الانترنت استعمال الانترنت في تونس؟ 74.3%، 84.3%، وإلا 94.3%. ذكركم بذوق النغمة، القائمة الأولى فيها أمرين، عمرو دياب، أنا لو حبيبك، محمد فؤاد، يا ترى، بها سلطان. القائمة الثانية فيها متميزة، رشيد القفسي، ماريا، ريكي مارتن، وكيف شبحت خيالك، لطفي بوشناق. بعد شوية زعما وين باش نمشوا؟ فين مصايف؟ خليكم معنا.

0: سيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك. مصايف مصايف.
2: أنا عايزة بحر.
3: المصايف اليوم باش تحط رحالها في بير الباي. باش نحكوا على المخيم الوطني للتطوع والمواطنة ببير الباي. سعيدة باستقباله معايا، هو شاب من رواد دار شباب الرقاب وسام العبيدي. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا مدام، مرحبا.
3: مرحبا بيك. المخيم الوطني للتطوع والمواطنة 2026 ببير الباي بدأ نهار 23، اختتام غدوة إن شاء الله 28.
4: ألو،
3: نسمع فيك يا وسام، تسمع فيا؟
4: ألو
3: وسام،
4: نسمع فيك مدامينيس.
3: أي نحكو شوية على المخيم ليكم، بدأ نهار 23 اختتام غدوة.
4: ألو
3: به، نعود الاتصال به باش نحكو أكثر ويسمعنا بالكدا ونحاولوا نتفاعلوا مع بعضنا، على خطر حبينا نحكو شوية على مختلف الأنشطة اللي تأثث هذا المخيم، المخيم الوطني للتطوع والمواطنة ببير الباي. نذكروا نهار 23 افتتاح والاختتام غدوة إن شاء الله، باش نعرفوا مع كيفاش كانت الأجواء مختلف وتفاعلات مع الشباب وغيره. خليكم معنا بعد شوية، راجعين.
1: كيفك على كيفك؟
5: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
6: لاباس لاباس.
1: مسيناكم.
7: شكون البرنس نتاع السيف؟
1: تراندي
8: الدلاعة
1: تفرشيكا
6: لا خيرني ما نصبرش عليه.
1: مصايف
9: وصحابه كيما يقولوها،
1: كاس
9: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
1: عاشق مغروم
10: وفهم عبيد مقايله متبطعه بالبرود.
1: اينوف تك
11: تشربوا حاجه؟
12: ساعه ساعه انا عايز اسوق.
1: العيشة فرح
13: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
1: سيفك على كيفك. سيفك
0: سيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: احلى تحايا مجدده لكم الناس الكل مصايف. نرحب من اول وجديد بوسام العبيدي شاب مرواد دار شباب الرقاب. وسام اهلا وسهلا.
1: مرحبا مدام، اهلا وسهلا بك.
0: مرحبا بك. المعذرة حتى للمستمعين على خاطر سوء التغطية في البلاصة اللي فيها. نحكوا اليوم على هذا المخيم، الانطلاقة بدأت نهار 23، اختتام غدوة. كيفاش كانت الأجواء؟ عودة شوية على مختلف الأنشطة وسام تفضل.
1: اي مدام، نرحب بالشعب المستمعين، نعرفهم براحي أول حاجة.
0: مرحبا.
1: وسام العبيدي، 20 سنة ناشط مجتمع مدني ولاية سيدي بوزيد. مشارك في المصيف الوطني للمواطنة والتطوع الموجود تو في المعهد العالي للتنشيط الشباب والرياضي بير الباي.
0: اي
1: اليوم ديجا كما فكرتي قبل بشوية انه موجود من 23 اوت الى حدود 28 اوت، واليوم ان شاء الله الاختتام.
0: اي
1: وحقا المصيف معناها كان متنوع، كان معناها سريع برشا، خاصة في اهمية التطوع والاعمال التطوعية في المجتمع بتاعك. وهي المخيم الوطني هذا كان معناها من انجاز وزاره الشباب والرياضه تحت اشراف اداره العمل الشباب، اللي تحب ترد الجميل المعهد اللي تخرجوا منه، اللي تكونوا منه، اللي من خلال المعهد العالي هذا وصلوا اللي وصلوا توا كمنشطين وكاداريين وكوزاريين الى اخره.
0: أنا نشوف في حاجات مزيانة برشا حتى من خلال الورشات اللي قمت بها، تزويق القبة، على خاطر مش بسهل الإنسان هكا كي يبدأ في بلاصة ماهيش بلاصة معناها ويقوم ببعض الحاجات اللي تبقى بصمة معناها تبقى. كي نذكروا المخيم الوطني للتطوع والمواطنة ببير البي، نقولوا أك الشباب اللي كانوا حاضرين عام 2026.
1: وصحيح معناها كان فما بعض معناها الصعوبات، خاطر المعهد ما كانش معناها في هيئة جيدة معناها من الأول. من حين نقسم لكذا دورة، الدورة التمهيدية اللي كانوا فيها المنشطين والمؤثرين اللي كانوا باش يأثروا المخيم هذا سواء في الدار الأولى ولا الثانية، مجموعة من الطلبة الموجودين من بير البي ولا من شباب بن عروس، هم معناها بالتمهيد التحضيرات الأولية باش يبدوا معناها دورات على أحسن وجه. بعد الدورة الأولى بدت تأويل الأوت، حد معنا شركة نشر الولاية دوم على تزيين المعهد أساسها والدهن والزخرفة وإلى آخره برشا حاجات أخرى،
0: حتى الاعتناء بنظافة وجمالية المحيط يعني الحديقة وغيره، هو رفع بعض الفضلات، يعني أنشطة محلاها تحسها معناها كأنها من مجتمع مدني، معناها فما جمعيات ماهوش شباب هكا هاوي ولا رواد دور شباب.
1: اي بالطبيعه، اذا خاطر تو معناها كشباب تو انا كناس مجتمع مدني وكعضو معناها في برشا جمعيات تخدم على المشاكل البيئيه، على حسب ما نشوف انه برشا الشباب ما همش مهتمين اصلا بالقضايا البيئيه. معناها ببساطه لازم معناها يطيشوا البلاستيك في الكيات، يحرقوا معناها الاشجار كذا، معناها ما عندوش لها اهميه. احنا معناها بالمخيم هذايا نجم معناها يرسخوا للشاب اهميه التطوع والمواطنه، لازم معناها يكون في كيفاش نجم يعاون المجتمع بتاعه، مش كيف سواء معناها مشاكل اجتماعيه، مشاكل بيئيه، مشاكل معناها في حياته.
0: يعني الشاب لازم يكون هو جزء من الحل، ما يكونش هو جزء من المشكل. اليوم باش نحكوا اقل من دقيقه ما زلنا في المداخله هذه معاك وسام على غدوه ان شاء الله، كيفاش باش يكون الاختتام حسب البرنامج المقرر للمخيم؟
1: حسب البرنامج ان شاء الله اليوم باش يكون الاختتام
0: اليوم
1: 27.
0: اي
1: جاتوا معنا بدو في التحضيرات، خير معنا في الليل باش نعمل بعض الورشات معنا مواهب شبابية تحت معنا ضيوف موجود في أنور يحيى مدير العام للشباب، في وسام سعودي المندوب الجهوي رياضة بن عروس، بعض الأشخاص اللي هم أخرين من الحال.
0: غدوة إن شاء الله ترجعوا، غدوة إن شاء الله ترجعوا الشباب الكل لولاياتهم. حبيت نشكرك برشا من خلالك، تحية للشباب الكل وللمؤطرين الأساتذة اللي حاضرين معاكم في هذا المخيم، المخيم الوطني للتطوع والمواطنة ببير الباي. سعدت برشا بالمداخلة معانا اليوم وسام العبيدي شاب من دار الشباب رقاب، تحياتنا ليك. شكرا وسام.
1: عاشك مدام سما، عاشك مدام إيلي.
0: إلى اللقاء.
1: حبيت نشكر إذاعة قفصة خاصة على متابعتها الأنشطة، معناها كسوة في دار الشباب كسوة في جمعيات، معناها دائما
0: ديما الإذاعة في المتابعة، هذا واجبنا وسام. تحياتنا ليك. بعد شوية أخبار سبور. شكرا وسام. بعد شوية أخبار سبور مع رؤوف عياري، خليكم معنا.
2: إذاعة قفصة في الرقاب على 91.8. معاك غزوة مريتنا.

0: وفي الرياضة على موجة إذاعة
1: نهاية الأسبوع إن شاء الله فما الجولة الثانية من البطولة؟
0: أكيد إن شاء الله باش نستعرضوا مع السادة المستمعين برنامج الجولة الثانية بعد ما تخطينا الجولة الأولى نهاية الأسبوع الفارط، باش نقدم إن شاء الله برنامج الجولة الثانية كيف كيف زاد ديما أخبار نجم نتلوي فرق الجهة بطبيعة حاضرة إلى جانب بقية الفرق التونسية.
1: بالنسبة للتقييم الأولي بالنسبة للجولة الأولى كيفاش كانت يعني مختلف النتائج روف؟
0: والله كانت حسب ما هو منتظر، معناها منتظر مثلا ماش مفاجآت، ما لاحظناش مفاجآت في الجولة الافتتاحية ما عدا ربما ملاحظة وحيدة بخصوص الفريق اللي يهمنا الكل هو حامل لواء النوادي في الجهة في الرابطة المحترفة الأولى والممثل الوحيد نجم متلوي. نحكي نجم متلوي ينقاد بعد عام ونص تقريبا إلى الهزيمة فوق ميدانه أمام البطل المتخلي النادي الأفريقي، هذه ربما أبرز الملاحظات. مع ذلك كل النتائج كانت ربما كانت كما كانت منتظرة، مثلا ماش المفاجآت، غياب المفاجآت طبعا.
1: خليك أكثر تفاصيل في فلاش سبور. فلاش سبور. فلاش سبور.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعدنا الرياضي الثالث مع فلاش سبور. البداية مع أخبار نوادي الجهة، حيث أعلنت الجمعية الرياضية النسائية لكرة القدم بقفصة في بلاغ لها للعموم أنه تقرر عقد الجلسة العامة التقييمية نهار السبت 12 سبتمبر 2026 على الساعة 10 صباحا بالمركب الشبابي بقفصة. وصلت إدارة النجم المتلوي إلى تأهيل 5 لاعبين جدد وقع انتدابهم مؤخرا وكانوا غير مؤهلين قانونيا للمشاركة مع الفريق خلال المباراة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حيث نجحت في تأهيل كل من محمد أمين بوزعبية ونجد الدبابي، عبيد الشابي، وحمد علي الوريمي، والنيجيري إيفياني أوغبا. كشفت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباراة الجولة الثانية من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يومي السبت 29 والأحد 30 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 4:30 مساء في ميليها وبرنامج المباريات وحكامها. نهار السبت 29 أوت في الساعة 4:30 كما ذكرنا النادي الافريقي امل حمام سوسة، الحكم حسام بولعريس، حكم تقنية الفيديو الفار منتصر بالعربي، مستقبل المرسى، تقدم ساقيت الدائر، الحكم عبد السلام ماني، حكم الفار دورساف القنواتي، الاتحاد المنسير، الملعب التونسي، الحكم حسني النايلي، حكم الفار البرتغالي هيلدر ماليرو، النادي الصفاقسي، الترجي الجرجيسي، الحكم محمد علي قروية، حكم الفار البرتغالي برونو إستيفاز. نهار الأحد بقية البرنامج متاع الجولة الثانية في الساعة 4:30 نذكر شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي، الحكم سيف الورتاني، حكم الفار البرتغالي هيلدر ماليرو، نادي حمام الأنف، نادي البنزرتي، الحكم أمير العيادي، حكم الفار البرتغالي برونو إستيفاز، الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردان، الحكم فرج عبد اللاوي، حكم الفار أيمن النصري، النجم الساحلي، نجم المتلوي، الحكم خليل الجري، حكم الفار أسامة بن إسحاق. أكد حاتم المرناوي رئيس البعثة التونسية الرسمية إلى الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 اختفاء الرياضية شاهد الجلجلي وانقطاع أخبارها منذ يومين. تعرف المنتخب الوطني الأولمبي على منافسه في نصف نهائي منافسات مسابقة كرة القدم ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو، باش يواجه المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة نظيره الإيطالي غدوة إن شاء الله الجمعة 28 أوت 2026 بداية من الساعة 9:30 صباحا، في حين يجمع السيمي فاينل الثاني مساء نفس اليوم المنتخبي الجزائر والمغرب بداية من الساعة 8:00. وكان المنتخب الأولمبي أنهى المرحلة الأولى في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من انتصارين ضد المغرب 1-1، تركيا 2-1، وتعادل دون أهداف ضد مقدونيا، في حين احتل المنتخب الإيطالي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بتعادل ضد ألبانيا 1-1 ألبانيا، وهزيمة ضد الجزائر 3-1، وانتصار ضد كوسوفو 2-1. وافقت إدارة الترجي الرياضي التونسي على التفريد في المهاجم فلوريون دانو إلى الاتحاد الليبي في انتظار استكمال بقية المفاوضات بين اللاعب ومسؤولي الفريق الليبي حول بعض التفاصيل. أعلنت إدارة النادي الإفريقي عبر صفحتها الرسمية عن انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة الجولة الثانية ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، واللي باش تجمع النادي الإفريقي بالأمل الرياضي.

0: الفاتحة ممسوسة، وذلك يوم السبت 29 أوت كما أذكرنا في البداية بملعب حمادي العقربي انطلاقا من الساعة 4:30، وذلك على النحو التالي: الخميس والجمعة بشبيبك الملعب الأولمبي بالمنزة من الساعة 9 إلى الساعة 5 مساء، السبت بشبيبك الملعب الأولمبي بالمنزة وبشبيبك قاعة بوهيمة رادس من الساعة 9 إلى الساعة 4، وتكون الأسعار كما يلي: 30 دينار المدارج الثانوية البلوز، 50 دينار المدارج الرئيسية العلوية لانسان سيبريور بورت ويت. نقطة نهاية الفلاش سبور، هذه الأخبار مع مجموعة أخرى من الأخبار في موعدنا الرابع والأخير فلاش سبور في 7:30. صيفك على ضيفك مع زميلتي إيناس حمادي. أعود إلى إيناس.
1: صيفك على كيفك، هو صيف ضيف. شكرا لك رؤوف، ترجعنا بعد شوية. أنا كل شيء بعد شوية 7:30، هي بعد شوية، هي بالحق ساعتين بعد ساعتين 7:30. حبيت نقول لكم بعد شوية نستقبل تليفوناتكم. الستة غير درجين، مرحبا بكم. 31 376 700 و30 تختاروا معنا ذوق النغمة.

0: أحلى لقاءات أحلى الموجات سيفك على كيفك يرحب بكم 45 دقيقة بعد الخمسة باش نمشوا لجرسين باش نحكوا على المهرجان الوطني الثقافي بالجرسين. سعيدة باستقبال مدير المهرجان سي عبد الرحمن ضيف الله. مساء النور سي عبد الرحمن.
1: مساء الورد، مساء الخير، مساء البركة. شكرا لإذاعة قفصة على كل تدخلكم معنا، شكرا لكل العاملين والإطارات في الإذاعة الجهوية بقفصة.
0: الله يخليك يعطيك الصحة. احنا اليوم في ضيافة جمعية الأمل الثقافية بالجرسين اللي منظمة هذا المهرجان. ساعنا نرجع شوية على حفلة البارح، كان سهرة محفل الجرسين سميتوها سي عبد الرحمن.
1: هي البارح من سهرة محفل الجرسين اللي هو كان عرس، معناها كان عرس في دار، فهمتني ولا لا؟ فيه من الطرب الشعبي ومن الطرب الوتري، وفيه من الشاعر الشعبي، فيه من الرقص البدوي، من النخان، من كل شيء. كانت لوحة جميلة جدا حقيقة، فرح بها كل من شاهدها وكل من أحضر العرض البارح.
0: نعم سي عبد الرحمن، تحكينا على خصوصية هذا المهرجان، شنو يفرق على مختلف المهرجانات الأخرى؟
1: هي تكاد تكون المهرجانات الصيفية هذه تكاد تكون استنساخ من بعدها، لكن احنا حبينا نخرج شوية من الرتابة العادية. حبينا نشاركوا حتى الشباب، الناس الكبار، في ألعاب القديمة، فهمتني ولا لا؟ في نعملوا بهم معهم لما، فهمتني ولا لا؟ نعملوا لهم عشاء، لكن الناس الكبار العاجل جيبوهم حتى على السيارات، يحسوا روحهم انهم فاعلين في المجتمع.
0: جميلة لمسة.
1: وان ما زلنا احنا في حاجة لهم وفي حاجة نصايحهم. من خلال المهرجان هذايا ولدت فكرة أن بمناسبة اليوم العالمي للمسن، ولينا نهار 1 أكتوبر إن شاء الله، ولينا قلنا لما لا تعود، معناها لما بصفة دورية نلموا فيها الناس الكل، فهمت ولا؟ نعملهم فطور وعشاء مع بعضهم، يحكوا يعيدوا وكل الأيامات القديمة اللي فاتتهم، فهمتني ولا لا؟ هكا حبينا، معناها أن كبيرنا هذا ديما ناخذ بخاطره وديما نحطوه في الإطار، وإحنا رانا مازلنا في حاجة لكبارنا، وبلا بيهم هم إحنا رانا ما نجموش نواصل.
0: جميل جدا هذه اللفتة في الحقيقة، على خطر كما قلت مختلف المهرجانات هي استنساخ لبعضها. فما مهرجانات تعمل الطابع نتاعها المميز كما مهرجان الجرسين اللي نحكوا عليه اليوم، لمسة وفاة خلينا نقولوا للجيل اللي ربانا والجيل اللي كبرنا وعلى عوايدهم متربينا زادا. كيفاش كانت الأجواء زادا ومختلف الفقرات؟ تعطيني فكرة حول فقرات اللي باش أسس برنامج هذه الدورة. صح، هي دورة قديش؟
1: والله كل هذه الدورة 30
0: ما شاء الله.
1: كانت فقرات مميزة، عملنا استعراض الفرق المشاركة في النهار الأول نهار 25 العشية، ثم عملنا سهرة للفنان عفاف سالم من الليلة الأولى، معناها الليلة الثانية عملنا المحفل نتاع الجرسين اللي هو البارح، سبقاتها مسرحية للأطفال، لأن حتى للطفل نصيب. جاتنا فرقة من خيالنا في قصة، وعملوا لنا عرض مميز، وكان الحضور معناها بشكل رهيب للأطفال. للطفل نصيب زاد في المهرجان، من حقه علينا طبعاً. أن نفرهدوه ونرفوه ونعلموه كيفاش يحافظ على البيئة، وكيفاش يحافظ على الكبار، وكيفاش يحترم الناس، وكيفاش يحترم نفسه. هي كانت مسرحية فعلا بشكل هزلي، ولكنها هادفة جدا جدا جدا، استمتع بها الوليدة الصغار. وفي الليل عملنا البارح كما قلت لك المحفل نتاع الجرسين. بالنسبة لليلة عندنا سهرة مع فرقة ولاد جويني، هذه فرقة معروفة منا على مستوى وطني، إن شاء الله هذه الليلة، ونختتموها غدوة إن شاء الله بفرقة مسرحية بالفرقة المحلية تابعة للجمعية، هي فرقة الأمل للمسرح، وليداتنا وليدات الصغار، هو من مسرحية من إنتاجنا، من إنتاج الجمعية، ومن سينوغرافيا وإخراج الكل من الجمعية، وممثلين من الجمعية زادة وليدات الجمعية. عمل الهادف اللي هي للتذكير الفرقة دي شاركت في المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء بعرض الرسوة، ثم أعدت عرض الرسوة في المهرجان الدولي للفروسية بن قردان. بالمناسبة نستغل الفرصة دي لنرحم على أخيانا في الكوفة وفي بن قردان، ونعزوا جميع أهاليهم ومصاب
0: الله
1: نجر
0: يرحمه.
1: الناس
0: أيه.
1: مصاب اي الله يرحمه هو مصاب اي فرد يصاب في تونس فيها فهو يصيب الناس الكل يصيب
0: تمام.
1: المجموعه
0: أيه.
1: الوطنيه كلها. عملنا عرض ولاقت احسان كبير ياسر يكفيك الناس تبكي بدموع معناها المتفرجين يتفاعلوا بعد ما تفاعلوا مع المسرحيه رغم ان كنا هواة احنا ماناش اكاديميين ولا كذا ما مغرومين بالمسرح غيرهم كاهو
0: نعم.
1: الحقيقه اللي باش عندنا عرض الوصيه ان شاء الله يكون في مستوى تطلعاتنا احنا وتطلعات المتفرجين ان شاء الله.
0: أنا حسيت المهرجان عائلي بامتياز، الوصية لمت الكبار، المسرحيات الخاصة بالصغيرات، المسرح الهادف، تأسيس وإلا بناء جيل يعني يكون عندها مبني على قواعد صحيحة بنصيحة وبالإرشاد، لمة عائلية، سهريات تراثية قريبة منا تحكي علينا وتشبهنا. حبيت نشكرك برشا ونتمنى لكم التوفيق. قدوة إن شاء الله
1: شكرا
0: للاختتام.
1: بارك الله فيك.
0: سي عبد الرحمن ضيفة لمدير مهرجان الوطني للثقافي بالجرسين، تحياتنا.
1: شكرا بارك الله فيك وشكرا لإذاعة قفصة وكل
0: العفو،
1: عاملين فيها.
0: الله يخليك.
1: شكرا على المساندة والدعم اللي نلقوه من إذاعة قفصة ما يجيناش حتى في بلاصة أخرى.
0: شكرا ليك، سلامة.
2: كيفك على كيفك؟
3: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
4: لاباس لاباس.
2: مسيناكم.
5: شكون البرنس بتاع السين؟
2: تراندي
5: الدلاعة
2: تفرشيكا
4: نا خير اني ما نصبرش عليه.
2: مصايف
6: وصحابه كيما يقولوها
2: جاس
6: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
2: عاشق مغروم
7: وفما عباد مقايله متبطعه بالبرود.
2: انوف تك
8: تشربوا حاجه؟ ساعه ساعه انا عايز اسوق.
2: العيشة فن
9: يومها هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.

0: أحلى الإيقاعات، بعد شوية تسمعوها وتستمتعوا بها حسب أحدث الأرقام المتاحة. سؤالنا اليوم على نسبة استعمال التونسي للإنترنت 74.3%، 84.3%، وإلا 94.3%. نستقبل أولى الاتصالات الهاتفية. مرحبا.
1: مرحبا أختي ناس.
0: أهلا وسهلا سي مبروك.
1: تحية ليك خويا كمال التومي وكافة الفريق والمستمعين الكل.
0: الله يخليك يعطيك الصحة سي مبروك. إجابتك
1: 84.3.
0: 84. وبالنسبة لقائمة اليوم، أنا هي القائمة اللي ترشح؟
1: القائمة الأولى.
0: القائمة الأولى، شكرا ليك يعطيك الصحة، إلى اللقاء. نذكركم زادة نجموا تتواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك على www.facebook.com/radiogafsa، وتلقوا المعلقة الخاصة ببرنامج سيفك على كيفك.
2: سيفك على كيفك.
3: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
4: لاباس لاباس.
2: مسيناكم.
5: شكون البرنس نتاع السيف؟
2: تراندي
6: الدلاعة
2: تفرشيكا.
4: لا خيرني ما نصبرش عليه.
2: مصايف
7: وسخانه كيما يقولوها.
2: جاس
7: الصيف ضيف ايامات ويوفر كل شيء.
2: عاشق مغروم
5: وفما عباد مقايله متبطعه بالبرود.
2: انوف تك
8: تشربوا حاجه؟
9: ساعه ساعه انا عايز اسوق.
2: العيشه فن
10: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياه باحساس وديما نقول لاباس.
2: سلك على كيفك. سيفك سيفك على كيفك على كيفك.
0: هو سيف سيف على كيف كيفكم الناس الكل. اتصال موالي. ألو على السلامة.
11: السلام عليكم.
0: مرحبا سي حفناوي.
11: العايش.
0: مرحبا. إجابتك سي حفناوي قداش؟
11: 84.3.
0: وبالنسبة للقائمة؟
11: القائمة الأولى.
0: القائمة الأولى، شكرا لك، إلى اللقاء. السلامة.
2: سيفك على كيفك.

0: سيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: نستقبل التليفون هذايا بصوت رياض الدبوبي. ما نسوش نقلده. عسلامة.
2: الو، مساء النور.
1: مساء الوارد، مرحبا.
2: اختي ناس لاباس؟
1: الحمد لله. شكون معانا؟
2: منوبية معاك.
1: مرحبا مدام منوبية، شنو حوالك؟
2: حمد من حي النار. لاباس؟
1: مرحبا. الحمد لله.
2: ما زلت زيادة غير كي جات مسي.
1: مرحبا بيك، مرحبا بيك.
2: مرحبا.
1: القيد ما اعطينا بركه. ركزي في الـ في الـ في السؤال. حسب احدث الارقام المتاحه، سالنا على التوانسه قديش نسبه استعمال الانترنت في تونس. حسب رايك 74.3% ولا 84.3% ولا 94.3%؟
2: غير 84.3%.
1: 84. وبالنسبه للقائمه سمعتيهم القائمات ولا لا؟
2: اي سمعت. نحب سلطان. انا يا ترى
1: القائمه الاولى. شكرا لك والى اللقاء. تسال موالي. عسلامه، مرحبا.
3: اهلا باختي ناس.
1: مرحبا.
3: محمد البحري معك من متلوي.
1: سي محمد البحري من متلوي، اجابتك سي محمد.
3: تحيه ليك الفريق العامل.
1: الله يخليك.
3: اهلا وسهلا اختي، مرحبا بك.
1: شكرا لك.
3: تحيه ليك الفريق العامل وكل مستمعين بالاخص الاخت منوبي بني حمد.
1: شكرا لك. اجابتك يا سي محمد البحري.
3: أنا 84.3. أم السوريون فصل 3.3.
1: أي يا ريت أني سبل كلهم فصل 3 في تونس. فصل 3. أمس حكينا على نسبة التمدرس، اليوم نسبة استعمال الانترنت. باهي، وبالنسبة للقائمة شنية القائمة اللي تختارها؟
3: القائمة الأولى.
1: القائمة الأولى. شكرا، إلى اللقاء. اتصال موالي. عسلامة، مرحبا.
4: إلى اللقاء.
3: ألو،
1: نسمع في صوتي.
3: ألو، معك بوغرة نصي.
1: سي بوغرة، نقص لي راديو ولا سكرة؟
3: هاني نقصت سكرت
1: ورحبت بي. مرحبا. سي بوغرة، إجابتك قديش التوانسة يستعملوا الانترنت حسب رايك؟
3: حسب برايي 84.3.
1: 84.3. وبالنسبة للقائمة أنا اللي تختارها الأولى؟
3: القائمة الثانية.
1: القائمة الثانية تاع الجو والربوخ. لا، شكرا ليك. بسلامة سي بوغرة، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستعملي الطريق. سيسوا رواحكم، نخلوهم شوية مع الموسيقى، راجعين بعد نشرة أخبار الستة.

0: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: السادسة مساء بسدوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة السادسة مساء للأخبار. بداية هذه عناوينها: تواصل أشغال البناء والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية بولاية قفصة لضمان عودة مدرسية في أفضل الظروف. كيفية التوقي من مخاطر تسرب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، محور يوم تحسيسي لفائدة مربية الماشية بحزوة من ولاية توزر. بداية من غرة سبتمبر 2026، الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تتولى مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عند التوريد. إيران وقطر تبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بشأن المسائل الخلافية بين طهران وواشنطن. تفاصيل هذه النشرة: في إطار الاستعدادات الحثيثة للعودة المدرسية 2026-2027، تتواصل أشغال البناء والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية بولاية قفصة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي في مواكبة للزميلة سوار عميدية.
5: الاستعدادات تمت فيها على أفضل ما يكون، نحاول ونجتهد من أجل توفير كل ما يلزم لأبنائنا التلاميذ لتكون العودة المدرسية عادية. على مستوى البنية التحتية عندنا أكثر من 17 مؤسسة تربوية فيها أشغال صيانة وتعهد، إن شاء الله باش تكون جاهزة، عاقدين العزم على انطلاق العمل بهم في بداية السنة الدراسية. بالنسبة للمدرسة الابتدائية وادي لارتا المتلوي، رغم الجهود المكثفة ما تمكنناش باش تنطلق. بالنسبة للمدرسة الابتدائية العجيلة إن شاء الله تكون جاهزة بداية من يوم 15 سبتمبر، ليرتادها أبنائنا التلاميذ في حلة جديدة بعد تعاود تهيئتها بالكامل. بقية المؤسسات فيها حركة حثيثة، خاصة على مستوى النظافة على مستوى الطلاء. إن شاء الله تكون السنة الدراسية ميمونة على أبنائنا التلاميذ وعلى كامل الشعب التونسي.
3: نظمت المندوبية الجهوية للتربية بتوزر يوم العلم الجهوي بمركز إليفا، حيث تم تكريم التلاميذ المتميزين والمتفوقين في الامتحانات الوطنية، وتكريم للمؤسسات التربوية المتميزة في الأنشطة الثقافية والرياضية. العروسي الطالب المكلف بالإعلام والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر يضيف في هذا الإطار:
6: اليوم يقع تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في الامتحانات الوطنية الثلاث البكالوريا، وعددهم 7 تلاميذ، ومناظرة الدخول مدارس الإعدادية النموذجية تكريم الأولى جهويا، وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام تلميذة الأولى على المستوى الجهوي. أيضا سيقع تكريم المؤسسات التي تميزت بنشاطها الرياضي والثقافي على المستوى النشاط الثقافي، جائزة الاستحقاق الثقافي منحت للمدرسة الابتدائية حي السلام بعد مشاركتها اللافتة في الملتقى الوطني للكورال وحصولها على الجائزة الثانية. بالنسبة لجائزة الاستحقاق الرياضي، حصلت عليها المدرسة الإعدادية طريق المطار توزر بعد أن توجت ووشحت المندوبية الجهوية للتربية بتوزر بكأسين الدنيوات وصغار الدنيوات في البطولة الوطنية للرياضات المدرسية. كما سيقع تكريم التلميذ محمد براء عثماني نظرا لتميزه في مسابقة تحدي القراءة العربي، وهو من ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة. في الختام سنكرم معهد تموزة لتميزه في هذه السنة بتحقيقه نتائج متميزة واعتلائه ترتيب المعاهد الثانوية في امتحان البكالوريا.
3: وفي سياق متصل، التقت مراسلتنا بولاية توزر وحيدا مبارك عددا من التلاميذ المتميزين ليتحدثوا عن هذا التكريم وأهميته في دفعهم إلى مواصلة مشوار التميز والتألق.
7: أي مركيش بكالوريا للرياضيات، حصلت على أعلى معدل جهوي بمعدل 18.91. نحب نشكر كافة المساهمين اللي كرمونا اليوم بمناسبة اليوم الجهوي للعلم. هذا التكريم تكريم للجهود طيلة كامل سنين الدراسة، وأنا فرحانة برشا بالتكريم هذا وفخورة، ويحثني باش نبذل مجهود في المستقبل وإن شاء الله نحقق نتائج ما أحسن.
8: اسمي ملك عثماني، أعرف الإعدادية النموذجية بتوزر، نجحت بمعدل 17.25. فرحانة برشا إنه كرموني، وهذا كله يعني نتيجة خدمة وتعب متواصل 3 سنين، ماهوش عن بركة. إن شاء الله نزيد نتطور ونحصلوا حاجة أكثر.
9: محمد ياسين سقا، صاحب أعلى معدل في شعبة العلوم التجريبية بجهة دوزر 18.33. تشرفت اليوم بالتكريم، تكريم يتوج المجهودات نتاع عام كامل، مجهودات تعب عام كامل. فرحان برشا بالتكريم هذا.
10: اسمي مهند عليمي، أول جهوين على ولاية سوزر في شعبة الأداب. كانت تجربتي في البكالوريا ممتازة جدا، يعني تنظيم وقت، خدمة أجور، الباك ما هيش صعيبة معناتها، تخدم تلقى إن شاء الله. اليوم في اليوم الجهوي للعلم يعطيهم الصحة، كرمونا من قبل المندوب الجهوي هو والي سوزر، يعطيهم الصحة وتعدت في أحسن ظروف. حس حقيقة بالفخر والاعتزاز.
3: نبقى دائما بتوزر، حيث نظمت الدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني بحزوة يوما إعلاميا تحسيسيا لفائدة المربين حول التوقي من مخاطر تسرب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وذلك تحت شعار نكتشف مبكرا نتدخل سريعا نحمي الثروة الحيوانية والإنسان. الدكتورة سنة خالد النووي طبيب بيطري صحي بدائرة الإنتاج الحيواني بولاية توزر تضيف:
11: اليوم قمنا بعرض حول التوقي من مخاطر تسرب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود بمعتمدية حزوة باعتبارها منطقة حدودية. كما نعرف إن الموقع الحدودي راهو يخلي المنطقة جزء من منظومة صحية تتجاوز حتى حدود الوطني، وحركة الحيوانات كيف تمثل أحد أهم مسارات إدخال الأمراض، وحركة الأشخاص وسيارات مركبات كيف يمكن أن تساهم في نقل العوامل الممرضة، كيف في الأسواق اللي تتباع فيها الحيوانات إلى آخره، نقاط تجمع الحيوانات كيف تزيد من فرص الاختلاط فيما بينها، كيف هذيك باش تزيد من فرص انتقال المرض، وكيف زاد فما امراض تنجم تنتشر بواسطه الحشرات والنواق، واي تاخر في الاكتشاف نتاع اول حاله هذاك اللي باش يؤدي الى انتشار سريع للمرض. احنا الشعار نتاعنا اليوم هو انه نكتشف مبكرا نتدخل سريعا ونحمي الثروه الحيوانيه والانسان. اعطينا بعض النصائح للمربين، اعطيناهم زاد فكره على مفهوم الصحه الواحد، خاطر ما نجموش نحكو على صحة الإنسان غير ما نحكو على صحة الحيوان. ثلاثة أجزاء معناها مربوطين ببعضهم: صحة البيئة، صحة الحيوان، وصحة الإنسان. الفلاحة الممنوع أنه يبيع حيوانه، معناها مش هو المصدر ولا حيوان مشتبه، ممنوع ينقلها، ممنوع يذبحها خارج الإطار القانون، ممنوع يخلطها مع قطع أخرى، ممنوع يتخلص منها عشوائيا من الجثث خاصة، ممنوع يخفي الحالة. ما هو مطلوب منه هو عزل الحيوانات المشتبهة أو المريضة، التبليغ المبكر، احنا نسجل ونتبع
3: وناخذ
11: عينات عند
3: الاقتضاء
11: ونطبق
3: التعليمات
11: الرسمية اللازمة.
3: في الجهات أيضا وبولاية القصرين تنطلق مساء اليوم الخميس فعالية مهرجان سيدي تليل المغاربي بفريانة لتتواصل على مدى 3 أيام ببرنامج متنوع الفقرات يجمع بين العروض الفنية والاستعراضية والكرنفال إلى جانب تنظيم ندوة علمية. وفي هذا الصدد أكد لطفي تليلي رئيس جمعية مهرجان سيدي تليل المغاربي بفريانة بالنيابة في تصريح لزميلة فدوى القرمازي، أكد أن هذه الدورة ستشهد مشاركة أكثر من 80 فارسا إلى جانب عدد من الضيوف والمشاركين من دول شقيقة لا سيما من الجزائر.
12: مهرجان سيدي تليل المغربي بفرينة فيه العديد من الفقرات المختلفة تجمع بين العروض الفنية والكرنفال وفرق استعراضية بمشاركة عدة جهات، والتكريم إلى جانب إقامة ندوة علمية حول تاريخ الزاوية المحمدية بفرينة. أما السهرة ستمتد على مستوى ساحة الزاوية بمشاركة نخبة من الذكارة البدوي إلى جانب عرض ضوئي للشاشة الكبيرة لتاريخ وصور الزاوية المحمدية منذ انطلاقتها الذي يمتد على مدى 60 سنة كدورة، وهو أقدم المهرجانات بهذه الربوة، والعديد من المحطات الثقافية، أيام الطفل إلى جانب أيام الفروسية. العدد الجملي للمشاركين هذه السنة من الفرسان يقارب 80 فرس، معظمهم من الجهات الداخلية، الفرسان القادمين خاصة من الشقيقة الجزائر وليبيا. اليوم الثاني مخصص لندوة علمية حول تاريخ الزاوية بمشاركة نخبة من المثقفين وكذلك دكاترة. أما يوم الجمعة مساء خرجت سيدي رابح العالمية، وهي عبارة على كوكبة من فرسان يتقدمهم مجموعة من الذكارة من الشيوخ. اليوم الثالث لمهرجان صباحا فقط، حيث يخصص لتكريم مختلف المشاركين.
3: أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس عن استكمال عملية البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عملية التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم أمس الأربعاء، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. وأسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا من بينهم 14 من أصيلي بنجردان وشخص أصيل جرجيس، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلسة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتوجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر 2026. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند توريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المحدد، وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير، داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق الصياغة المعتمدة واحترام الترتيب الجاري بها العمل. أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي تسجيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية وحجز أكثر من 470 ألف لتر تم توجيهها إلى المسالك القانونية وتوزيعها لفائدة المستهلكين خلال شهر أوت الحالي. وأضاف سمير الخلفاوي في مداخلة مع الإذاعة الوطنية أن أغلب المخالفات تعلقت بالترفيع في الأسعار والممارسات الاحتكارية. مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أكد أيضا أن وحدات إنتاج المياه المعلبة تعمل حاليا بنسق عادي، وهي قادرة على تلبية حاجيات الاستهلاك، مشيرا في المقابل إلى أن نسق الاستهلاك ارتفع بشكل ملحوظ مما ساهم في استنزاف المخزون، إلى جانب عوامل أخرى أثرت على نسق الإنتاج خلال الفترة الفارطة كارتفاع درجة الحرارة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وقال أيضا أن التزويد بالمياه المعلبة سيعود إلى نسقه العادي حال مرور هذه الظرفية الاستثنائية وفق تعبيره. في أخبار العالم، وفي تحرك دبلوماسي جديد يهدف إلى إعادة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، بحث رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف جهود خفض التصعيد بالمنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة. وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي وتجنب المزيد من التصعيد. وأفاد بيان للخارجية القطرية بأن المباحثات التي جرت في العاصمة طهران تطرقت إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار. وفي وقت سابق اليوم، بحث رئيس الوزراء القطري مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز، وفق بيان آخر للخارجية القطرية. وتأتي زيارة بعد يومين من إعلان سلطنة عمان وإيران التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت وتنفيذ مشروع لتطهير المضيق من الألغام في ظل تعثر حركة الملاحة والإمدادات عبر هذا المضيق. استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون اليوم في هجمات صهيونية على مدينة غزة شمالية القطاع وخان يونس جنوبا. واصلت فرق الإنقاذ اليوم البحث عن أكثر من 1400 شخص في عدد المفقودين بعدما اجتاحت فيضانات مدمرة وسيول منطقة حدودية بين النيبال وأقليم التبت الصيني جرفت قرى بأكملها، فيما ارتفعت حصيلة والقتلى إلى 362 شخصا على الأقل حسب مصادر في الشرطة في نيبال والسلطات الصينية. في ختام نشرة السادسة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تواصل أشغال البناء والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية بولاية قفصة لضمان عودة مدرسية في أفضل الظروف. كيفية والتوقي من مخاطر تسرب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود محور يوم تحسيسي لفائدة مربية الماشية بحزوة من ولاية توزر. وبداية من غرة سبتمبر 2026 الوكالة الوطنية للدواء ومنتوجات الصحة تتولى مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عند التوريد. نقطة والنهاية لهذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم ولزهر حمد في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا عماد الغرز. إلى اللقاء.
13: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
14: سيفك سيفك على كيفك
15: على كيفك.
14: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: 네.
1: Se ficar aqui, Pedro.
2: لبس
3: شكون البرنس بتاع السير
1: تراندي
4: الدلع
1: تفرشيكا
5: انا خير اني ما نصبرش عليه
1: مصايف
6: وسخانه كيما يقولوها
1: جاست
6: الصيف ضيف ايامات ضيوفه كل شيء
1: عاشق مغروم
3: وفما عبيد مقيله متبطعه بالبرود
1: انوف تك
7: تشربوا حاجه ساعه انا عايز اسوق
1: العيشة فلك
8: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
1: سيفك على كيفك
9: عاشق مغروم نار الهيبة
1: عاشق مغروم عاشق مغروم
10: عاشق مغروم
9: نار نار الهيبة
11: عاصمة مرحبا بكم رجعنا بالعاشق المغروم ضيفنا اليوم المخرج الشاب عماد الزارعي اسم تونسي اختار انه يجعل من الصورة والكاميرا وسيلة للتعبير عن قضايا المجتمع وانه يحول الافكار الى رسائل بصرية توصل الى الجمهور بطريقة بسيطة ومؤثرة من خلال تجربته في مجال الاخراج والفيديوهات القصيرة يسعى ديما باش يقدم محتوى يحمل فكرة يحمل رسالة يأكد انه الشباب التونسي قادر على الابداع وصناعة اعمال تلامس الواقع وتطرح اسئلة حول مجتمعنا اليوم ضيفنا وسعيدة باستقباله معايا اليوم في سيفك على كيفك عماد الزارعي مرحبا اهلا وسهلا
12: مرحبا بك أختي ناس ومرحبا بإذاعة قصة وكامل مستمعيها
11: الله يخليك يعطيك الصحة أمنين باش نبدو من حكاية العشقة والأغرام كيفاش كانت البداية الأولى لعماد الزارع
12: والله تقريبا كنت متدخل فيه أكثر من مرة على إذاعة قصة وحكيت كداش مرة على الأغرام كيفاش بدأ بصناعة فيديوهات كانت تجسد التاريخ والعادات والتقاليد متاع مدينة سيدي بوزيد هكا كانت البدايات من الأول وهذاك كان المحتوى اللي بديت به وكسبت به جمهور والحمد لله في سيدي بوزيد وخارجها ومن بعد هكا بشوية بشوية بدأت تتطور الحكاية ولينا هكا دخلنا شوية دومين متاع الأفلام القصيرة واخترت معناها إنهم تكون كلها توعوية وشاركت بها في مهرجانات والحمد لله وكنت من المتوجين في برشا معناها دورات

0: ايده جافة
1: اي
0: قبلها كان فولارة زادة
1: فولارة قبل
0: متوج والحمد لله،
1: سنين ما
0: وكان
1: شاء الله.
0: قبلها فيلم زادة فيلم زمة اللي كان تناول مشكلة الجفاف وطرح هكا شوية حلول، وزادة كان هو متوج زادة والحمد لله 3 دورات وكنت متوج. اسمها اخترت اني ما نشاركش الحق نتاع ربي، خليت الفرصة للشباب اللي طالع جديد، قلنا نشوفوا وجوه جديدة نشوفوا أعمال جديدة، وخيرت إني نكون معها متفرج وباش نمشي نحضر فيه المهرجان. لكن إدارة المهرجان ارتأت حكاية أخرى، إنه سناول الحمد لله بعد ما كنت مشارك معناها في عدة دورات إني نكون عضو في
1: في اللجنة.
0: اللجنة نتاع التكوين اللي باش تقام إن شاء الله نهار 29 أوت هذا.
1: الإيمان إنه الشباب اللي قاعد يقدم في عمل مهم اللي هو من خلال الفيديوهات التوعوية اللي تقدموا فيها وإلا صناعة المحتوى، كيفك معناها فخورين بك في الجهة، وكيف أيضا سفيان عمروسية معناها تمثلوا تسموا جهة الجنوب وإلا الوسط الغربي للبلاد، تكونوا حاضرين في مهرجان دولي للفيديوهات التوعوية ويتم اعتمادكم بعد ما كنتوا أنتم من المشاركين والمتوجين تكونوا في لجنة التحكيم. مهمة هذه التجربة. نحكو على تجربة الإخراج، وقتاش اكتشف عماد الزرعي اللي هو مخرج؟
0: باش نقول لك صدفة ما
1: صدفة.
0: هيش صدفة، خاطر كما قلت لك في البداية كانت الأولوية عندي هي صناعة المحتوى،
1: أيوة
0: لكن من بعد هكا صناعة المحتوى تعرف أنت نجم تقوم على لحظات، نجم تكون على تقوم على حدث، نجم ما تعرفش وقتاش معناها تنجم تعمل هكا محتوى يجسد هكا الفكرة نتاعك. لقيت روحي أني في فترة ما نجم هكا بالخبرة اللي اكتسبتها اني هكا نجم هكا ندق بيبان جديدة، اللي هي نعمل هكا مثلا فيلم قصير.
1: أي.
0: عندي برشا افكار هكا نتاع حكايات وروايات هكا، مغروم ديجا اني نقرا برشا معناها كتب واحد، فكان عندي الباط اني هكا نكتب حكاية ولا قصة، وكان حلمي اني نجسدها مثلا في فيلم قصير، والحمد لله وصلت معناها جسدتها وبديت هكا عندي مشاركات. ومن بعد كي لقيت روحي معناها من معناها في اول تجربه انا روحي طلعت بوديوم، قلت لا سي بون في يلزم تكون عندي لي زابيسين تاع الاخراج وكتبت السيناريو، فشاركت في دي فورماسيون تابعين المهرجان الدولي في السينما والإخراج، في تقنية السينما والإخراج وكتابة السيناريو، والحمد لله 3 مرات اكتسبت فيها برشا خبرات، خاطر كانوا المؤثرين نتاعنا قامات كما سي صلاح الدين مصدق، كما سي نصر الدين القم، كما مدام سي مصدق، كلهم كانوا قامات معناها أثرونا بالباهي بالباهي وأعطونا برشا إكسبيريونس في الدومين هذا، والحمد لله أنا كل مرة
1: الحمد
0: نقدم
1: لله
0: خطوة.
1: الحمد لله. انت لهنا تحكي على القصة وتحكي على الصورة، انا هي عند عماد الزارعي يجي قبل الصورة ولا القصة؟
0: بالنسبة لي أنا قديش من مرة حتى كي نحكي مع الأولاد نقول لهم راهي القصة إذا تكون فكرتها قوية ساعات تفرض روحها، حتى ولو إنها الإيماج ما تكونش ذاك
1: واضحة ولا
0: الحرفية،
1: موجودة. أي
0: وإلا أي صحيت وقت اللي نتفكر وقت اللي شاركت في الدورة الأولى كانت فما برشا قامات شاركوا معنا كمشاركين
1: هم
0: من ممثلين ودي بوات برود ومعناها دي معناها ماتريال، والحسن الحظ اني اكتشفت هذا بعد ما قدمت الفيديو، معناها كي شفتهم هما باش استعملوا كذا يمكن وكان في بالي بها الفكره هذه، كان ما تكونش عندي شجاعه اني كما نقولوا احنا ندعمهم ونشارك معاهم، لكن ساعتها كانت استعمال وسائل بسيطه على الاخر، ما كانش عندنا باش نسجلوا صوت، كانوا نسجلوا التليفون، وفما حتى مشاهد صورناها بالتليفون، لكن قوة الفكرة والقصة فرضت روحها وداحمت وطلعت بوديوم والحمد لله. هذاك علاش ديما نقول انه صانع المحتوى والا اللي يخمم انه يدخل في دومين صناعة الافلام القصيرة ولا يعمل على الفكرة اكثر من الماتريال، هو راهو سي بون راهو الماتريال اللي راهو يزيد يعطيك نكهة خير وهكا ويعطيك كاليتي خير للمتقبل، لكن الإنسان يخدم أكثر زاد على قوة الفكرة طونك هو مازال ديبيتون. في مرحلة أخرى إذا يمشي خطوات أخرى يولي بطبيعة يحسن في كاليتي، أنا كنشوف مثلا المشاركة الأخيرة قبل ما يتيح لها استعمل فيها معناها ماتريال بروفيسيونيل وكانت النتيجة خير برشا، معناها أبار الفكرة كانت قوية، حتى الترتيب تحسن برشا خاطر برمي اللي برامي يقول لك الكاليتي دو سون كاليتي ديماج، فهمت، لكن إذا ما عندكش فكرة الماتريال ما عنده ما يعمل لك،

0: زي ما تكونش ما يكونش الفيديو عنده روح، ما يكون ما يمسش هكا في المشاهد.
1: نعم، اليوم باش نحكوا على إخراج من نوع آخر. احنا شفناك متألق الأيامات اللي فاتت احتفالا بالمولد النبوي الشريف، نحكوا على العرض الضوئي اللي أبهر في الحقيقة المتلقي والجمهور اللي كان حاضر في القيروان. تحكينا على
0: الحمد
1: التجربة
0: لله.
1: هذه يا عماد.
0: بالنسبة لي هذه تجربة إينوبليابل حقت ربي. كان لي الشرف أني صممتها وأخرجتها، معنى الإسقاط الضوئي اللي جسد في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: الصلاة والسلام.
0: ونشكر برشا سليم اللي هو رئيس الجمعية العالمية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، وسي مراد المندوب الجهوي للسياحة، واللي من بعد ربي سبحانه وتعالى كان سي وليد بن حسن هو السبب انه اقترحني عليهم وقال لهم راه ينجم معناها يعمل لكم اسقاط ضوئي بفكره جديده وبصوره جديده وبتصور جديد. قال لهم خاطر يعرفني سي وليد من ايامات المهرجان الدولي انه عندي هكا تراست كرياتيفيتي
1: اي
0: سيرتو في الكوتي ستوريك، معناها في الاستوار في التاريخ كذا، عندي هكا ديما تراست اللي تميزني على المشاركين الاخرين. فتقابلت معهم واتفقنا على اللي جروند ليني، معناها انه السنه ما نحبوش يكون كما العروض الاخرى. العروض الاخرى كانت معناها محلاها وكانت في مستوى الحدث، لكن قلت لهم السنه يلزمنا نعملوا هكا خطوه لقدام شويه، ننتقلوا بها من مرحله انه تكون تصاور فيكس والا هكا نعتمدوا اكثر على اللوميير، ان نعتمدوا على قصه، على حكايه، على انيماسيون اخرى. فكانت مراوحه بين توظيف التكنولوجيا الجديدة اللي هي
1: اي
0: المابينج في إن نعمل إسقاط نتاع فيديو متكامل شمل الأنيماسيون، معناها اللينيير من الأول اللي تطير الحاضرين. من بعد دخلنا في وسط العرض، حكينا على تاريخ القيروان، وعلى فكرة معناها استعملنا كنا قبل في استضافة أخرى حكينا على توظيف الذكاء
1: الذكاء
0: الاصطناعي.
1: الاصطناعي. اي
0: فكان عنده دور مهم جدا في اني نخرج التصويره المزيانه في
1: مهم.
0: تاريخ القيروان، فك الحروب اللي صارت، فك
1: مهم.
0: الفتوحات، في اخراج الشخصيات التاريخيه
1: اي
0: القيروانيه.
1: اي
0: فالحمد لله كانت الصوره في مستوى الحدث، وفيما كانت مستوى الحدث خاطر
1: تجربة
0: صار
1: جميلة
0: في
1: وتجربة ناجحة والحمد لله. هذه أرى
0: الحمد
1: معناها
0: لله.
1: حتى من ليزيكو، معناها الآراء الجمهور اللي كان حاضر المتلقي عموما. عماد، مشروع ما زلت تحلم لحد توا اللي أنت تحققه ولا تخدم عليه؟
0: باللي بعدت شوي حتى على الأفلام، مازال عندي هيك المشروع إني نحب نعمل فيلم معناها لون
1: طويل.
0: متراج.
1: أه
0: صحيح لون متراج مع
1: لون متراج. ايه
0: سامحني.
1: افلام طويلة والا مسلسل زادة تنجم تجي فكرة مشروع
0: شو مسلسل وقت تتفكر وقت اللي حكينا قبل
1: اي
0: في
1: بتاع
0: السلسلة اللي
1: الذكاء
0: عملتها غرد
1: الاصطناعي.
0: الحمام.
1: اي
0: غرد الحمام هذيك هي في حد ذاتها
1: مسلسل ثلاثة
0: تحسها
1: حلقات.
0: تحسها
1: اي
0: تحسها فكرة إنها تنجم تكون نوايو نتاع
1: اها
0: المسلسل هذيك راهي بالرسمي، لو كان معناها تلقى إنتاج
1: اي
0: صحيح ولا واحد يتكفل بإنتاج الفكرة هذيك وتتوسع، وراهي تكون فكرة نتاع مسلسل غير عادية. هذيك هي ديجا مسلسل مصغر معناها
1: اي
0: بثلاث
1: اي
0: حلقات، فهمت؟
1: احنا حكينا من خلال التجربة نتاعك عماد، حكينا على الفيديوهات معناها القصيرة، الفيديوهات التوعوية، حكينا على توظيف الذكاء الاصطناعي، معناها ان نعملوا هكا ريكاب شوية على التجربة نتاع عماد الزارعي. توظيف الذكاء الاصطناعي في أرشفة وإلا في معناها باش نخلو ذاكرة موسيقية زادة، فما برشا غنيات راهي غنيات ما نعرفوش المعنى نتاعها شنية وإلا حكايتها شنية. عماد الزارعي خرج لنا من غنية شعبية هي في الحقيقة، لكن خرج لنا الحكاية نتاعها مع الشخصيات ومع الراوي اللي كان حاضر وعطاها اللمسة توش نتاعها بالذكاء الاصطناعي، المزيج معناه المزيج ما بين الذكاء الاصطناعي والأداء البشري. أنا ديما نقول على خاطر موجود حكواتي قاعد يحكي في تفاصيل الحكاية والحكاية تمشي أون بوكل معناها بالذكاء الاصطناعي. تجربة متنوعة، تجربة ثرية. اليوم عماد الزرعي بعينيك مستقبل وإلا واقع الفيديوهات التوعوية عموما والأفلام كذلك، الأفلام القصيرة والأفلام الطويلة، الواقع، السينما، الأفلام، الوجود الأفلام في تونس حسب رأيك؟
0: والله حسب ما نشوف، حتى في نشوف حتى في المشاركين اثناء في المهرجان الدولي التوجهات نتاعهم شنو، ثم توظيف حتى للذكاء الاصطناعي. شوف معناها تراس واضحه لتوظيف الذكاء الاصطناعي، خاطر شنو الذكاء الاصطناعي راهو صحيح راهو يقصر لك هكا مده العمل، تعاود باش ديبلاسي تعمل ديكور وممثلين وتوتال ايكيب تكنيك ينجم يعوضه، لكن يبقى في الاخر سانوتي راهو ما عندوش سونساسيون، ما عند معناها كيفاش يخدم لك
1: فقط.
0: حكايه
1: اي
0: صحيح
1: اي
0: تقنيه يلزمها توجيه. اذا ما تكونش كما نقولوا نحن تصير التوجيه نتاعها باش تخرج هاك ليماج واللي في مخك انت، خاطر اذا باش تخليه مثلا انت كتبت برومت على كتبت البرومت باش تخدم مثلا سيكونس ولا ايماج ولا كذا، اذا ما تكونش انت تكونترولي لوتي هذه راهي باش تخرج وتبعد تبعد برشا على الوان. هذاك علاش اغلبيه مثلا الفيديوهات اللي يعرضونا في حتى في السوشيال ميديا
1: أي.
0: ولا
1: أي.
0: الريزو سوسيو ولا حاجه تلقاها من غير روح،
1: أي.
0: خاطر اغلبيه اللي يستعملوا في الذكاء الاصطناعي يكونوا دي ديبيتون، طونك هو طلعت له كليماج هذيك ولا
1: أي.
0: سيكونس يكون هكا مبهور بها حاجه جديده وكذا، لكن
1: اما الذكاء الاصطناعي لازمها طريزه متقنه، يعني وقت اللي تقدم الصوره وما تقدمهاش جافه، هذاك ترجع بالاساس للمخرج، مخرج العمل والا اللي هو قائم على العمل. صحيح نستعمل الذكاء الاصطناعي تقنياته وغيره، لكن الذكاء الاصطناعي راهو يخطئ كثيرا، يعني ساعه لساعه نلقوها برشا أخطاء صايرة، حتى من خلال مثلا حتى من خلال الملابس، تبدأ تحكي في فيلم على حقبة زمنية ولا تاريخية معينة ونلقوا شخصيات ربما ماشية في ديريكسيون أخرى في اتجاه آخر، يعني حتى من خلال الهيئة ولا اللباس ولا غيره. لازم لهنا بذكاء اللي يخرج العمل ولا اللي يستعمل الذكاء الاصطناعي لازم يركز بالإقداع على التفاصيل هذه، على خاطر منجم يفهمها كان صنايعي مش بالصنعة معناها لكن بالحق، يعني
0: بالممارسة
1: أي
0: بالممارسة
1: بالبرفكسيون
0: أي خطر توا كل شيء راهو متوفر في الانترنت. سورتو مثلا في الاي اي، انا واحد من الناس ما عملتش دي فورماسيون في الاي اي، كلهم اوتو فورماسيون، عمل فيها متن عمل حكايه هذوما، ندخل على اليوتيوب معناها نتبع اللي يكون كيفاش باش تمانيبيلي معناها لي زوتي هذوما، ومن بعد حتى كي تطلع لك الريزلتا اللي حاجتك به راك يلزمك تخلي تراس نتاعك، مثلا نحكوا على الباك جراوند ميوزيكال على لي ساوند افكت على كل شيء، هذوكم اللي باش يعطوا روح للفيديو. اذا باش تخليه هو يختار لك هو الميوزيك والا يختار، وفما حاجه اخرى بليز امبورطون اللي هو الكادر ديماج، معناها اذا باش تخليه هو معناها يكادري لك التصويره يلزم على الاقل عندك لي زافي سي نتاع الكادراج، اقل حاجه باش تدخل في الاي اي سورتو في دومين معناها لي سيكونس ولا لي فيديو يلزمك اقل حاجه عندك لي زافي سي، ما نقولوش تكون بروفيسيونيل، تعرف اللي كادر شنو وقتاش تستعمل الكادر من الميديوم، وقتاش تستعمل الاكستريم باش تركز على الوجه، وقتاش في فهذوكم اللي باش يعطوا روح للفيديو. دونك انت عملت هكا برومت وطلبت منه فيديو راه باش تطلع لك راه في الاخر راه فيديو، مي اسكو الفيديو هذا فيه روح ماهوش فيه روح، هذه كان بعد الدريساج تاعك انت باش تشوف انت الريزلت تاعك كيك ساتسفي على الاقل 90% نقولوا، من بعد باش تغلفها من بعد بالصوت بالساوند افكت وهكا بالمونتاج. اذا ماك ساتسفي ما تهبطهاش جمله الحكايه، وحاول انك تعاود تدرسيها من الاول وجديد باش توصل عندك هكا روح. تخيل انت مثلا في العرض في الفيديو مابينج نتاع القيروان اخر مره راهو تقريبا شهر ونص
1: خدمه،
0: راهم ديديتاي خاطر شنو راهو الاطار الزمني والمكاني يفرض عليك انك تكون على اعلى درجات الحضاره، تعرف معناها حكايه باش تتعرض لك على معلم تاريخي كيما مسجد عقبه بن نافع وزيد شنو في حدث اللي هو مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، معناها ثم تفاصيل يلزمك تركز فيها كل حذر هكا ولا هكا كيك سوا في التصوير في الالوان في الشواد كولور، زاد مش راكي باش نعمل حكايه تابعه المابينغ انه باش يخرج لي الوان نتاع ديسكوتيك مثلا ولا حكايه في الانيماسيون، لا معناها تفرض عليه انه راه حوايج باش تتماشى مع الطابع العربي الاسلامي، الكولور هذا ما حشيش به مثلا، الكولور هذا فهمت؟
1: اي ما كانش معتمد
0: فإنك
1: ياسر.
0: تستعمل
1: عماد
0: إنك
1: الحديث
0: تستعمل
1: معاك،
0: الاي اي
1: الحديث
0: يظهر
1: معاك محلاه، وحكاية العشق
0: عايشة.
1: والغرام بالحق يعني هي عشق وغرام صحيح، لكن اتقان زاد للحاجة اللي نحبوها، اللي يعجبنا فيك بالحق من خلال التجارب نتاعك، اللي انت من الناس اللي قلت يعني ما تعلمتش أكاديميا، راني كل شيء نعمل فيه وحدي، نتعلم وحدي ونصلح روحي، هذا هو المهم.
0: نفكر هيك مرة حالة منهم في وقت اللي تزوجت أول مرة في فيلم زمة،
1: اي
0: وهكا كانت عندي، كنت تخيل أنت نقابل جعفر الجاسمي أول مرة نقابل ممثل هكا، فحاولت إني ناخذ معاه تصوير وكذا، قال لي فينا كليب سينيماتيك معناها متكون، قلت له شنو كليب سينيماتيك؟ ما عنديش لا كليب سينيماتيك لا شيء، هو غرام حكى وفرض روحه، والخدمة هذه رانا كلنا ديزاماتور، كيك سوا لي زاكتور، كيك سوا الكادرور، كيك سوا المونتور نتاع الفيديو، كلنا ديزاماتور. قابوش بي بالرسمي قال خاطر ساعات تفرض عليك انه لونتوراج نتاعك مثلا نافي في سيدي بوزيد ولا في البلايص هذا، صحيح فما دي كلوب وكذا، مش بكي كيفيه ولا اكيد تلقاها حاجه اكتيف، تعرف انه حتى الامكانيات مفروضه معناها ما زالت ماهيش مدعومه
1: إمكانيات
0: برشا مثلا
1: وفضاءات ربما ما
0: صحيه.
1: تستوعبش معناها الحلم نتاعنا. عماد الزارعي، خلينا توا على خاطر وقت المستمعين قاعدين يطلبوا فينا، حبيت نشكرك برشا ونقول لك يعطيك
0: عيشتي
1: صحة، وإن شاء الله تجربة معناها تكون في لجنة التحكيم تكون تجربة مثمرة إن شاء
0: لجنة
1: الله.
0: تكوين ماهوش تحكيم، تحكيم شيء
1: تكوين،
0: آخر.
1: تكوين نعم،
0: أي.
1: التكوين مهم برشا، الكاليتي، نوعية الأفلام اللي قاعدة تتعدى عليك كلمات هذه.
0: فيلم نشوف في كل عام فما تحسن الحمد لله، معناها حسب ما نشوف في الفيديوهات اللي واردين السنه، فمعناها من عام لعام الفيديوهات قاعده تتحسن وتكون هكا، فما ديفرسيتي حتى في الافكار قاعده تتنوع وتتشعب بصفه غريبه برشا. كانت تقبل مثلا تلقى 6 7 افلام يحكوا على المخدرات، وستة سبعة افلام يحكوا على الحرقه، وستة سبعة فصول، انك ما تلقاش برشا مواضيع. من دوره لدوره المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه قاعد يعمل فيه خطوات كبيرة على الآخر، وكل عام نشوفه معناها أفكار جديدة وتقنيات جديدة، خصوصا
1: موافقين إن شاء
0: زاد
1: الله في
0: عمل
1: هذه الدورة. أي
0: الأفلام بالذكاء الاصطناعي، إن شاء الله تكون في
1: إن
0: مستوى
1: شاء الله
0: تطلعات
1: إن شاء
0: المشاهدين.
1: الله. شكرا لك عماد الزارع، نتقابل إن شاء الله في
0: عايشك يا
1: لقاءات
0: ناس،
1: إذاعية قادمة، تحياتنا، إلى اللقاء.
0: عايشك عايشك، مساء الخير لكم.
1: 52 دقيقة بعد 6:31، 376 730 حسب أحدث الأرقام المتاحة. سؤالنا اليوم على نسبة استعمال التوانسة للإنترنت 74.3%، 84.3%، وإلا 94.3%. لازهر عنا تليفونات، باهي نستقبلوا تليفوناتكم. نذكركم
0: ألو
1: ديما أهلا وسهلا ومرحبا.
2: ألو، عشان مساء الخير.
1: مساء الورد، مرحبا.
2: عايشة
1: شكون معانا؟
2: بارك لي.
1: زهرة ليلي، مرحبا. إجابتك مدام زهر؟
2: 84.3%.
1: شكرا، يعطيك ألف صحة. وبالنسبة للقائمة
2: قائمة ثانية.
1: القائمة الثانية، تحبي الجو عاد أنت يا
2: هكا أنا والجو.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة مدام زهرة، تحياتنا ليك، إلى اللقاء، اتصال موالي، على السلامة.
3: ألو،
1: مرحبا.
3: ألو، أهلا بيك ننوس عزيزة.
1: مرحبا مدام عزيزة،
3: لاباس
1: فجرة
3: لاباس
1: الحمد لله.
3: فجرة
1: إجابتك مدام
3: الحمد
1: عزيزة؟
3: لله. 84.
1: 84. وبالنسبة للقائمة، ذوق النغم
3: انت، لولا تاع يا ترى يا حبيبي،
1: يا ترى يا حبيبي، يا ترى يا حبيبي، إلى اللقاء. شكرا ليك، بسلامة. نذكركم زيادة عن طريق الفيسبوك، ما زلت في انتظار إجاباتكم، وتلقوا المعلقة الخاصة ببرنامج سيفك على كيفك، مرحبا بكم.

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أعلنت الإدارة العامة للتطهير عن طلب العروض الخاص بتطهير عدد من أحياء معتمدية المتلوي من ولاية قفصة في إطار المشروع السادس لتطهير الأحياء الذي تنفذه هذه الإدارة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية باعتمادات تقدر بأربعة ملايين دينار، وذلك وفق إفادة المدير الجهوي للتطهير بقفصة قليعي صالح. نظمت الدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني بحزوة من ولاية توزر بالشراكة مع خلية الإرشاد الفلاحي بحزوة اليوم يوما إعلاميا تحسيسيا لفائدة مربي الماشية حول التوقي من مخاطر تسرب الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم سفرات خطوطها البعيدة، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات أمس الأربعاء بسبب تأثير ارتفاع درجة الحرارة على جاهزية القاطرات، وتسببت في إلغاء عدد من الرحلات البعيدة منها رحلة المتلوي تونس صباح اليوم. أفاد مدير المصالح المركزية بالوكالة التونسية للتكوين المهني بشير بن عمار بإحداث منصات رقمية جديدة في إطار التحول الرقمي وتطوير الخدمات، وأضاف في مداخلة مع الإذاعة الوطنية أنه إلى جانب المنصة المخصصة للتسجيل والدفع الإلكتروني عن بعد فقد تم إحداث منصة هندسية بيداغوجية تتضمن جداول الأوقات وتنظم العمل والعلاقة بين المكونين والإدارة. في أخبار العالم، قالت مصادر في مستشفيات غزة أن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارات اليوم على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم، في وقت هدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي بتصعيد الرد على إطلاق طائرات ورقية في القطاع، وهدد بإجلاء السكان من المناطق التي تنطلق منها هذه الطائرات الورقية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: جديد لطيفة العرفاوي في ألبوم فنان، عودة لأغاني التسعينات. تابعونا سهرة الليلة في برنامج نغمة وترند على موجة إذاعة قفصة بداية من العشرة.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة. أنا المراية اللي تتكلم.
2: سيفك سيفك على كيفك
3: على كيفك.
2: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: بشوفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: عسامة مرحبا بكم. قال الاي اي اليوم فما برشا عباد يقول لك شنو هو السر اللي في موناليزا، الابتسامه نتاع موناليزا زعما شنو ترجع تتبسم، نحسوها ماهيش تتبسم وقت اللي نبدلوا الوجه نتاعنا هكايا ولا الزاويه كيفاش نشوفوها. الاي اي جاوبنا على السؤال هذايا، سر ابتسامه الموناليزا.
2: حل اللغز بعد 500 سنة، سر ابتسامة الموناليزا كشف. كشف طبيب من جامعة تكساس أن الموناليزا عانت من قصور شديد في الغدة الدرقية، وأن ابتسامتها المبهمة كانت بسبب اضطراب حركي نفسي. وتشير أحدث نظرية منشورة إلى أن الموناليزا لم تكن تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية أو نقص حاد في نشاطها، بل إنها ربما لم تكن قادرة على الجلوس لأخذ الصورة في ذلك الوقت نظرا لأنها كانت تعاني من الأعراض المرتبطة بضعف العضلات. ويستشهد الطبيب في تفسيره بلون بشرة الموناليزا الأصفر والمظهر المتضخم للغدة الدرقية ونقص الحواجب، مضيفا إلى أن ابتسامتها الغامضة قد تمثل تلميحا للتخلف النفسي الحركي الناتج عن ضعف العضلات. وفي السنوات الأخيرة اقترح علماء الروماتيزم وعلماء الغدد الصماء الذين فحصوا اللوحة الشهيرة لليوناردو دافنشي أن المرأة التي جلست في الصورة منذ مئات السنين عانت من آفات جلدية وتورم نتيجة لاضطرابات الدهون وأمراض القلب. لكن الدكتور مايكل يافي من قسم أمراض الغدد الصماء لدى الأطفال بجامعة تكساس أشار في آخر تحليل له إلى أن معاناة الموناليزا من قصور في نشاط الغدة الدرقية أعطاها رقبة متضخمة وجعل عضلات وجهها ضعيفة لا أساس له من الصحة. وأوضح يافي: شعرت بمسؤولية شخصية بالدفاع عن الموناليزا السيدة الرائعة التي تصور اللوحة. وكشف الطبيب أن بشرتها الصفراء تعود ببساطة إلى عمر العمل الفني، ويقول أن اصفرار الجلد لا يظهر إلا بعد فترة طويلة من المرض. وعادة فإن الإصابة بقصور الغدة الدرقية على المدى الطويل من شأنها أن يؤثر بشدة على الخصوبة، ولكن المعروف أن ليزا جيرارديني المعروفة باسم الموناليزا أنجبت 5 أطفال، بما في ذلك حملها قبل شهر واحد فقط من الجلوس أمام دافنشي لرسم اللوحة. وأشار إلى أن العديد من لوحات دافنشي تصور النساء بلا حواجب، لذلك ليس من الضروري أن نغزو هذه الميزة إلى الغدة الدرقية.

عاصمة مرحبا. الـ7:05 على موجة إذاعة قفصة. أمس واليوم المركز مركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد نظموا مسرحية تحمل عنوان صيف أيام مسرحية بسيدي بوزيد. ضمنت عروض مسرحية في مصافحة صيفية لجمهور الجهة. حبيت نعطيكم الإجابة الصحيحة بالنسبة لليوم حسب أحدث الأرقام المتاحة. سألناكم على نسبة استعمال الإنترنت في تونس، النسبة الصحيحة هي 84.3%. واليوم يترشح معنا سي محمد البحري من المتلوي بعد ما كانت مشاركة معنا ومترشحة لنهارة الأربعاء شدلية بوعزيزي ونهارة الثلاث فتحي بوعزيزي من سيدي بوزيد بعد عملية القرعة. شدلية بوعزيزي ألف مبروك، 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا، بعد شوية الفقرة الثانية لفلاش سبور وتحيين وآخر أخبار الرياضة. خليكم معنا.

0: معاك غزوة مرايتنا. إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبائي الرياضة في كل مكان في موعدنا الرياضي الرابع والأخير مع فلاش سبور. البداية مع أخبار نوادي الجهة، حيث أعلنت الجمعية الرياضية النسائية لكرة القدم بقفصة في بلاغ لها للعموم أنه تقرر عقد الجلسة العامة التقييمية لها يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على الساعة 10 صباحا بالمركب الشبابي بقفصة. وصلت إدارة نجم متلوي إلى تأهيل 5 لاعبين جدد وقع انتدابهم مؤخرا وكانوا غير مؤهلين قانونيا للمشاركة مع الفريق إلى المباراة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، حيث نجحت في تأهيل كل من محمد أمين بوزعبية ونجد الدبابي، عبيد عبيد الشابي، حمد علي الوريمي والنيجيري إيفياني أوغبا. كشفت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية من مرحلة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يومي السبت 29 والأحد 30 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 4:30 مساء. أو البرنامج كامل في دفعتين، الدفعة الأولى نهار السبت 29 أوت نادي الإفريقي أمل حمام سوسة، الحكم حسام بولعريس، حكم تقنية الفيديو الفار منتصر بالعربي، مستقبل مرسى تقدم ساقيت الدير، الحكم عبد السلام ماني، حكم الفار درصاف القنواتي، الاتحاد المنسير الملعب التونسي، الحكم حسين نايلي، حكم الفار البرتغالي هيلدر ماليرو، النادي الصفاقسي، الترجي الجرجيسي، الحكم محمد علي قروية، حكم الفار البرتغالي برونو أسيفاز. الأحد 30 أوت الدفعة الثانية ديما في نفس التوقيت 4:30 تاع العشية، شبيبة العمران، الترجي الرياضي التونسي، الحكم سيف الورتيني، حكم الفار البرتغالي هيلدر ماليرو، نادي حمام الأنف سيابي، الحكم أمير العيادي، حكم الفار البرتغالي برونو أسيفاز، الأولمبي البيجي اتحاد بن قردين، الحكم فرج عبد اللاوي، حكم الفار أيمن نصري، ليتوال النجم المتلوي، الحكم خليل الجري، حكم الفار أسامة بن إسحاق. أصدر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماع المنعقد اليوم جملة من القرارات في نهاية الجولة الأولى من الرابطة الأولى، معاقبة جمعية الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدر 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة اللي جمعتها بالسي اس اس أكابر يوم 22 أوت 2026. معاقبة جمعية الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدر 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير النادي خلال المقابلة اللي جمعتها بالنجم الرياضي الساحلي أكابر نهار 23 أوت. معاقبة جمعية النادي الرياضي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية قدر 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان من قبل جماهير ناديها خلال المقابلة اللي جمعتها بالمستقبل الرياضي بالمرسى أكابر نهار 23 أوت. معاقبة جمعية النادي الرياضي البنزرتي بخطية مالية قدرها 500 دينار من أجل إقصاء ملتقى الكورة خلال المقابلة اللي جمعتها بالمستقبل الرياضي بالمرسى أكابر نهار 23 أوت 2026. تعرف المنتخب الوطني الأولمبي على منافسه في نصف نهائي منافسات مسابقة كرة القدم ضمن ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 باش يواجه المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة نظيره الإيطالي غدوة إن شاء الله الجمعة 28 أوت بداية من الساعة 9:30 صباحا، في حين يجمع نصف النهائي الثاني مساء نفس اليوم منتخبي الجزائر والمغرب بداية من الساعة 8:00. أعلن نادي أتلتيكو مدريد رفضه التام التفاوض على انتقال مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز إلى صفوف برشلونة.

إيقاعات دي جي، قلت لكم عندكم ما تسمعوا اليوم من أول الحصة، بعد شوي بش أخليكم مع ذوق النغمة، والقائمة اللي ربحت اليوم هي القائمة الأولى. استمتعوا بالغنيات قبلها، قبل ما نودعكم نقولكم راهو الليلة تبدأ دورة 12 من مهرجان النجع يا ولاد وهيبة حتى 30 أوت 2026، برمجة ثرية. الليلة سهرية تبدأ مع 9 نتاع الليل، سهرية النجمة الوهيبية وذكر بدوي. غدوة في الصباح تنشيط ثقافي فرقة الفن الشعبي بيا ولاد وهيبة. الأربعة نتاع العشية افتتاح معرض الصناعة التقليدية انتصاب النجع والمرحول بساحة السوق. عرض تقاليد النجع يتخلى غناء بدوي وشعر شعبي، عرض البداوري، عرض مسرحي وسهرية 9 سهرة فنية شواش الحضرة اللي كانت في اختتام مهرجان البرج. السبت إن شاء الله في الصباح عروض فروسية تتواصل، عرض مسرحي في الأربعة نتاع العشية، عروض فروسية زادة وسهرية ديما في 9 نتاع الليل عرض المرود. لحد هو الاختتام، اختتام هذه الدورة، دورة 12 مهرجان النجع يا ولاد وهبة. في الصباح عروض فروسية، الأربعة نتاع العشية عرض مسرحي للأطفال، عروض فروسية أيضا الخمسة نتاع العشية وسهرية ديما في 9 سهرية فنية. فرقة نسائية انتي شمسي مع مروحة شعرية. ما بقى لي اتمنى لكم اسعد وامتع الاوقات رفقة اذاعة قفصة، ليلتكم زينة مع اجمل تحياتي، تحية كامل الفريق. شكرا لزهر حمد، عماد الغرز، كامل عبادي، شكرا كامل لتومي، شكرا رؤوف العياري، سمية جبعة كرمي، تحياتي انس حمد الويسي. نتمنى لكم ليلة زينة، الى اللقاء.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
3: تمام 8 ليلا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. فتحت اليوم الوحدة الجهوية للمحاكاة المحدثة بمدرسة علوم التمريض بقبلي بتمويل من وزارة الصحة وبدعم من برنامج الصحة عزيزة 2 باعتمادات ناهزة 825 ألف دينار. وأوضح المدير الجهوي لصحة بقبلي جوهر المكني أن حصة تكوينية مبتكرة في المحاكاة الطبية انتظمت اليوم بمناسبة افتتاح هذه الوحدة لفائدة الفرق الصحية بأقسام الاستعجالي والوحدات المتنقلة للإسعاف والإنعاش، وشملت عدة محاور تطبيقية على غرار كيفية التعامل مع الحالات الحرجة لاضطرابات النظم القلبية الخطيرة وآليات التكفل الطبي بالمريض في حالة الضيق الحيوي. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويلية 2026 كثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ عام 1950 بعد جويلية 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزءا كبيرا من البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية وفق النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية 2026 الصادرة اليوم عن المعهد. أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس، إثر فقدان عدد من المواطنين في الحرائق التي نشبت في بعض الولايات الوسطى والشرقية من البلاد. حذرت نيبال والصين اليوم من مخاطر حدوث فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا، حيث تهدد بحيرتان تشكلتا على جانبي الحدود بين البلدين باجتياح منطقة ما زالت تعاني من أثار فيضان كارثي وقع هذا الأسبوع. أخيراً، تستضيف مدينة كازان الروسية يومي 28 و29 من هذا الشهر فعاليات النسخة الخامسة من القمة العالمية للشباب 2026 التي تعد منصة تعليمية ومهنية تسعى إلى استشراف أبرز التحديات والآفاق في أوساط الفئة الشبابية وفضاء لتبادل التجارب في مجالات التعليم والثقافة والإعلام على المساويات المحلية والإقليمية والدولية. في أمان الله.
5: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Pet Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. باش نحكوا على التكنولوجيا بطريقة بسيطة وقريبة للناس. حديثنا اليوم حلول ذكية لتقوية شبكة الانترنت في المنزل. شنو السبب اللي يخلي الانترنت في الدار بطيء؟ هل فعلا المكان اللي نحطوا فيه المودام ينجم يضعف وإلا يقوي الانترنت؟ أهم النصائح اللي تنجم تسرع الانترنت وتحسن قوة واي فاي في الدار. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
2: وبيك يعيشك. دونك تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة في برنامجنا تيك إكسبريس. اليوم موضوعنا كيفاش نحسن سرعة الانترنت المنزلية، خاصة باستعمال الADSL المودام اللي نعرفه الناس كلها. برشا ناس تعاني من بطء الانترنت في المنزل، خاصة في مشاهدة الفيديوهات وإلا الدراسة عن بعد وإلا العمل عن بعد. في تونس وفي عدة دول مازال فما عدد كبير من المستخدمين يستعملوا في تقنية الADSL اللي نستحقوها من خلال استعمال المودام. إذن كيفاش نجموا نحسنوا من سرعة تدفق الانترنت داخل المنزل؟ عندنا برشا نصايح نجم نقدموها للمستمعين اللي تنجم تساعد برشا في تحسين هذا التدفق. مع جهاز الواي فاي او الروتر والا المودام لازمنا نحطوه في مكان مفتوح في المنزل، ما نحطوهش في غرفة مغلقة ولا في خزانة ولا خلف التلفاز. علاش؟ خاطر الجدران والأجهزة الإلكترونية بصفة عامة تنقص ولا تضعف من الإشارة اللي تبعث للوسائل الإلكترونية. يعني المودام نتاعنا نحطه في فضاء مفتوح بعيد على التلفزة وبعيد على الحيوط، ومش مسكر عليه خزانة. حاجة أخرى، نقوم بإعادة تشغيل المودام من وقت لآخر، خاصة إذا بقى يعمل ويشتغل مدة طويلة لأسابيع دون انقطاع. علشنو تساعد العملية هذه؟ تساعد في تحسين الاتصال وتجديد الشبكة. النقطة الثالثة، ماذا بينا ديما نغيروا كلمة السر ونستعملوا كلمة سر قوية. علاش؟ خاطر فما أشخاص أخرين يكونوا مربوطين على الشبكة نتاعنا من غير ما نعلموا، هكاك نولوا نقصوا من عدد الأجهزة المربوطة على الشبكة نتاعنا. النقطة الرابعة هي استعمال كابل إيترنت، كابل شبكة، فبلاس باش نستعمل واي فاي نولي نستعمل الكابل اللي تربط على المودام ديريكتومون. هذاك يعاون باش يكون الاتصال أكثر استقرار ويقوي في سرعة نتاع الانترنت في الأجهزة نتاعنا. النقطة الخامسة، نحاول نقص من الأجهزة المربوطة فرد وقت على الواي فاي، هكاك ينقص الضغط على الواي فاي ويكون التدفق سريع للأجهزة اللي احنا حاجتنا بها في الوقت هذاك. فما زاد برشا نصايح أخرين نجم نقدموهم، هي المودام هذاك من وقت لآخر إذا يبقى عامين ثلاثة لازمنا نتصلوا بالمزود نتاع الانترنت باش نبدلوا المودام هذاك، خاطر اذا يقدم ما عادش يعطي الفاعليه نتاعه. بالنسبه للمشتركين نتاع الADSL لازم يثبتوا ديما في الكابل في الخيوط نتاع الانترنت اللي واصله للدار، خاطر اذا يصير الربط غير سليم يصير تشويش، واذا الاسلاك قديمه كيف كيف يصير تشويش ويصير تخفيض وبيا انخفاض سرعة تدفق الانترنت، وساعات توصل حتى كشي للانقطاع. كما ننصحوا زادة بتركيز أباري صغيرة اسمها سبليتر. شنو تعمل هذه؟ هذه تعمل على فصل المحادثات الهاتفية على التدفق الانترنت. فما برشا تطبيقات موجودين على الانترنت نجم نقيسوا بهم سرعة التدفق، كما سبيد تيست باي أوكلا وإلا فاست سبيد تيست. هذوما تطبيقات ينجم يعاونوك كيف تعمل تثبيت نتاع الجهاز نتاعك تليفون والا والا الحاسوب، تنجم تعرف سرعه تدفق الانترنت في المنزل نتاعك. هذه النصايح ان شاء الله تعاونكم على تحسين سرعه تدفق الانترنت في المنزل، وشكرا.
1: شكرا دكتور على النصائح القيمه. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريمولا. تابعونا غدوه في حلقه جديده. بسلامه.
0: إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
3: لي أحضر روفت من غير لي في الاستوديو ولا ده يعتبر تجرؤ؟
4: هو تجرؤ لكن أذلك.
5: عيون القلب سهرانة ما بتنام.
6: الوتر الخامس.
7: بودعك وبودع الدنيا ما
8: الوتر الخامس.

فريد الأطرش سليل الأسرة السورية العريقة تولد في بلدة القرية في محافظة السويداء في جبل العرب نهار 10 أكتوبر 1910 انطلقت شهرته الفنية في القاهرة اللي لجأ لها وهو فتى يافع. فريد الأطرش اللي جمع في شخصه 3 مواهب: المغني المطرب والملحن المتميز والعازف البارع على العود، وكان في المجالات الثلاثة اسم على مسمى. فريد في لونه لحن وغنى مجموعة من الأغاني اللي ولت من كلاسيكيات الغناء العربي، كيف أول همسة، بندي عليك، والربيع، وغنى أشهر المطربين من ألحانه أولهم شقيقته أسمهن اللي لحن لها ليالي الأنس ويا بضع الورد وقهوة ونويت داري ألامي.

مش أزمعين فقط اللي غنت من ألحان فريد الأطرش، لكن أيضا وديع الصافي والصبوحة وشادية ووردة وفايزة أحمد وسميرة توفيق ونور الهدى ونجاح سلام. وكيف حبت الشابة الموهوبة نهاد حداد العمل في كورس الإذاعة، غنت أمام اللجنة لحن فريد الأطرش الأسمهان يديرتي مالي عليك يلوم، لكنها وقت اللي ولدت الفنانة الشهيرة فيروز ما غنتش من ألحانه وما انزعجش بالمرة لأنها تزوجت الملحن الكبير عاصي الرحباني. أيضا ما تحصرش الغياب صوت عبد الوهاب عن ألحانه هو، فعبد الوهاب يلحن أغانيه بنفسه، لكن صداقتهم كانت قوية برشا. وهذا لقاء جمع فريد وعبد الوهاب وبعض الأصدقاء في منزل عبد الوهاب وقت اللي مشى فريد لزيارته أثناء مرضه، فطلب منه عبد الوهاب أنه يعزف على عوده. ووقتها داعبه قاله ما كنت شعرف يا فريد أن عودي يعزف بالجمل ده، لأنه فريد خلى كل الحاضرين يتسلطنوا وأولهم عبد الوهاب.

حاجة واحدة أحزنت فريد هي أنه صوت أم كلثوم تمنى على ألحانه، ومرتين جرت محاولة اللقاء الفني بيناتهم. في المرة الأولى لحن قصيدة الأختل الصغير وردة من دمينة، وهي عن فلسطين وما غنتهاش أم كلثوم، وتذرعت إنها غنية وطنية تتذاع فقط في المناسبات، وهي في حاجة لغنية عاطفية تتذاع باستمرار. وجات الفرصة وقت اللي لحن فريد الأطرش المذهب وزوز مقاطع الأولى من كلمة عتاب اللي كتبها شفيق كامل، وهو مؤلف أنت عمري وصديق الطرفين، وما كتبش للمحاولة الثانية النجاح رغم أنه اللحن كان أقرب اللون أم كلثوم من لحن قصيدة الأختل. فسجل فريد اللحن على شريط يرافقو عودو، وبعدها كمل بليغ حمدي تلحين بقية الغنية واشتت بها وردة.

حي على الفلاح. الله.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

فريد الأطرش يمثل في ثقافتنا الموسيقية حالة فنية أضافت وأثرت واستطاعت أنها تخترق حواجز المحلية للانطلاق للعالمية من خلال المجموعة من مقطوعات الرائعة اللي لفتت انتباه الموسيقيين الغربيين. من هالمقطوعات قصيدة يا زهرة في خيالي اللي سحرت الألباب وجابت شهرتها الأفاق وتردد صداها في أنحاء العالم وعزفتها الأوركسترات العالمية في أكثر من مكان، وهذا ما صارش مع حتى واحد من معاصريه من الكبار اللي سبقوه، وكان من أوائل الملحنين بعد محمد عبد الوهاب اللي ألفوا المقطوعات الموسيقية المحضة اللي ذاعت شهرتها عربيا وعالميا، واهتموا بالمقدمة الموسيقية اللي عزفتها الأوركسترا بكامل عديدها وآلاتها، واهتم بتوظيف الكورال بشكل بديع في أعماله، ولجأ لتقنية البوليفونية الغربية وتطويعها للموسيقى الشرقية بأسلوب خلاب، كما في ختام قصيدته الشهيرة عدت يا يوم مولد.

ارتبط برشا من أعمال فريد الأطرش باللوحات الراقصة في الأفلام السينمائية اللي وضعت خصيصا حتى ترقص عليها سامية جمال وتحية كاريوكا وغيرهم. هذا بالإضافة لأنه فريد الأطرش قدم إضافاته الحقيقية وأعماله الكبرى الجديرة بالتأريخ والبحث حتى منتصف الستينات، طبعا مع بعض الاستثناءات في حقبة النصف الثاني من ستينات وسبعينات القرن الماضي واللي ما عاشش منها غير 4 سنوات، واختصرت خلالها أعماله على الأغنية الشعبية الخفيفة اللي ما أضافتش لتاريخه برشا باستثناء قصيدة عشت أنت وغنية على الله تعود اللي غناها الفنان وديع الصافي.

0: جديد لطيفة العرفاوي في ألبوم فنان. عودة لأغاني التسعينات. تابعونا سهرة الليلة في برنامج نغمة وترند على موجة إذاعة قفصة بداية من العشرة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام التاسعة ليلا.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. انتظمت اليوم بمقر ولاية طوزر جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي بالجهة، وخصصت الجلسة لتقديم ومناقشة مشروع لوحة قيادة جهوية للمشروع التي سيعدها مكتب دراسات بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، والتي تهدف إلى توفير أداة مشتركة لمختلف هياكل المساندة لمتابعة المشروع وكذلك تحسين عملية مرافقة أصحاب المشاريع. هذا وتم وقد قام ممثلو مكتب الدراسات بتقديم تصور لوحة القيادة وتمت مناقشة محتواها من قبل الحاضرين. تعمل تونس على تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات وفق ما أفاد به مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عماد الأندلسي، والذي أكد أن مشروع تثمين النفايات في جربة يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلديات. شارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وخصصت أشغال هذه الدورة للتداول بشأن تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريفة وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. شهدت سيدة لبنانية وأصيب آخرون جراء قصف صهيوني على مناطق جنوب لبنان اليوم عقب توعد جيش الاحتلال بتكثيف غاراته رداً على ما زعم إطلاق حزب الله مسيرات باتجاه قواته وسط تصعيد مستمر في الجنوب اللبناني وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني. أخيراً أفادت صحيفة الجارديان نقلاً عن وثائق حصلت عليها ومسؤولين في البحرية الأمريكية أن الحرب على إيران أدت إلى أزمة مالية حادة للجيش الأمريكي، وأن البحرية الأمريكية اضطرت إلى تحويل أموال من رواتب موظفيها ومصادر أخرى لتغطية تكاليف العمليات القتالية. في أمان الله.
4: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة وآخر ينبه بوقوفها وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند، اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. صلى حبيتوها
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد. معاك تضوى مرايتنا.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: تمام العاشرة ليلا.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
5: اسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة، بولاية توزر تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية والمؤسسات التربوية المتميزة بمناسبة اليوم الجهوي للعلم. افتتاح الوحدة الجهوي للمحاكاة بمدرسة علوم التمريض بولاية قبلي. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تستأنف سفرات الخطوط البعيدة بعد اضطرابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بتوزر يوم العلم الجهوي بمركز أليف، حيث تم تكريم التلاميذ المتميزين والمتفوقين في الامتحانات الوطنية، إلى جانب تكريم المؤسسات التربوية المتميزة في الأنشطة الثقافية والرياضية. العروس الطالب المكلف بالإعلام والاتصال بمندوبية التربية بتوزر يضيف:
7: اليوم يقع تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في الامتحانات الوطنية الثلاث، البكالوريا، وعددهم 7 تلاميذ، ومناظرة الدخول المدارس الإعدادية النموذجية تكريم الأولى جهويا، وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام تلميذة الأولى على المستوى الجهوي. أيضا سيقع تكريم المؤسسات التي تميزت بنشاطها الرياضي والثقافي على المستوى النشاط الثقافي، جائزة الاستحقاق الثقافي منحت للمدرسة الابتدائية حي السلام بعد مشاركتها اللافتة في الملتقى الوطني للكرة وحصولها على الجائزة الثانية. بالنسبة لجائزة الاستحقاق الرياضي، حصلت عليها المدرسة الإعدادية طريق المطار توزر بعد أن توجت ووشحت مندوبية الجهوية للتربية بتوزر بكأسين الدنيوات وصغار الدنيوات في البطولة الوطنية للرياضات المدرسية. كما سيقع تكريم التلميذ محمد براء عثماني نظرا لتميزه في مسابقة تحدي القراءة العربي، وهو من ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة. في الختام سنكرم معهد تموزة لتميزه في هذه السنة بتحقيقه نتائج متميزة واعتلائها ترتيب المعاهد الثانوية في امتحان البكالوريا. وإن شاء الله ككل عام من موسم جني التعب انتعنا وجهدنا طيلة السنة الدراسية كاملة، يكون في كل عام خير من العام اللي قبله، وإن شاء الله سنة دراسية قادمة إن شاء الله موفقة وأكثر نجاح من هذه السنة الدراسي.
5: كما تحدث عدد من التلاميذ المتميزين عن هذا التكريم الذي يحثهم على مواصلة مشوار التميز، وذلك في متابعة للزميلة واحدة مبارك.
8: أي مركيش، بكالوريا للرياضيات، حصلت على أعلى معدل جهوي بمعدل 18.91. نحب نشكر كافة المساهمين اللي كرمونا اليوم بمناسبة اليوم الجهوي للعلم. هذا التكريم تكريم للجهود طيلة كامل سنين الدراسة، وأنا فرحانة برشا بالتكريم هذا وفخورة، ويحثني باش نبذل مجهود في المستقبل وإن شاء الله نحقق نتائج ما أحسن.
9: اسمي ملك عثماني، أعرف الإعدادية النموذجية بتوزر.
8: نجحت بمعدل 17.25. فرحانة برشا إنه كرموني، وهذا كله يعني نتيجة خدمة وتعب متواصل 3 سنين، ما هوش عام بركة. إن شاء الله نزيد نتطور ونحصلوا حاجة أكثر.
9: محمد ياسين سقا، صاحب أعلى معدل في شعبة العلوم التجريبية بجهة دوزر 18.33. تشرفت اليوم بالتكريم. التكريم يتوج المجهودات نتاع عام كامل، مجهودات تعب عام كامل. فرحان برشا بالتكريم هذا.
10: اسمي مهند عليمي، أول جهوين على ولاية دوزر في شعبة الآداب. كانت تجربتي في البكالوريا ممتازة جدا، يعني تنظيم وقت، خدمة أجور، باك ما هيش صعيبة، معناتها تخدم تلقى إن شاء الله. اليوم في اليوم الجهوي للعلم، يعطيهم الصحة، كرمونا من قبل المندوب الجهوي هو والي دوزر، يعطيهم الصحة وتعدت في أحسن ظروف. حس حقيقة بالفخر والاعتزاز.
5: نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بقبلي حصة تكوينية مبتكرة في المحاكاة الطبية، وذلك بمناسبة افتتاح الوحدة الجهوية للمحاكاة بمدرسة علوم التمريض بقبلي. وتندرج هذه المبادرة في إطار تطوير المهارات الطبية وشبه الطبية وتعزيز جاهزية الفرق الصحية للتعامل مع الحالات الاستعجالية والحرجة من خلال التدريب العملي وتقنيات المحاكاة الحديثة. مزيد من التفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكني في تصريح للزميلة مجد عمارة.
11: نظمة الإدارة الجهوية للصحة بقبلي اليوم الخميس 27 أوت 2026 حصة تكوينية مبتكرة في المحاكاة الطبية، والحصة هذه كانت مناسبة لافتتاح الوحدة الجهوية للمحاكاة مدرسة علوم التمريض بقبلي. الوحدة هذه نذكركم باللي هي كلفة متاعها الجملية ما بين تهيئة وتجهيزات تجاوزت 800,000 دينار. الحصة التكوينية هذه كانت فيها زوز محاور تطبيقية، سيناريو محاكاة لاضطرابات دقة القلب الخطيرة مع تدريب عملي على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة لاضطرابات دقة القلب، ومقاربة للبروتوكول أبسي ديو، دونك الحالات الحادة للتكفل الطبي بالمريض في حالات ديتريس فيتال وفق المعايير العلمية المعتمدة حاليا. التكوين هذا كان موجه بالخصوص في الحصة الأولى لفرق صحية العاملة بأقسام الاستعجال لوحدة المتنقل للإسعاف والإنعاش الطبي. الوحدة هذه والتكوين هذا بالذات يندرج في إطار مبادرة لتطوير المهارات الطبية وشبه الطبية وتعزيز جاهزية الفرق الصحية للتعامل مع الحالات الاستعجالية والحرجة من خلال التدريب العملي مع استعمال تقنيات المحاكاة الحديثة. حضر التكوين هذا 20 عون وإطار من إطارات الصحة بقبلي، وكانت حصة ناجحة، واكتشفوا فيها حضور آليات جديدة للتكوين اللي هي تقارب الواقع وتمكنهم من العمل الجماعي.
5: بولاية القصرين انطلقت فعاليات المهرجان الدولي للتفاح بسبيبة منذ 25 أوت الجاري تحت شعار مهرجان التفاح سند للتنمية، لتتواصل إلى غاية 10 سبتمبر القادمة ببرمجة متنوعة تشمل عروضاً للأطفال والشباب ومسرحيات وعروضاً فنية، بالإضافة إلى المعرض الاقتصادي والفلاحي وفق نبيل محمد الكاتب العام للدورة 46 لمهرجان التفاح بسبيبة، في متابعة للزميلة فدوى القرمازي.
12: مهرجان التفاح بسبيبة هو من المهرجانات التي تحتوي على خصوصية هامة، خاصة بما يتميز به من جانب فلاحي واقتصادي وتنموي وأيضا جانب ثقافي. البرنامج الثقافي انطلق منذ يوم 25 أوت بعرض ثقافي بعنوان المرود، أيضا كان يوم 26 أوت عرض سيرك بطروني بعنوان عالم الخيال، يوم 27 أوت إن شاء الله بشكون سهرة الفكاهة والضحك مع الفكاهي جعفر القاسمي، 28 أوت إن شاء الله بشكون عروض فقرات مهرجان الشباب بالقاسرين، يوم 31 أوت إن شاء الله بشكون عروض الراب والموسيقى الشبابية مع جنجون، يوم 3 سبتمبر إن شاء الله بتكون سهرة الفنان التونسي رؤوف ماهر، ويوم 8 سبتمبر عرض الموسيقى الشبابية مع الشاب جاسر الصغير. البرنامج الاقتصادي والفلاحي إن شاء الله بيكون يوم 1 سبتمبر بافتتاح المعرض الاقتصادي والفلاحي، عروض أيضا الفروسية والمجهورات، ورشات تراثية بتثمين التراث المادي واللامادي، معارض تراثية، عروض الأزياء التقليدية، ومعرض لأنواع التفاح والمنتوجات الفلاحية بالجهة. الذي يميز دورة هذه السنة هو تثمين التراث المادي واللامادي بجهة سبيبة، وأيضا توظيف الورشات التراثية والورشات الفلاحية في فقرات المهرجان.
5: استأنفت شركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القطارات. وكانت الشركة قد أعلنت في بلاغ سابق أمس إلغاء عدد من السفرات المبرمجة يومي الأربعاء والخميس، من بينها سفرة المتلوي تونس على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وما نجم عنه من تأثير على جاهزية القطارات، إلى جانب تسجيل نقص حاد فيها. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم في أشغال الدورة الاستثنائية 23 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بجدة بالمملكة العربية السعودية، وخصصت أشغال هذه الدورة للتداول بشأن تطورات القضية الفلسطينية والقدس الشريفة وما تفرضه المرحلة من ضرورة تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية. كما شهدت انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي وفق ما أوردته وزارة الشؤون الخارجية. وأكد الوزير مواقف تونس الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية، وجدد دعمها للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرضه وعاصمته القدس الشريفة، ودعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار عنه وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. كما شدد في هذا السياق على ضرورة صون مدينة القدس الشريفة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ومقدساتها ورفض كل الإجراءات الأحادية وغير المشروع الرامية إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي أو الديمغرافي. أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم أثر وفاة عدد من المواطنين في الحرائق التي نشبت في بعض الولايات الوسطى والشرقية من البلاد. أفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر في مستشفية غزة باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات صهيونية على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم، في وقت هدد فيه وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الصهيوني بتصعيد الرد على إطلاق طائرات ورقية وبالونات من القطاع بما يشمل إجلاء السكان من المناطق التي تنطلق منها. ومن جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم مدنا وبلدات ومخيمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، ونفذت حملات دهم واعتقالات واسعة تزامنا مع اقتحام مستوطنين لمقام قبر يوسف في المنطقة الشرقية من نابلس وسط مواجهات وإصابات واستهداف الطواقم الصحفية والطبية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بولاية توزر تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية والمؤسسات التربوية المتميزة بمناسبة اليوم الجهوي للعلم. افتتاح الوحدة الجهوية للمحاكاة بمدرسة علوم التمريض بولاية قبلي. في أمان الله.
13: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
14: المرصد الوطني لسلامة المرور.

نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وترند.

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا في سهرة جديدة على موجة إذاعة قفصة من نغمة وتراند. معكم من توا وحتى نص الليل نسمعوا للجديد الأغنيات الموجودة في المراتب الأولى في مختلف الوسائل وطبعا نسبة الاستماع والمشاهدة وغيرها من التفاصيل تكون موجودة في المراتب الأولى نسمعها في التراند، والنغمة نسمعها في الجزء الثاني من خلال اختيارنا لألبوم فنان. والليلة نختاروا ألبوم فنان للفنانة التونسية لطيفة العرفاوي، ونرجعوا بكم في أغاني الأجيال إلى أغاني التسعينات. خليكم معنا من توا حتى نص الليل. معنا راضية العياري في الإخراج التقني، كمال عبادي في الإخراج الرقمي، ري محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنى لكم أحلى الأوقات، جولة موسيقية ممتعة.

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتراند.
1: حبيبتي وحشتيني، اجيب لك ايه وانا جاي؟

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة
1: دينا وتراند. نغمة وتراند بتراند جديد الأغنيات طبعا مع نور شيبة ناس الجنوب وجديد لطيفة العرفاوي توا باش نواصلوا مع جديد حسين الجسمي صابر الرباعي وديما في التراند نسمع الأغنيات الجديدة اللي هي في مختلف المراتب الأولى.

نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران.

0: عيش صيفك مع أورنج.
1: معاك تضمن ريتنا.
2: عارفه يعني ايه تغني؟

نغمة وتران. نغمة وتراند. شنواصل معاكم في نغمة وتراند وجديد الأغنية، ونواصل مع أحمد سعد وزهرة فارس في جديد الأنغام. نغمة وتراند على موجة إذاعة قفصة، متواصلين حتى نصل هنا.

0: نغمة وتران.
1: مواصلين معكم حتى نص الليل، ولكن قبل هذايا باش نواصلوا في التراند مع جديد نبيها كراولي، ومن بعد اللقاء مع قسم الأخبار نرجع لكم في الجزء الثاني من نغمة وتراند. خليكم في المتابعة مستمعينا الكرام.

0: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على ثلاثة أنواع: الضوء الوضعي فيوز، وضوء المقاطعة كود، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 11 ليلا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت الإدارة العامة للتطهير عن طلب العروض الخاص بتطهير عدد من أحياء معتمدية المتلوي من ولاية قفصة في إطار المشروع السادس لتطهير الأحياء الذي تنفذه هذه الإدارة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية باعتمادات تقدر بأربعة ملايين دينار وفق المدير الجهوي للتطهير بقفصة قليعي صالح. تنطلق الجمعة فعاليات الدورة 42 لمهرجان الفوارة بالقصر من ولاية قفصة لتتواصل على مدى 5 أيام متضمنة عروضا فرجوية وسهرات فنية متنوعة. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر القادمة. ودعت الوكالة موردي هذه الأجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند توريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من غرة سبتمبر. أكد الخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد نخيل الخميس أن التسجيل للحصول على قروض الشرف سيكون عبر منصة إلكترونية ستحدثها البنوك للغرض. وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية أنه لم يتم بعد تحديد السقف الزمني لإنشاء هذه المنصات من أجل الشروع في تقديم المطالب، وأضاف أن البنوك ستخصص 8% من أرباحها لفائدة قروض الشرف التي تمنح دون فوائد ودون ضمانات عينية. أخيرا، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الوسطاء بشكل متكرر أنها لا ترغب في العودة إلى بنود مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع إيران في شهر جوان الماضي. وأضافت المصادر أن ترامب استقر على سياسة الضغط الاقتصادي على إيران وينتظر ليعرف إن كانت ستؤتي ثمارها. في أمان الله.
1: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاحها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: من يومين كنا صغيرين،
7: جو جو زهو ترب،
8: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
9: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
8: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
10: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
11: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

نغمة وتران. نغمة وتراند.

0: نغمة وتران.
1: مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من نغمة وتراند وألبوم فنان. اليوم اخترناه مع الفنانة لطيفة العرفاوي المعروفة فنيا باسم لطيفة التونسية، من أبرز الأصوات التونسية والعربية، وامتدت مسيرتها الفنية منذ أواخر السبعينات. ولدت عام 1961 في منوبة، وبدأت الظهور وهي صغيرة، وانتقلت للقاهرة لدراسة الموسيقى في أكاديمية الموسيقى العربية. ظهرت في برنامج نوادي المواهب على التلفزيون التونسي سنة 78، وكانت هذه بداية شهرة الفنانة لطيفة العرفاوي. قرأت في القاهرة والتقت الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي دعمها وهبتها في البداية. تعاملت مع أسماء كبيرة مثل بليغ حمدي، عمار الشريعي، سيد مكاوي، وزياد الرحباني وغيرهم. خاضت تجارب السينما، المسرح والتلفزيون، من بينها فيلم سكوت حنصور مع يوسف شاهين، مسرحية حكم الرعيان، وحصلت سنة 2004 على World Music Award كأفضل فنانة مبيعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. عندها أكثر من 25 ألبوم، وتنقلت بين الطرب والبوب والجاز والراي وغيرها. من أشهر أغاني لطيفة حبك هادي، لما يجيبوا سرتك بالعربي، الحومة العربي، نحبك كرهتك، وتواصل مع مجموعة من الأنغام. شنو رأيكم نسمع باقة مختارة من ألبومات لطيفة التونسية؟

نواصل معكم في النغمة، واليوم اخترنا ألبوم للفنانة لطيفة العرفاوي، واللي طبعا لقاها مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وقت اللي كانت طالبة، اللي هذاك اللي بدا مشوارها من خلال اعجابه الشديد بها، وقال وقتها جملته الشهيرة: بخاري بصوتك يا لطيفة. كانت من أوائل الفنانين العرب اللي صوروا أغانيهم على طريقة السينما كليب وأيضا بكاميرا. المخرج الكبير عاطف سالم عندها تجربة سينمائية وحيدة، قلنا هي فيلم سكوت حنصور عام 2001 مع المخرج العالمي يوسف شاهين. أيضا تجربة الأغنية الفرنسية، وحقق ألبوم نجاحات كبيرة في أوروبا والعالم. شركة الفنان ريكي مارتن في مؤتمر أطفال العرب الأردن عام 2004، عام 2005 كانت بطلة لمسرحية غنية حكم الرعيين من تأليف منصور الرحباني. 2005 أسست لطيفة مؤسسة لطيفة الخيرية، وتكون أول مؤسسة خيرية لفنانة عربية تخصص لدعم أعمال الخير بالوطن العربي. وفي عام 2007 ظهرت بشخصيتها الحقيقية في حلقة السابعة من مسلسل لحظات حرجة اللي حقق نجاح كبير. تعاونت مع الفنان زياد الرحباني من خلال الألبوم معلومات أكيدة في 2007. نسمع أكثر من روحي بحقك.

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران.
1: نغمة وتراند نوصلوا لموسيقى الأجيال. وموسيقى الأجيال باش نسمعوا اليوم أجيال التسعينات، والبداية باش تكون مع هاني شاكر لسه بتسألي، وأيضا أنغام في الركن البعيد الهادي كاظم الساهر زيديني عشقا. هذه جولتنا في موسيقى الأجيال.

0: بلادي.
1: نواصل مع آخر نغم في أغاني التسعينات معكم دايما في نغمة وترند مستمعينا. شكرا لرضي العياري لرفقتنا تقنيا، كمال عبادي رقميا، ري محمد النوري من أمام الميكروفون، القيصر آخر محطاتنا. ليلتكم زينة.

0: تمام منتصف الليل.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تتضمن فعاليات الدورة 12 من مهرجان النجع بأولاد وهيبة منزل ميمون بجفصة الشمالية التي تنطلق بداية من يوم الجمعة 28 من أوت الجاري عروضاً للفروسية الأصيلة ومعرضاً للصناعة التقليدية والمنتوجات المحلية، إضافة إلى عروض فرجوية وفنية متنوعة لتتواصل على مدى 3 أيام. تولت وحدات من الجيش الوطني توزيع المياه الصالحة للشرب في عدد من المناطق التي تشكو من انقطاع الماء والكهرباء، وذلك بدعم من الإدارات التي تتوفر لديها صهاريج. دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس جميع التونسيين أفرادا ومؤسسات إلى المساهمة في مجهودها لتأمين العودة المدرسية والجامعية الجديدة لفائدة 10807 أطفال وشباب من مختلف المستويات التعليمية. تنتظم يوم 2 سبتمبر القادم ندوة إعلامية عبر الإنترنت حول منحة الاستثمار روافد، موجهة وفق منظميها لكل صاحب مؤسسة صغرى أو متوسطة حصلت على تمويل في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار تونس الانتعاش الاقتصادي، وتستجيب لمعيار واحد على الأقل من معايير الإدماج الاجتماعي المعتمدة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، لا سيما في مجالات الاستثمار في الجهات ذات الأولوية ودعم تشغيل النساء والشباب والنفاذ لسوق الشغل والتنمية المستدامة. تواصل بالجزائر جهود إخفاض الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق في وقت أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من الخميس إثر وفاة عدد من المواطنين في الحرائق التي نشبت في بعض الولايات الوسطى والشرقية من البلاد. أخيرا حذرت روسيا من أنها قد تشن هجمات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على هجمات أوكرانية تستهدف أراضيها باستخدام صواريخ كروز بريطانية بعيدة المدى. في أمان الله.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى رحلة جديدة في عالم الموسيقى الصوفية والإنشاد الديني في برنامجكم روحانيات. نلتقي من جديد مع فرقة جديدة ومع صوت ومنشد جديد نعرف به ونستمتع بأناشيده الدينية. اليوم نتحدث عن الشيخ محمد الفيومي.

الشيخ محمد الفيومي ولد كفيفا لكنه حفر اسمه بحروف من نور في عالم الإنشاد الديني والابتهالات بقوة حنجرته وأذنه الموسيقية، فتعلم القرآن ودرس في الأزهر وتتلمذ على يد الشيخ علي محمود، فأتقن علوم المقامات والإنشاد الديني وعمل مؤذنا لجامع الحسين خلفا للشيخ علي محمود، وشارك في بعض الأعمال السينمائية. ولد الفيومي عام 1905 وتوفي في 1988، عاش حياته في حي الجمالية بالحسين في القاهرة. تعلم أصول القرآن على يد الشيخ حسن الجرسي، ودخل بعدها إلى عالم الغناء والطرب واحتراف الألحان والموسيقى.

التحق الشيخ محمد الفيومي بالأزهر وهو في سن العاشرة من عمره، وحفظ القرآن الكريم كاملا، وتعلم أصول التجويد والترتيل على يد الشيخ حسن الجريسي الأزهري. بعدها احترف قراءة القرآن الكريم في المساجد والمآتم. كان من عشاق الملحن المصري الكبير داود حسني، وحفظ ألحانه وتقاطيقه وموشحاته، لذا جمع بين تجويد القرآن والإنشاد الديني والغناء.

بعد سنوات طويلة على حفلات وأمسيات الغناء والطرب وتقديم الأناشيد الدينية، اكتشف صوته العازف والملحن داود حسني، وهو يهودي مصري، ونصحه بضرورة التوجه إلى اتجاه الإنشاد الديني. تعلم الشيخ الفيومي الإنشاد والابتهال على يد الشيخ علي محمود صاحب أول مدرسة إنشاد وابتهال بمصر، ثم أصبح خليفة لمعلمه وأصبح إماما لمسجد الحسين بعد وفاة الشيخ علي محمود.

0: نال الفيومي شهرة واسعة كونه أول أزهري يظهر في السينما المصرية في عمل سينمائي وهو يؤدي التواشيح. من أشهر ابتهالاته أمدح المكمل، نبي الهدى، نسب شريف، هتف الطير، أصاحب آمالي، كل ما في رحاب الكون، يا سيد الخلق، يا أرشد داع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البري سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهدايات وكوكب العنايات الرباني.

فضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العلي وشرف أمته على الأمم السابقة القبلين.

أتوب إليك من الأوزار والزلل والخطيئة.

تربع الفيومي على عرش الإنشاد والمديح الديني، وأصبح من كبار المبتهلين والمنشدين بالإذاعة المصرية عام 1945. شارك الشيخ محمد الفيومي في السينما المصرية كأول أزهري في السينما المصرية يلقي التواشيح، واستعان به المخرجون الكبار وهو يؤدي الإنشاد الديني مع بطانته الكبيرة. البداية كانت مع فيلم عزيزة إنتاج 1954 بطولة فريد شوقي، نعيمة عاكف، إخراج حسين فوزي، وقد عرض هذا الفيلم على شاشة السينما المصرية في 1954. بعدها شارك في فيلم رصيف نمرة 5 إنتاج 1956 بطولة الفنان فريد شوقي وهدى سلطان وإخراج نازي مصطفى. في عام 1970 كلفه الموسيقار عبد الحليم نويرة مؤسس فرقة الموسيقى العربية في مصر بالإشراف على تعليم وتحفيظ كثير من الطلاب الشباب في مصر هذا الطول.

مستمعينا الكرام، في حصة اليوم من روحانيات تعرفنا إلى عالم أزهري كبير وعالم في الإنشاد الديني والتواشيح الدينية في مصر في القرن العشرين. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي رحلة اليوم مع الإنشاد الصوفي والأغاني الدينية. نلتقي في رحلة جديدة في روحانيات.

0: إذاعة قفصة
1: مرايا تتكلم.
2: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
3: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
4: الفن هو دائما هو رسالة حلوة.
5: شارع الفن.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في عدد جديد من شارع الفن. شارع الفن، لقاءات الأرواح المترفة والفنون المجتمعة. نرحل اليوم إلى لبنان، مهرجان بعلبك الشهير. مهرجان لا يأخذك للمكان فقط ولا تدخل هنا كزائر عابر، بل أنت تدخل التاريخ من أبواب واسعة. فهنالك مهرجانات لا تقاس بعدد الدورات ولا بالفنانين واعتلائهم على الخشبة أو تفاعل الجماهير معهم، بل هي مواعيد فنية ثقافية حضارية صانعة لذاكرة الإنسان وموثقة لما تركه من آثار في وجدان الناس. هنا حيث الأعمدة الرومانية العملاقة تحرس ذاكرة آلاف السنين، ولد واحد من أشهر المواعيد الثقافية في العالم العربي وفي العالم. مهرجان جمع بين عظمة المكان وعظمة الفن، وحول المعابد الرومانية إلى مسرح مفتوح للموسيقى والأوبرا والبالي والرقص والجاز والموسيقات العالمية، تجتمع في فسيفسة عبر السنين وعبر المحطات التي صنعت كي تخلد ذاكرة للفنون. صفحات من تاريخ هذا المهرجان الذي جاء في سهل البقاع اللبناني، مدينة عريقة تحتضن فنون أعرق.

0: أنني أأمل بأنه سوف لا تمضي سنوات قليلة إلا وتصبح مهرجانات بعلبة من المهرجانات العالمية.
1: واحد من أهم المواقع الأثرية في لبنان تم استثماره بمعابده الضخمة التي من بينها معبد جوبيتر ومعبد فينوس ليكون المهرجان متفرد في وسط فني راق. نستمع إلى موسيقى بين أعمدة عمرها آلاف السنين، نشاهد عروض مسرحية راقصة تحت سماء مفتوحة تحيط بها حجارة تختزن ذاكرة حضارة تتعاقب فيها الرؤى الفنية كما تتعاقب الحضارات. وثقت الموسيقات والأعمال المسرحية المغنات التي جاءت في بعلبك لتاريخ الثقافة والفنون وللتاريخ السياسي وللتغيرات الجيوسياسية في ذلك الفضاء الرحب قلب الشرق الأوسط.